بعدل عربسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله ومساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تفكيك وفاق أجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال، وهيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتهدد بإضراب عام مفتوح. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصاً، إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. للإدارة العامة للأمن الوطني أمس أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد بالأثر إلى تكليف أحد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة. وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغها أمس لأنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامية. والإدارة العامة للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تؤكد أن الأبحاث متواصلة بخصوص هذا الموضوع وجميع ملابساته، بما سيمكن من وضع حد لسلسلة من عمليات التحيل القائمة على استخدام طرق ووسائل إلكترونية معقدة تضرر منها عدد هام من المواطنين. في شأن وطني آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم أمس عن قرارها إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. كما أقرت الهيئة في لائحة توصية الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أول أمس الجمعة لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة المقدمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل يوم 23 من جانفي الماضي، تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها الجهوية. وهيئة الوطنية للمحامين تدعو إلى مقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ تدابير تأديبية لكل مخالف لقرارات الهياكل. وحثت عموما المحامين القائمين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية وفق تعبيرها. وطنيا أيضا، أفادت وزارة التجهيز والإسكان مستعملية طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة إلى القادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملية الطريق إلى دوخ الحذر واحترام إشارة المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان. دوليا الآن، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أمس بأن إيران قدمت خطتها إلى باكستان كوسيط بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي. وبحسب وكالة أنباء مهرة الإيرانية، فقد التقى نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أمس ببعض السفراء الأجانب المقيمين في طهران، وأطلعهم على المقترح الإيراني الأخير بشأن إنهاء الحرب والعدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران. الجيش الأردني يعلن في بيان له أمس أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. وقال بيان صادر عن الجيش الأردني أن القوات المسلحة الأردنية نفذت عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأوكراني يحذر مجددا بيلاروسيا من الانخراط في الحرب ضد أوكرانيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم أمس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نشاطا غير معتاد رصد أول أمس الجمعة على الجانب البيلاروسي من الحدود المشتركة. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM، ميوزك نون ستوب.

كأنك مشيتي عشتي بعدك حبة تاني بعدين نسيتك زي ما نسيتي مفيش مجال عيتاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح السرور عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة FM بتاريخ لحد 3 ماي 2026، الموافق 16 منذ القعدة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت في استديوهاتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الثالث من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ثلاثة تسعة ماتينال ويكاند مع سالم هني
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: الستة وثمانتاش دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو متجدد ديما من ماتينال ويكاند التاريخ لحد 3 ماي 2026. موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله مستمعينا حتى للتسعة بالأخبار بالمتابعات بالخدمات والفقرات اللي تعودتوا بها كل ويكاند. إن شاء الله الرفقة تكون طيبة زيدا، هذا ما نتمنيوهم على الكيب اللي تأمن لكم المشوار متاع اليوم. دونك اليوم تلقاو معكم سعاد العدويني معالج في التنسيق العام. أهلا وسهلا سعاد. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال. تلتحق بنا من قسم الأخبار بسمة سعيدية وإنيسة داويدي من قسم الرياضة، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، كيف ما عودناكم كل صبحية هي اللي نستفتح معها مشوارنا في كل نهار جديد. إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل. بعد شوية تسمعوا زيد غرسة ونرجع لكم مع أولى الفقرات اللي هي الانفوغاما، اللي من خلالها ناخذوا فكرة على أبرز العناوين وآخر المستجدات من أحداث وطنية وعالمية اللي بتسمعوا بيان سور تفاصيلها في أولى نشراتنا الإخبارية 7 متاع الصباح.

0: زياد غرساي وصلنا لستة ونص على جوهر اف ام. مرحبا بكم توت سويت اخر الاخبار مع بسمة في الانفوغاما. انفوغاما صباح النور يا بسمة، ان شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك سعد سنه، صباح النور عليك على سعاد ومنال وكل من يخلط له صوت جوهر اف ام لقيت هذيا. ان شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع في ابرز أخبارنا. نعطيكم العناوين لقيت هذايا وفي النشرة بعد نصف ساعة ناخذ التفاصيل الكل. في الشأن الأمني وفي الشأن الوطني، تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسل الأموال، هذا حسب بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد باش تحدد الموعد متاعه مستقبلا في الأيامات الجاية، وتلوح أيضا بإضراب عام مفتوح. في الشأن الصحفي، تراجع الاعتداءات على الصحفيين في تونس بنسبة 40% وسط مخاوف من ضعف التبليغ وتواصل التتبعات القضائية، هذا حسب بطبيعة تقرير كشفت عن تفاصيله نقابة الصحفيين ووحدة رصد الإخلالات والاعتداءات صلب النقابة البارح، وفي النشرة اليوم ورقة حول اليوم العالمي لحرية الصحافة. في أبرز أخبار العالم، التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان مازال متواصل، وإنذار للسكان في 11 بلدة تحديدا بإخلاء منازلهم، والكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب، وترامب يعلق على هالخريطة هذية، ونتعرفوا على التفاصيل كما قلت في نشرة 7 متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك صحة على فونغو هذي. احنا نكملوا بطبيعة في المتينة الويكاند موسيقى ناور بلايليست متاعنا، ان شاء الله من خلالها رفقكم في ايقاع الصباح اللي نورمال يبدأ تصاعد حكا بشوية بشوية. دونك مرحبا بكم في الاستماع لنا، نرجعكم بعد شوية.

خبر رباعي أتحدى العالم. وصلنا لستة وسبعة واربعين دقيقة على جوهرة فام. صباح النور، صباح التحدي والأمل. لي علش ليه حاجة هكا تعطينا الموجات الإيجابية خصوصا وتخلي مودنا رايق وفايقين هكا صباح اليوم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع. بعد شوية باش نحكيو على تطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 3 ماي 2026. هو ما نخبيش عليكم مستمعينا، هذا حديثنا كان في الكواليس قبيلة شوية مع ليكيب، زعما باش تبرد وإلا ليه، زعما هاو في الليل باردة شوية زيدا، في الصباح بكري باردة شوية، نصيفوا ولا نزيدوا شوية؟ احنا بعد اخبار سبعة باش نجاوبكم على الاسئله هذوما الكل من خلال النشره المحينه اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو ما تنساوش موعدنا زيدا مع الفرحه وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، تراه تفكروا هو شكون وابعثنا توت سويت نمروه وشو تحب توصلكم مساج على 85 990، وخليه يربح من عندنا كادو يقعدوا سوفينير مزيانه برشا، يقول لك هيك العام تعديت على جوهرة فام وفلان بن فلان كان سبب اني تعديت بيان سور وربحت. دونك مرحبا بكم الناس الكل. اسكال جديده مع الموسيقى من عند زياد برجي ودي عمراد، وان شاء الله الاغنيات هذوما باش يوصلونا النشره الرئيسيه للاخبار على موجاتنا اللي باش تكون على راس الساعه السبعة بالضبط.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: طاب يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. دول العالم تحيي اليوم العالمي للصحافة في ظل عديد التغيرات والتضييقات. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتلوح بإضراب عام مفتوح. والكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب وترامب يعلق عليها. في تفاصيل أخبارنا، أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل من السنة الماضية إلى غرة أفريل 2026، أظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء سابقا. رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار أوضح خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر النقابة أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة، مرجعا ذلك إلى تراجع النشاط الصحفي من جهة، وإلى ما وصفه أيضا بحالة الخوف التي تدفع بعض الصحفيين إلى عدم التبليغ عن الانتهاكات خشية التعرض لضغوطات مهنية. دبار بيّن أيضاً أن عدداً من الصحفيين يواجهون اليوم تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف وسجن في سياق تطبيق عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54، إلى جانب فصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، كما لفت إلى عدم تطبيق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. إذن تحيي دول العالم اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير. وفي هذا السياق وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة إلى دول العالم مؤكدا الدور الجوهري للصحافة كعمود فقري لأي مجتمع حر وعادل. وقال غوتيريس عبر صفحة الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي: كل الحريات تعتمد على حرية الصحافة. في هذا السياق زميلة لبنى حميدة أعدت الورقة الصحفية التالية.
2: يحتفي العالم في 3 مايو من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة دولية أقرتها الأمم المتحدة منذ عام 1993 بهدف تسليط الضوء على أهمية حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أعلام تعددي وموثوق. ويحل أحياء هذه المناسبة في ظل تحولات متسارعة يشهدها قطاع الأعلام من تطور تكنولوجي وتحديات مهنية وأخلاقية، وفي فترة تعتبر الأكثر تضييقا ودموية، خاصة بحق الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، حيث تحولت الكاميرا إلى هدف مباشر وجب إسكات صوته بكل الوسائل. وفي تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 26 و2000، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم باتت تندرج الآن ضمن فئتي الصعب أو الخطير جدا فيما يتعلق بحرية الصحافة، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن على إطلاق هذا التصنيف. كما انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان يكون فيها وضع الصحافة جيدا من 20% عام 2000 إلى أقل من 1% فقط، مع اقتصار هذه الفئة إلى 7 بلدان في شمال أوروبا تتقدمها النرويج. ورغم أن هذا اليوم يشكل مناسبة للبحث عن حلول للتحديات الراهنة التي يواجهها العمل الصحفي، ومن بينها تطوير التشريعات الضامنة لاستقلالية الأعلام وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى مواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز الثقة بالمحتوى الإعلامي في ضوء التحول الرقمية، فهو أيضا فرصة لتسليط الضوء على تراجع مؤشرات حرية الصحافة نتيجة تصاعد القيود والرقابة.

0: الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون لا سيما في مناطق النزاعات، ما يفتح المجال أمام نقاشات أوسع حول مستقبل العمل الصحفي وسبل تعزيز مهنيته وكيفية ضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحفيين في كل أنحاء العالم.
1: في شأن آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أمس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة لها، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة عدم أو في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوحة. أيضا أقرت الهيئة في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة يوم الجمعة المنقضي لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة المقدمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل بتاريخ 23 جانفي الماضي، أقرت تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها أو تمثيلياتها الجهوية. أمنيا، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. لفتت في بلاغها إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق الضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. دوليا، أفادت وسائل أعلام إيرانية فجر هذا اليوم الأحد بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. وسائل الأعلام الإيرانية قدمت تفاصيل بعض هذه البنود، ومنها سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري المفروض على إيران، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة. كما يتضمن المقترح الإيراني بنودا أوسع تتعلق بالإقليم، من بينها إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، إنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي أحدث تعليق له على المقترحات الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيدرس قريبا هذه الخطة التي أرسلتها إيران، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن تلك الخطة التي تم تقديمها ستكون مقبولة لديه. وفي حين أكد أنه لا يزال يفضل حلا تفاوضيا، قال أيضا إن الخيارات الأخرى ما زالت متاحة، في إشارة إلى العودة إلى الحرب. في لبنان، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوب لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. كما أنذر جيش الاحتلال سكان 11 قرية وبلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. سعيد وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار.

0: متنا الويكاند مع سلم هني مع سلم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. ميتيو على جوهر اف ام. ميتيو
1: ديشن دقيقة على جوهر افام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. نقدم لكم توتسويت النشرة الجوية الأولى حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم لحد 3 ماي يتميز بسحب باش تكون عابرة بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار اللي باش تكون محليا رعدية فقط بالمناطق الغربية للشمال، سينو الطقس باش يكون في استقرار ببقية المناطق. الريح اليوم من القطاع الجنوبي قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة في ارتفاع مقارنة بيوم أمس، ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالسواحل الشرقية والمرتفعات، وما بين 25 و28 درجة ببقية الجهات.

ماتينال ويكاند صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. توقيت 7:26 على موجاتنا، دونك في اطار تقريب المعلومه والخدمه من كل مستمعينا المعنيين بالبلاغ هذايا، فانه مهم جدا في التوقيت هذايا نقدموا لكم المعلومه في وقتها، على خاطر الضوء باش يقص في عديد المناطق من 8 نتاع الصباح حتى للساعتين، دونك بتاريخ اليوم لحد 3 ماي 2026، في القلعه الكبيره من ولايه سوسه وفي بعض المناطق والمدن من ولايه المستير، كما المكنين في تقسيم العفاش والأشغال باش تكون على شبكة توزيع الكهرباء، والضوء كما قلت لكم باش يقص من 8 حتى لساعتين. في قصر هلال باش يقص الضوء في بير هلال تحديدا، وفي حومة تونس كيف كيف نفس التوقيت من 8 الماضي ساعتين، وفي منزل حياة في المزاوغة والميليشيات دونك باش يقص عليهم زاد الضوء، أما من 8 حتى لما 3 مش حتى لساعتين. مع العلم أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تأكد ديما أنه الضوء يرجع يخدم بصفة عادية دون سابق أعلام حسب تقدم الأشغال. يعني كنقولوا التوقيت من 8 للساعتين ولا من 8 لما 3، هذيك الاستيماسيون يعني التقديرات قداش نجم تاخو الأشغال وقت، لكن دوبا ما توفى الأشغال يرجع الوقت يخدم الضوء بلتو يخدم بصفة عادية. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها المستمعين في المناطق المذكورة، باش ياخذوا كل الاحتياطات اللازمة، باش يعملوا على رواحهم في صبحية لحد، باش يشوفوا البلان دي شنو ينجموا يعملوا. بالتوفيق إن شاء الله ليكم الناس الكل، احنا مشوارنا نكملوه توت سويت بالموسيقى، ونرجع لكم اكيد بمتابعات واخبار اخرى ديما تلقاوها معنا في الماتينال ويكاند على جوهرة FM.

0: 9:3 ماتينال ويكاند مع سالم هني
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

حب وبس. فضل شاكري وصلنا للسبعة واربعة واربعين دقيقة في الماتينال ويكند. مرحبا بيكم الناس الكل. احنا بعد شوية بشكون لنا الموعد مع قسم الأخبار وقسم الرياضة بش نعملوا جولة على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية بتاريخ اليوم 3 ماي. لكن ما ننسيوش اليوم 3 ماي زاد موعد هام في تونس في علاقة بالأحداث اللي عشنا على وقعها منذ مدة وهي معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. اليوم الاختتام ومساجي الحقيقة موجه للعائلة التونسية اللي ما استغلتش فرصة المعرض هذية وقاعدة تستنى بتاتخ في الويكاند باش تمشي وتشوف زادها وزويدها من الكتب والمراجع اللي تنجم تلقاها اليوم بأسعار تنافسية الحقيقة، والتخفيضات تنجم تكون كبيرة وكبيرة برشا. لكن هذا ما يمنعش زادة أنه نشجعكم على زيارة المعرض وأنكم تستمتعوا بكل الأنشطة الموجودة على هامش المعرض. اليوم بتكون موجهة سبيسيالمون للأطفال، فما فضاء للمسرح، فما فضاء للسينما، فما فضاء للتعبير للرسم بلوتو، وفضاء للألعاب الإلكترونية. وتعرفوا أن الفضاءات هذه الكل تستقطب اهتمام التلامذة الصغيرات، دونك علاش لا تنجم تكون فرصة أنهم يتفرهدوا شوية قبل ما تبدأ الغسرة الكبيرة متاع الامتحانات اللي تستنى في الكبار والصغار. والله المستعان. إن شاء الله احنا نحبوا كي نشجعكم ونقول لكم ما عاد ما مازال دونك شوية وقت، وما شاء الله تلقوا رواحكم الناس الكل في العطلة الصيفية. دونك ما تنسيوش المواد في اختتام الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب اللي عنا متابعة ليه ونشرة يومية تلقاها على موجاتنا مع مراسلتنا وزميلتنا نسرين علوش في متابعة كما قلت يومية فيها عديد التصريحات والأرقام ونقل زادة للأجواء والكواليس. احنا نقول لكم خليكم معنا بعد شوية يتجدد الموعد زادة مع آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. طقس اليوم اللي عنوانه الكبير هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وأكثر التفاصيل تلقاها معنا بعد لحظات.

0: حان الآن وصلنا للثمانية في المتنة الويكاند وقيت باش نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية.
1: Revue de presse.
0: في استوديو بسمة سعيدية ووليد الجزيري اللي باش نعطيو هالكلمة بعد شوية. بيان سور الأولوية معاك يا بسمة في جولة مع أبرز المقالات. أهلا وسهلا. مرحبا
2: مرحبا من جديد سناء. صباح النور علي خلتو يسمعوا فينا لقيت هذايا. مرحبا بكم الناس الكل. خلطوا على أبرز العناوين في الجرايد والمواقع الإلكترونية للجرايد اللي ما تصدرش بطبيعة ورقية. نبدأ بأبرز عناوين جريدة الشروق على الصفحة الأولى. عنوان كبير: اختصوا في التحيل وتبييض الأموال، 26 متورط شروق كشفت أسرار سقوط إمبراطوريتهم. هذه التفاصيل الصفحة الثالثة. في ظل الفوضى في مالي وتمدد الإرهاب وعصابات الاتجار بالبشر، الشروق كتبت المهاجرون الأفارقة قنابل موقوتة. على الشروق تقرأوا أيضا رزنامة الدروس، دروس الدعم والمرافقة على منصة جسور اللي تنشرها وزارة التربية. الدروس هذو مخصصين كما نعرف الكل بالسنوات الختامية بتاع السادسة والتاسعة وأيضا البكالوريا، متوفرين بكل التفاصيل على منصة جسور. على صباح نيوز حكيت على الرحى تدو أو تعود للدوران. الرحى تعود للدوران، مش الرحى متاع القمح والشعير. حكيت الجريدة على حرفة شحذ السكاكين اللي تنتعش مع اقتراب عيد الأضحى. التحقيق أجرته صباح نيوز تحديدا في مدينة القيروان. لقاء أيضا لموقع صباح نيوز مع مدير الاقتصاد الرقمي اللي أكد أنه فما أكثر من 1300 مؤسسة متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة ستارتاب أكت ضمن برنامج تونس الناشئة، وأيضا مستفيدة من قانون المؤسسات الناشئة. على صباح نيوز تلقاو كذلك لقاء مع عضو لجنة تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب. اليوم يوصل إلى ختام الدورة 40 منه. اليوم يوفى المعرض على فكرة 3 ماي. المكلف بالجوائز قدم في لقاء مع صباح نيوز أبرز ملامح الدورة هذه ونتائج توزيع الجوائز، تحديدا 8 جوائز شملت مختلف الأجناس الأدبية والفكرية: طفل، أدب الطفل، رواية، دراسات، القصة، الشعر. على الصريح أونلاين نقل التصريح لوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر مؤخرا خلال تكريم عدد من العمال في القطاعين العام والخاص، يأكد أنه الزيادة في الأجور بنسبة 5% تعتبر ممتازة وجيدة على كابيتاليس. مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف. كابيتاليس كيف عودة لتصريح رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. تصريحة للإذاعة الوطنية الدكتورة ليلى عبيد قالت أنه انطلاقا من 6 ماي الحالي باش يكون متوفر دواء جديد لمرضى السكري في الصيدليات، عبارة على حقنة من جرعة واحدة أسبوعيا. نختم بشعب نيوز. جريدة الاتحاد العام التونسي للشغل رجعت للائحة توصيات هيئة المحامين، دعوتهم لعموم المحامين إلى التمسك بحقوقهم ومطالبهم المهنية. إقرارهم إضراب بيوم واحد سيحدد الموعد متاعه لاحقا، ونية متجهة ربما إلى إقرار إضراب مفتوح في صورة تعطل الاستجابة لمطالبهم. هذه تقريبا أبرز العناوين والمقالات اليوم لحد.
0: شكرا لك بسمة على الجولة هذه. نبدو الاختصاص توتسويت ونتعديو بكم لسبور. وليد الجزيري مرحبا بك، نورتنا في المتينة الويكاند. وليد
3: مرحبا بك سناء، بسمة، منال، عبد الحميد، الناس كل اللي يسمعوا فينا. جولة في الصحف التونسية نبدأوها بالجريدة الشروق الإفريقي لتعزيز الصدارة والبقلاوة لاستعادة الكبرياء تحت عنوان قمة الإثارة. مباراة تنطلق اليوم الأربعة متاع العشية. وزارة الداخلية تقر جملة من الإجراءات استعدادا لمباراة الإفريقي والملعب التونسي كاس الكاف تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في النهائي. نحكي وعلى هيثم قيرات اللي باش يكون في غرفة الفار. كأس تونس لكرة اليد الترجي والنجم في قمة ربع النهائي دور كأس تونس لكرة اليد، موقع من الشروق نمشيو الموقع الصباح نيوز الرابطة الثانية تقدم سقيط الدائر يتعادل مع الملعب الجبسي ويقترب من الصعود. مازالت جولة وحيدة في بطولة الرابطة الثانية باش نتعرفوا شكون اللي باش يسعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة الإفريقي والملعب التونسي أمام الشبابيك مغلقة بعد نفاذ كل التذاكر. الصريح هيثم جيرات في نهائي كاس الكاف بطولة إفريقيا لكرة السلة. الإفريقي ينهزم أمام الفتح الرباطي المغربي. الرابطة الثانية التعادل يحكم قمة الملعب الجابسي وسقيط الدائر ونسر جلمة يغادر الرابطة الثانية. مباراة الجولة أو مقابلات الجولة 29 للبطولة باش تدور على 3 دفعات الجمعة السبت والحد القادم.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على الجولة هذه. انت باش ترجعنا بعد شوية من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجاتنا 8:30 إن شاء الله في جوهر سبور. نواصل المشوار توت سويت مع آخر التحينات بالنسبة لأخبار الطقس.
1: ميتيو على جوهر اف ام.
0: طقس اليوم لحد 3 ماي 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار اللي بشكون مؤقتا رعدية، وآخر النهار فقط بالمناطق الغربية للشمال. ببقية المناطق بشكون الطقس صافي فقليل سحب، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية بالسواحل وضعيفة فمعتدلة. ببقية المناطق البحر بشكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب تحديدا بالسواحل الشرقية آخر النهار. وبالنسبة لدرجات الحرارة هي في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بالأيام الماضية، وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالسواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و28 درجة ببقية الجهات.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص النهار للساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou à la 23-478-7000.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
6: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهره اف ام بوبليسيتي
1: تسمع على حد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني.
8: مع سالم هاني
1: على جوهره اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
8: واتمتع
9: معكم في الماتينال ويكند حتى لتسعة متاع صباح. نحكيه على أبرز التظاهرات لوقيت هذية، بتعرفوا اللي في تونس نعيشوا على وقع شهر التراث اللي انطلق في 18 أفريل وبش يتواصل حتى 18 ماي 2026. وبالمناسبة حبيت نذكركم على موعد قريب جدا اللي هي الدورة 17 لمهرجان ربيع التخليلة من 8 إلى 10 ماي 2026. بش يصير هذية في دار ثقافة ببوحجر من ولاية المستير وتحديدا بالمدينة العتيقة ببوحجر عنق جمل، في إطار كما قلت الاحتفالات بشهر التراث وعام السنة. شعارنا هو التراث وفن العمارة. المهرجان هو من أبرز التظاهرات الثقافية والتقليدية في المنطقة اللي يجمع بين التراث والثقافة ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية من خلال دعم الحرفيين اللي يخدموا في ولاية المستير تقريبا الكل. كنقولوا التخليلة نقولوا أكيد بوحجر، قصر هليل، المكنين، وخصوصا إبراز الخصوصيات الخاصة باللباس التقليدي. تظاهرة ثقافية الهدف منها إحياء التراث التونسي، تثمين الصناعات التقليدية، تشجيع الحرفيين اللي يخدموا في المجال هذايا، وتعزيز الهوية الثقافية وربط الماضي بالحاضر، على خاطر اللباس التقليدي متاعنا قعدنا نستعملوه ونرجعوا له وقت المحافل، وقت الفروحات، وقت الأيام الوطنية والأعياد زادة الدينية في بعض المناسبات. دونك كرنفال باش تلقاوه موجود في المناسبة هذية من خلاله جولة مع في شوارع المدينة وفرق موسيقية صوفية وفولكلورية وتقديم لمعرض التخليلة ومشتقات الصناعات التقليدية وعرض بطبيعة للأزياء التقليدية. دونك التخليلة اللي ما يعرفهاش وما نصورش فماش تونسي ما يعرفش شنية التخليلة، هي لباس تقليدي تونسي قديم برشا وجزء أساسي الحقيقة من التراث الثقافي لجهة الساحل التونسي كما سوسة، المستير والمهدية، ثلاثة تقريبا نلقاو فيهم التخليلة تشبه لبعضها مع بعض الفوارق البسيطة جدا. هي قطعة من القماش غالبا تكون مصوف الخفيف وإلا من الحرير، وهذا اللي يفسر السوم متاحة الغالي والغالي برشا. تتلف بها المرأة حول الجسم متاحة وتتميز بالألوان الزاهية متاحة خصوصا الأحمر، والطريزة تكون دقيقة جدا بخيوط الحرير أو الذهب، والطريزة اللي صار فيها تطور كبير وكبير برشا عبر السنين بطبيعة من عند الحرفيين اللي ركزوا على المجال هذية وركزوا على تطوير الصناعات التقليدية، وكانت الحقيقة المحافظة على المادة الأساسية اللي هي الصوف والحرير وخيوط الحرير وخيوط الذهب، لكن التطور كان في النقيشة والطريزة. ففرصة للناس اللي تحب تتعرف على التراث متاعنا إنها تكون متواجدة في التظاهرة هذية كما أشرت. دونك في الأيام القادمة إن شاء الله، أي من 8 حتى 10 ماي 2026 بالمدينة العتيقة ببوحجر في إطار الاحتفالات بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة اللي هو الشعار الوطني للاحتفالات السنة. دونك كل جهة كيفاش الزاوية اللي خذتها في علاقة بالاحتفالات بشهر التراث. والحقيقة نلقاو عديد الأنشطة موجودة حتى في سوسة، كنا ذكرناكم البارح في برنامجنا ويكاند زين بشهر التراث في سوسة ومهرجان نفداوي اللي أكيد باش يكون عنده عديد العروض والأنشطة بالمناسبة هذية. دونك احنا باش نكملوا توت سويت في اسكال جديده مع الموسيقى، وبعد شويه يلتحق بنا وليد الجزيري في اخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهر سبورت.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد المنعرج الحاسم للبطولة قبل ثلاثة جولات من النهاية صراع التتويج وصراع تفادي النزول يتواصل اليوم مواجهات حاسمة ومصيرية في أعلى وأسفل الترتيب والموعد الأربعة متاع العشية مع الدفعة الأولى المقابلة الجولة 13 للبطولة صاحب الطليعة النادي الإفريقي يواجه الملعب التونسي تحكيم نضال الطيف وفي الفار أمير الوصيف مباراة باش تدور أمام شبابيك مغلقة بعد نفاذ جميع التذاكر مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى وقناة الكأس القطرية نادي رياض الصفاقسي من أجل تجديد الملاحقة على الإفريقي والترجي بما أنه صاحب المرتبة الثالثة يواجه الأولمبي الباجي من أجل تفادي النزول تقريبا مباراة مصيرية للأولمبي الباجي التحكيم سيف الورتاني وفي الفار مجدي بلغ مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية مباراة ما تقبلش القسمة صراع مباشر من أجل تفادي النزول مستقبل جابس المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة يواجه شبيبة القيروان المرتبة 14 ب 24 نقطة يحكم المباراة وليد المنصري وفي الفار خليل الجري والشبيبة تدخل مباراة اليوم بمدربها الجديد طارق الجراية المباراة الرابعة في برنامج اليوم ديما الأربعة متاع العشية اتحاد بن قردان يواجه مستقبل سليمان فرصة الأمل الأخير لتفادي النزول لمستقبل سليمان المرتبة قبل الأخيرة ب 21 نقطة يحكم المباراة بديس بن صالح في غرفة الفار حسن النايلي وغدوة بقية المقابلات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية وحسم الفريق اللي باش يصعد للرابطة الأولى يتأجل للجولة الأخيرة في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية البارح مقابلة المجموعة الثانية ملعب الجيبسي يتعادل مع تقدم سقيط الدائر 0-0 النادي القربي يربح نسر جلمة هدف 0 جندوبة رياضية تربح سبورتينغ المكنين هدف 0 جمعية أريانا تتعادل مع قواف القفصة هدف لهدف هلال رديف يربح مستقبل قصرين هدف 0 أولمبيك سيدي بوزيد يخسر أمام أمل بوشمة 2-0 اتحاد قصور الساف يخسر ضد القلعة الرياضية 2-0 قبل جولة من النهاية تقدم سقيط الدائر المرتبة الأولى 53 نقطة تنتصر في الجولة القادمة تصعد للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخها المرتبة الثانية الملعب الجيبسي 52 نقطة ينتصر ويبقى ينتظر في مباراة الجولة الأخيرة كما قلت بين تقدم سقيط الدائر وهلال رديف في نفس المجموعة المجموعة الثانية رسميا نزول نسر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد للرابطة المحترفة الثالثة نبقى في الرابطة الثانية وبرشا بلاغات البارح بعد نهاية الجولة قبل الأخيرة نادي حمام الأنف وفي بلاغ ليه يستنكر الأجواء الغريبة والمشحونة اللي صارت دور فيها مقابلات الرابطة الثانية واللي بلغت حد غير مقبول خلال الجولة هذه بلاغ نادي حمام الأنف ذكر أطوار مباراة أمل حمام سوسة سيكك الحديد الصفاقسي أمل حمام سوسة من جهة تستغرب بلاغ نادي حمام الأنف اللي تضمن اتهامات وتلميحات تمس من نزاهة فريق الأمل في محاولة واضحة حسب نص البلاغ للتشويش على النتائج الحاصلة فوق أرضية الميدان الموعد البارح كان مع مقابلة ثم النهائي كأس تونس لكرة اليد النجم الساحلي يتأهل على حساب نسرة بلبة 29-22 نادي كرة اليد بجمال ينسحب أمام بعث بن خيار 26-38 اتحاد صيادة يخسر ضد النادي الإفريقي 18-32 اتحاد جريمدا يخسر ضد ساقية الزيت 27-36 سبورتينغ المكنين يترشح على حساب مكارم المهدية 36-23 نادي هيبون يخسر ضد جمعية الحمامات 27-36 نادي كرة اليد بقصور الساف يخسر ضد الملعب التونسي 28-32 قرعة الدور وقرعة كأس تونس لكرة اليد موجهة تعرفنا مباشرة بعد نهاية المقابلات على برنامج دور الربع نهائي قمة كبيرة وكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي بقية المقابلات بعث بن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي التونسي نادي ساقيت الزيت جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين. الكرة الطائرة ربع نهائي الكأس النقل صفاقسي انسحب أمام النجم الساحلي 3-0 نادي صفاقسي يتأهل على حساب الأولمبي الإقليمي 3-1. مولدية بوسالم يربح سعيدية سيدي بوسعيد 3-0 والترجي يتأهل بعد انسحاب جمعية التسلات صفاقس في الدور نصف النهائي. المقابلات مواجهة الترجي يواجه نادي رياضي صفاقسي، النجم الساحلي يواجه مولدية بوسالم. النادي الإفريقي البارح في مقابلات مؤتمر الصحراء لكرة السلة يخسر أمام فتح الرباطي المغربي 71-68. النادي الإفريقي كان أنهى مشاركته البارح في الرباط وتأهل للدوري الإفريقي لكرة السلة البال اللي باش يدور في رواندا. خرج تونس الدوري الإسباني، أوساسونا يخسر ضد برشلونة 2-2. برشلونة يبقى ينتظر نتيجة مباراة اليوم بين إسبانيول وريال مدريد 8 متاع الليل. في صورة التعادل أو هزيمة الريال، برشلونة يتوج رسميا بلقب بطولة إسبانيا للمرة 29 في تاريخه. الدوري الإنجليزي أرسنال يربح فولهام 3-0، قمة كبيرة اليوم مضي 3.5 بين المان يونايتد وليفربول. الدوري الإيطالي كومو يتعادل مع نابولي 0-0 اليوم مضي ساعتين ساسولو الميلان 8 غير بوع لانتر بارما. ونكملوا بالدوري الفرنسي، نيس يتعادل مع لونس هدف لهدف. علي العابدي يدخل في المباراة دقيقة 71 يتمكن من تعديل النتيجة الفريق ونيس في دقيقة 84. والجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه، ما تنساوش معاكم اليوم في درس في راديو سبور بدايه من الماضي 3 ونقل لي مقابلات الجوله 13 اياب للبطوله.
0: سيتي جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: جوسكا لامبوسيبل توصلنا ل 8:45 دقيقة وقيد الفقرة القانونية في علم الشيء.
1: علم الشيء علم الشيء
0: ويكاند يلتحق بنا الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. صباح النور يا ماتر. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير. صباح الخير سناء. صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح،
0: وخصوصا كي نجم دو موضوع حساس جدا. متأكدة أنه مستمعينا باش يركزوا سواء كانوا معنيين بصفة مباشرة أو من باب الثقافة القانونية. إصدار الشيك بدون رصيد وقتاش يعتبر جريمة؟
2: خلينا نقول ساعة علاش حبينا نطرقوا لهالموضوع هذاي، وعلى امتداد حلقات فارطة تعرضنا إلى هذا القانون الجديد بعد تقريب عام ونيف، عام وشهرين تقريب. هو دخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، تحديدا في 2 فيفري 2025. وهذا القانون أحدث جدلا الحقيقة على مستوى اقتصادي، على مستوى قانوني، وعلى مستوى تطبيق هذا القانون. قل قايل احنا علاش ما تخليناش على هالجريمة نهائيا كما تخليت عديد الدول، كما فرنسا، كما المروك، كما عديد الدول اللي ما فماش جريمة اسمها إصدار سك بدون رصيد. لكن في المقابل شنو اللي صار؟ تقوية الإجراءات المدنية متاع الاستخلاص. معناتها في فرنسا كي رجعتنا للقانون يقول لك دي سانكسيون سيفيل اي ادمنستراتيف، معناتها عقوبات مدنية، هو مش عقوبات بالمعنى الجزائي، وكذلك عقوبات إدارية. الإدارية هي متاع استعمال صيغ الشيكات والحرمان من استعمال صيغ الشيكات إذا في صورة ما إذا فما نوع من التحايل. القانون الفرنساوي يعاقب فقط على جريمة هي أنك تعطيني أنت شيك، أنا لقبل نثبت من توفر الرصيد تمشي أنت للبنك وتجبد الرصيد. هذيك يعتبر نوع فرود وهو من قبيل التحايل. بربي السادة المستمعين والمشاهدين ديما يلوموني شبيك تقارن شبيك تقارن، يودي ما يخصنا شيء، راهو ما يخصنا شيء باش احنا بجرة قلم ولا حتى بمشروع قانون باش نجمو نطوروا معناتها قانوننا. تعرف انت توا القانون التونسي قعد كما قلها ساق منا وساق منا. كيفاش؟ أدخل نوع من المرونة على مستوى التعامل بالشيكات، لكن المرونة هذه كان قلبت إلى صعوبة وأعطى نتائج القانون هذا نتائج عكسية عكس حتى الأعمال التحذيرية. كرجعت المجلس النواب ورجعت معناتها اللجنة التشريع العام في بالهم القانون هذا باش ينشط الاقتصاد وكذا كذا، لكن بعض التشاريع حتى القريبة منا نجبد حتى المروك، أنه كي تقوي انت الكمبيالة وتعطاها ضمانات متاع استخلاص، انت القانون متاع الشيكات نجم تستغنى عليه معناتها، ومعاش تعاقب انسان تسلم شيك على وجه الضمان. فما شكون يسمع فيها تو يقول لي راه والله هذه جريمة جديدة. لا، الجريمة موجودة في الفصل 411 قديم متاع من يتسلم شيك على وجه الضمان او يسلم شيك على وجه الضمان. جاء المشرع في التشريع الجديد بالقانون عدد 41 متاع أوت 2024 وركز على تسليم شيك على وجه الضمان اللي هو عقوبة. احنا اليوم التساؤل متاعنا سناء، متى يعتبر جريمة؟ جريمة بالقانون الجديد وقت لنفوتوا الخمسة ملايين، معناتها في المونتون دو شيك في المبلغ متاع الشيك. وقتاش ما يعتبر الجريمة؟ في أقل من خمسة ملايين. لكن تنجم تكون عملية متى تلاعب. هو ربما وزارة العدل في مناقشتها لهذا القانون أعطت إحصائيات قالت راه والله اللي برر التشريع هذاي والفصل 410 اللي تم إضافته للمجلة التجارية، وباش نفسر للسادة المستمعين المشاهدين كيفاش يضاف الفصل، أي أنه الفصل هذاي ما كانش موجود فيتم إضافة يما فقرة يما فصل كامل للمجلة التجارية. وزارة العدل بررت اللجوء إلى عدم تجريم الشيك بأقل من 5000 دينار إلى أنه أغلب المحكوم عليهم وأغلب المتعاملين في هذا المجال لا يتجاوزون في مبلغ الشيك المبلغ متاع 5000 دينار. لكن سناء أنا الحقيقة خلاني كيفاش نقول أنك أنت عدم التجريم تاع المبلغ ثم ما عطيتش آليات اللي تخلي المستفيد يستخلص الدين متاعه. لكن فما شكون يقرا في القانون توا مثلا ولا يشوف لي الفصل 410 يقول لي لا يا استاذ راك غلط، فما اليات. الاليات في شنو هي؟ الفصل 410 بربي للتعميم للفائده يقول لك هنا لا جريمه سابعا، هو الفصل يضاف الى المجله التجاريه الفصول 410 سابعا و410 سابعا مكرر و410 ثالثا و410 ثامنا مكرر فيما يلي لا جريمه، هذا النص اش يقول؟ سابعا على من اصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي قيمته او اقل من مبلغ 5000 دينار. ايه وكيفاش المستفيد تو باش ياخذ الفلوس نتاعو؟ المستفيد البنكة هي اللي تخلصه. ريت النيونس وين؟ انه الاليات اللي وضعها المشرع انه انا سنه وقت نعطيك شيك نقول لك هذا 4990 دينار ولا 5000، انت معناتها ما مريتش بالمنصه ما نخلصهولكش انا كبنكة، نخلصهولك كان اذا مريت بالمنصه وصبيت الشيك هذاك وانا ما قيتش الاعتماد فاني انا نصرفولك كبنكة. ايه لكن انا كبنكة شنو يضمن لي حقوقي؟ هو انه نحل محلك انت، انت ما هو كان الشيك فوق الخمسة ملايين مثلا ماك باش تستخلصوا بالطريق الطرق القانونيه، تمشي تعمل بالقانون الجديد شكايل وكل جمهوريه، وكل جمهوريه نديكم الزوز يقول لكم يا خويا بربي حاولوا بالصلح بالوساطه نلقاوش حل، والا نعطيكم مهله برا بشوفوا يعمل وسائل صلحيه وبعتلي يحيلوا على المحكمه بموجبك الشكايه المباشره من المستفيد. البنكه وقت اللي تخلص شيك اقل من خمسة ملايين تحل محل المستفيد في جميع الحقوق، بمعنى هي اللي تولي، هي اللي تولي تقاضي السيد اللي عطاه الشيك بدون رصيد، اللي عطاه الشيك سون بروفيزيون، وهي اللي تقوم عليه وهي اللي تعقله وهي تستخلص الدين نتاعها، وبالتالي المستفيد يخرج من اللعبه. لكن المشرع اش قال؟ قال اذا يتم التلاعب بالاليه هذه مش من طرف البنك، تو انا سناء مدام القانون حماني وما فماش جريمة نجي نعطيك انت شيك 5 ملايين، نجي لعبد الحميد نعطيه شيك ب 4 ملايين، نجي المنال نعطيها شيك ب 3 ملايين، هم الكل اقل من 5 ملايين، وبالتالي انا نبدا شيخ على روحي والبنكة تخلص لي، والبنكة انا ربي كما خلقتنا لا عندي لا مكاسب لا كرهبة ولا عقار باش تعقلي ونقعد أنا فالت من العقاب. المشرع تفطن لهالعملية هذه إيش قال؟ قال أنه في صورة إجراء معاملات وهمية بين المستفيد وبين صاحب بين المستفيد اللي هو معندها يستفيد من شيء وبين من أصدره، فإنه العقاب يكون بالسجن، ينجم يوصل حتى الخمس سنوات، والخطيئة نجم توصل 10000.
0: قول مش معاملات وهمية هي؟
2: لا نجم تكون هي وقت اللي يثبت أنها معاملات وهمية. لأنك أنت شوف سنة وقت اللي تلقى أنت ثغرة في القانون أنت ما بتستغل هالفايدتك، وأنت تكون سامحني في الكلمة ساعات أنت تكون متحيل. أنا نبدأ يمينا وشمالا نوزع في كذا كذا، هون يتخلص لي البنكة ونشري ما عند عبد

0: كزي تشوف الانسان هذا عنده السوابق في اصدار صكوك بدون رصيد، عندوش استوريك في العمليه هذه وفي المعاملات الماليه استوريك مريب، وبالتالي ليس لك الحق وتتحمل مسؤوليتك في صوره ما اذا تعطي شيك. الانسان لا يستحق أنه يستعمل صيغ الشيكات. وبالتالي وقت الجيل المشرع في الفصل 410 سابعا يقول لا جريمة على من أصدر سكن بدون رصيد أقل من 5000 دينار. سادتي الكرام، ما تاخذوش الأمور على إطلاقها. راهو وقت اللي أنا كبنكاجي نهار لول خلصت لك الشيك، منيش نقعد نخلص لك في الشيكات كالأقل من 5 ملايين. النجم نمتنع بعتالي ونقول الإنسان هذا متحيل، وإنسان هذا يعمل لي في معاملات وهمية وقاعد يحب يستفيد من هذا القانون للإفلات من العقاب. ربي نرجع لملاحظتي الأولى ألا قلتها، الكمبيالة والشيك، هل جدل لقائم؟ تعرف سنا في عديدة التشريع وقت لا نعمل قانون نعمل كونتر بارتي متاعو، نعمل حاجة توزيه. ما نعرفش وقتها من البنات ظهر لي سمية صغير ومعنتها نحب نحييها أمس خدمة معانا، قال لي سي ناصر علاش ما تزيدوش تحكيو على الكمبيالة؟ لا باش نحكيو عليها. أما كيفاش باش نحكيو عليها؟ أنه المشرع وقت اللي عمل هو القانون عدد 41 لسنة 2024 ما قواش الكمبيالة. الكمبيالة وين موجودة؟ موجودة في المجلة التجارية، ما تنقحتش، قعدت كما هي. وذاك علاش أنا بكل صدق نقولها بكل أمانة على سبيل النكتة، أنا مدة جمعتين التالي واحد جايب قفة ذيك متاعنا العربي، قفة معبية بالأوراق. قلت له يا سي فلان شنو هذا؟ قال لي قفة حشيش. يودي حشيش شنو قفة حشيش؟ قال لي والله سي ناصر قفة حشيش. قلت له علاش؟ قال لي بكلهم كمبيالات ام بي اي، كلهم كمبيالات. قلت له تقريبا المبلغ نتاعهم؟ قال لي في دورة 200 مليون. قال لي انا راني باش نعلن افلاسي، انا ما قلت تعاملوا بالكمبياله، انا تعاملت بالكمبياله. هزيتهم العدل المنفذ باش اعمل انذار بالدفع، يكلمني العدل المنفذ يا سي فلان بربي جهز كمبيالاتك وخلصني في الانذار بالدفع، حتى ولو عملت امر بالدفع راهو مقيت ما نعقل، مقيت ما نعقل للشخص هذاك وقت كذا. هو الحقيقة
1: يلزم مراجعة شروط الانتفاع بالكمبيالة،
0: شروط الانتفاع. وفما مشروع قانون، ياريت زميل المحترم اللي هو معانا هنا في الاستوديو سي كمال بن منصور عدل إشهاد يقول لنا ولا يحكي لنا مرة حتى في المساحة المعهيبة هذيك في كابوتشينو، يحكي لنا على المشروع القانون اللي تقدمه تيوينه. أنا قريتك المرة أنه غرفة الوطنية لعدول التنفيذ تحب تعمل
1: يحكيوا عليه
0: أما وينه؟ أيوه. مش فايدة أنك تحكي عليه، مش فايدة أنك تحكي عليه يا سنة، وين وصل وقت اللي أنت تقدم؟ احنا توا مثلا مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية، لجنة برئاسة زميلي المحترم المنوب الفرشيشي، وخذينا وعملنا وخذينا استأنسنا وخدمة قداش من شهر هنا في البيروات لم يقدم. راهو مش فايدة نقدموا مشروع قانون، مشروع قانون يلزم نفعلوه، وراهو يلزم تقوية الكمبيالة باش العباد تلقى الثقة في المعاملات. قلت لك الرجل جايب قفة بالكمبيالات وقال لي ما عندي ما نعمل حاجة برك. قلت له تعرفش عندوش مكاسب؟ قال لي لا يا سي ناصر يرحمك الرحمن، تي ما باعهم المرتو وباع البعض الخوه والكل. في هذا بربي انتبهوا، وحتى ينجم يكون حتى سجي متاع امتحان، ما يسمى بالدعوة المنحرفة. شنو الدعوة المنحرفة سنة؟ ماهيش منحرفة أخلاقيا، راهو منحرفة أنها تجمع بين ثلاثة أطراف، البايع واللي باع والدائن، الإنسان اللي عنده فلوس. مثلا نعطيك مثال بسيط، أنت عندك عقار وعطيتني كمبيالات والكمبيالات رجعت ام بي
1: والعقار ماهوش باسمي،
0: العقار لا مش باسمك، عقار كان باسمك جيت ومشيت بعته المنال. البيع متاعك الفصل 306 اللي هو باللغة الفرنسية لاكسيون بوليان يخولي أنا كمستفيد من الكمبيالات أن نقوم ضدكم الزوز، نقوم ضد الشراء وضد الباع، لأنه فرغ الذمة المالية متاعه، لأنه النص الفصل 306 مجلة التزامات والعقود في الأكسيون بوليان والدعوة المنحرفة يقول لك للشخص اللي سال إنسان والإنسان ذاك فرغ الذمة المالية أنه يبطل أكل عقود هذيك اللي أبرمها إضرارا بالمستفيد بالمستفيد ماكل كمبيلات.
1: معقول جدا هنية إذا منال على علم بالوضعية.

0: لا تنجم عن منال، لا تنجم منال تكون على حسن نية، أما أيوة أنت على سونية.
1: أي منال على حسن نية دونك،
0: لا على حسن نية أني با بروتيجي، أني با بروتيجي إذا ما تعرف، لأنه أنا وقت اللي يكون عليا، لا وقت اللي ما هو بيسير وسائل الإثبات، خطر هي بالنسبة لكسون بوليان يقول لك عن سوء نية، أنت بعت على سوء نية، منال عن حسن نية تنجم تسترجع الثمن منك وقت اللي يقع إبطالك العقد هذاك، لأن هي ما كانتش تعرف أنه هذاك هو الذمة المالية متاعك، وأنت راك حبيت تهربها وتبيعك الذمة المالية باش أنا كناصر شهلول مستفيد من الكمبيالات ولا من شيك رجع لي بدون خلاص. كنت نعتقد أن أنت عندك عقار وباش ننفذ لك على عقار، نلقى كي جيت ننفذ يجي لعد المنفذ يقول لي راني ما قيت حتى شيء عند سناء برا دبر راسك.
1: في الحالة هذه باش تعقد ممكن شوية مسألة البيع والشراء.
0: لا هي البيع والشراء راهو هو ما تعرف
1: ما انت باش تشري من عند اي كان مثال فيلا ولا اي حاجة،
0: يلزمك تثبت يلزمك تثبت من ذمته المالية. وهذاك علاش انا ديما نقول انسان اللي عنده ديون ديما ماذا بيه يعمل عقلة تحفظية، والعقلة التحفظية كي يكون فما عقار مسجل تتسجل في إدارة الملكية العقارية. أنا كمحرر عقد ولا محرر عقد عدل إشهاد يمشي يطلع يلقى خويا عقلة تحفظية قيد حياتي وبالتالي ما نجمش يحرر. احنا في بعض الحالات نعطيه برشة ثقة، مالوريزمون نعطيه برشة ثقة نخليه الأمور تمشي كمكاكة، وبعتالي واحد يفرغ الذمة المالية والآخر يبيع الخو والآخر كذا كذا، أما بشرط أنه أثناء المعاملة تم البيع. أما كان هو بايع من قبل وانتي الكمبيالات جات بعد البيع كل، فالبيع صحيح لا يمكن، لأنه الأكسيون بوليان أو الدعوة المنحرفة في الفصل 306 هي إبطال العقود التي تممها المدين إضرارا بالدائن، إضرارا بالدائن ويكون على سوء نية. وعديد معنت المحاكم شهدت الأنواع من القضايا هذي، ويقع إبطالك العقود هذيك لأنه العقود هذيك هي عقود لتهريب ولإفراغ الباتريموان الذمة المالية متاع الشخص باش ما يستخلصش الشخص المستفيد الدين متاعه.
1: واضح، مشكور جدا أستاذ الناصر شهلول، يعطيك الصحة. دونك الموضوع هذا الحقيقة يستحق أنه نرجع له في حلقة
0: إن شاء الله
1: أخرى.
0: إن شاء الله.

كان في علاقة مباشرة بإصدار الشيكات دون رصيد وقتاش يكون بالطبيعة جريمة. شكرا ليك أستاذ ناصر شعلول مرة أخرى, يعطيك الصحة, ترجعنا بحول الله السبت ولحد كالعادة ديما في الماتينال ويكاند, ومعاك نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم. شكرا كبير للإكيب اللي رافقتني, سعاد العدويني في التنسيق العام, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, من التخيل في الإخراج التقني, سناء مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد, الناس الكل, باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
0: ام جي يفرح قلبك كل يوم. جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في تجربة هي الأولى من نوعها بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، تم أحداث أول ناد يعلى بالمحافظة على البيئة خلال شهر أفريل المنقضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المعهد ودعم دورهم في حماية البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة ودمج المهارات الرقمية في مشاريع بيئية مبتكرة. دولياً، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع ممثلي الصحافة الوطنية في بلاده عن اتصالات غير مباشرة بين الجزائر ومالي التي تشهد تصاعداً للهجمات المنسقة التي تقودها جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد المجلس العسكري الحاكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال إنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لمفاوضات السلام، لكنه شكك في فرص قبوله. تأتي هذه التوقعات القاتمة بعد تقديم طهران مقترحا من 14 بندا إلى باكستان تضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووضع إطار عمل جديد لمضيق هرمز. طالب رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام السلطات الإيرانية بتسليم الناشطة الحقوقية نرجس محمدي الحائزة على هذه الجائزة إلى فريقها الطبي المختص لتلقي العلاج العاجل، محذرا من أن حياتها ما زالت في خطر بعد تدهور حالتها الصحية بشكل خطير وفق ما نقلته عائلتها ومحاموها. قال التلفزيون الرسمي السوري إن غارات لطائرات حربية يرجح أنها أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات تسيطر عليها العصابات المتمردة في قرية شهبة في السويداء. في الشأن الفلسطيني، أفاد مسؤول أممي بأن نحو 8000 جثمان لشهداء فلسطينيين لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة في ظل بطء شديد بعمليات إزالة الركام عقب حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من عامين. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
0: لبوك بكرد جوهر اف ام 73 24 3000. بيستوف
4: تحية للطاقم وكل التلاقي في جوهر اف ام، خاطر قاعد يوصل في الصوت العباد الناس المتابعين اول جوهر اف ام، ثانيا على خاطرهم بكل صراحة قاعد يوصل في الميساجات تاع الناس اللي تحب توصل صوتها. الميساج اللي نحب نوصله شوف يعني وين نحب يوصلوا، البنان قطعوا لا البنان لا لا ردو أختيك دولوكس يعني، وفيه برشة تاكساسيون ويتكلف على التونسي برغم العالم يقول لك هي أغلى دولة في العالم هي تونس في البنان. سماح مونتوما ناقمين على الشعب التونسي عمل ثورة ما يسالش، جابوا تو في الجراند سيرفاس ثم برشا مغازات في الجراند سيرفاس خاصة انذار سيابس يقدر عليك كان تفن جون سنية تقرا ما شاء الله وشيه اللون بالعالي. الراجل روتريتي خدم تونس، مرأة كبيرة جات صغيرة تحب تشتي كعبة لا هذاك يكسرك فمك، يعني نقمة كبيرة على الشعب.

0: تونسي كارت لافوكات 3 بنورو 5 بنورو برا، لانه لافوكات ب 15 دينار 29 دينار كاد ويجيبوا فيها ترويزيام شوا. عليه
1: تقدم نداء استعجالي، بنية عمرها 5 سنين اجتمع عملية زراعة الكبد في تركيا، حشتنا بس باش نجموا احنا نعاونوها البرا، مستحقة فلوس. بربي النداء استعجالي على الاخر، على الاقل شنقدوا روح تجاري باش يبيع تساعدوا.
2: بالله يفهموني، أول الخبز الدولة مسعرته ب 190 الباقات، في الحانوت تتباع 250، كيفاش؟ وين المراقبة القدس ما يشوفوش ما يعملوش طلع 250، حتى الميزان الله أعلم بيك شنو، معقول توا توا؟
0: تهلول تهلول وحي المنازح، يعني زوز أحياء حتى حي المنازح حي راقي، يعني وفيها بيت مش منطقة فلاحية ولا حاجة، وديزيكول بريفي وعاطينهم الرخص، يعني بون في وقت شكون وكيفاش كي موضوع آخر، عم تمكن الهدف نوصل له. يا خويا عملوا باساج الفوق، عملوا قنطرة الفوق يتعدى عليها العباد، مرا كبير راجل كبير يقول لك لا مشيت تهلول، تضمنيش كرهبة، يعني عملتوا دودان، حل دودان هو، لا مش حل دودان، دودان في الليل كيفاش؟ يعني أنت عملوا قنطرة، عملوا قنطرة الفوق تتعدى على العباد من حي المنازة لتهلول، وفي نفس الوقت نعملوا اوتور معين بشكل ما تتبن كي يجيو من البعيد يجيقوا البلاد ويجي يسيبوا فك الديشي وجماع الكاميونات اللي هما عندهم رومون على دينار باساج ما يخابش يخلص دينار زيد، يخرج على تهلول ويبدا يسيب فك الدخان ويسيب فك الديشي نتاع القرط ويسيب في كذا على دينار، نعملوا موتور باش ما عادش يدخل على تهلول يكملوا قدام ويخلصوا الدينار زايده ويخرجوا على مين يحبوا وين ماشيين، وفي نفس الوقت القناه يتعدي منها الناس في ضمان وفي سلام، سواء كان دتنا وخيالنا ولا نسال كبار بياتنا وماتنا. وبارك الله فيكم.
3: ربي تبعان بلدي تسوس الموظفين لما تشوف البحيرات في الكياس نحفر شيء عمل العار في خطامها هنا والأوساخ حقيقة تسوس تحزن.
4: الحاجة نحب نلفت لها انتباه هو التوصيف نتاع العنف اللي يقع بين في المعاهد في المدارس المؤسسات التربوية، يلزم العاش مرفوه، يلزم ناخذ إجراءات إصلاحية باش ننقذوا الأطفال وننقذوا الشباب وننقذوا مستقبل الأجيال المستقبل. نقطة أخرى ربي الحاجة الوحيدة اللي ألح عليها ونطلب من السلطة من جماعة من المسؤولين عن وزارة التربية وفي وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة والطفولة باش يكتفوا أو يسلطوا الأضواء على لي غاردوري، على خاطر راهو كيما تلقى تفقدات في المدرسة تلقى تفقدات مكثفة، مش تفقد ومشي على روحه، مكثفة على مستوى الأخلاق ومستوى العملي.

0: عشرة أرشيماغ مع أسماء جربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
1: 19 دقائق على موجة جوهرة اف ام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، votre magazine spécialisé en architecture et en décoration، المجلة المعمارية الأولى في تونس التي تعنى بالشأن المعماري. نحكيو لهنا هندسة، هندسة معمارية، نحكيو زادة ديكوراسيون، نحكيو بناء، كل ما يهم المعمار تنجموا تسألونا وأكيد احنا نجاوبكم على مختلف تساؤلاتكم. كلمونا من هنا للعشرة على 36 300 ألف، وأكيد باش نجاوبكم اليوم اون ديريكت، نحلوا الميكرو للأسئلة امتاعكم. اليوم زادة كيف كيف باش نحكيو على أسئلة تنجم تبادر ذهن التونسي على شبابك والبيبان اون بي في سي. فما برشا سألونا كيفاش نجم نكون وكيل تجاري لويندور، دونك ويندور الشركة الرائدة في عالم شبابك والبيبان اون بي في سي. اليوم باش نجاوبكم بأكثر تفاصيل. اليوم زادة للي يحب يحل مكتب دراسات هندسية وهندسة معمارية، اليوم نحبوا يركز معنا مليح، خاطر باش نحكيو على كتاب مهم جدا في إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية في عصر خاصة التحول الرقمي والإي آي، وأكيد فقرة الإي آي فور أركيتكتشر، دونك باش تكون موجودة فيها ديزوتي نجم يسهلونا الحياة. وحتى أنت المواطن التونسي اللي قاعد في دارك وتحب تعمل هكا أمتي شانجمون من غير الاستعانة بخبير، ولكن ماذا بينا يكون موجود الخبير، ولكن حاجة بسيطة نجم تبدلهم أنت. اليوم باش نعطيكم كالعادة كيلكو زوتي إي آي باش نجم تسهل عليك الديكوراسيون متاع دارك. يلا نبداو كالعادة بالغناء وليزون بوزيتيف، ونذكركم اللي أنا مهندسة معمارية. برشا يسألوني كيفاش أرشيماغ وأسكو أنت مهندسة ولا نعم في الهندسة المعمارية. أنا نجاوبكم اليوم على تساؤلاتكم تاعكم، ولكن إذا كان نحكي وعش بابك والبيبان ويندور اليوم تجاوبكم. كان تسألوا بيان سور على كيفية إدارة المكتبات الهندسية، اليوم الدكتورة نجلة محمود حسين من مصر تجاوبكم على كل تساؤلاتكم. هذا وأكثر اليوم في أرشيماغ، خليكم معنا.

0: التسعة وخمسعشر دقيقة على موجات جوهرة فام. انتم تسمعوا فينا أكيد وتسمعوا زادة في النصائحنا اللي تعودتوا بها. دونك اليوم النصائح نتاعنا كالعادة من ويندوغ معانا باش تتعرفوا على أوجه أساسية في خدمة البيبان والشباب كون بي في سي وبطريقة أول مرة باش تسمعوها باش نعطيو الأسئلة نتاعكم. وأكيد اليوم معانا المدير التجاري لشركة ويندوغ سي لطفي التابعي اللي باش يجاوب على أسئلتكم الكل. سي لطفي أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام أسماء, صباح النور لكافة المستمعين والمستمعات نتاع جوهرة فام.
0: شكرا على رحابة صدرك ساعة قبل كل شيء, على خاطر اليوم قلت لي اسمعني أسماء الأسئلة اللي تجي أعطيهم لي من غير تزويق من غير تجميل أنا حاضر.
1: بالضبط هكا بالضبط.
0: خلينا نعمل أمتي رابيل ساعة بور كومونسي, شنو ويندوغ, شكوني, شنو تعمل في السوق التونسية وغير التونسية, على خاطر ديرنييرمون خليني نقول لكم فيليسيتاسيون على نجاح وجودكم دونك في باتيماتيك في الجزائر. الحقيقة أنا تبعت التواجد نتاعكم وكان عنده صدى مزيان برشا.
1: بالضبط نحن كما قلت أنت مدام أسماء نحن موجودين ديجا في معرض متاع الجزائر اللي يوفى نهار 7 ماي, موجودين غاديكا ديجا مع البارتنير متاعنا اللي في الجزائر. بالنسبة لويندوغ هي ويندوغ معناها سين مارك من وينتك, موجودة عندها اون ديزان داني. المعمل متاعنا موجود في الكريب ولاية سليانة من معتمدية الكريب ولاية سليانة. عندنا أكثر من 23 سنة موجودين في السوق التونسية والسوق الإفريقية في أكثر من 12 بلاد, وفي تونس لوكالمو موجودين في أكثر من 15 ولاية, وقاعدين نطمحوا أن باش نكونوا موجودين بقدرة ربي في 24 ولاية الكل إن شاء الله.
0: ما شاء الله أنتم ديجا موجودين بخدمتكم في 24 ولاية.
1: بالضبط بالضبط.
0: باهي فما سؤالات يجيونا, أولهم وأهمهم كيفاش نجم نولي وكيل معتمد ويندوغ, دونك شنو الشروط, هل فما حاجات معينة لازم تتوفر في الوكيل وإلا لا؟
1: اول حاجه لازمك تكون دوي, لازمك تكون انت في وسط معناها توسكي كونستركسيون توسكي باتيمون. يبدا عندك ديبلوم نتاع متخرج مثلا من سونتر دو فورماسيون, يبدا عندك علاقه بالتوسكي باتيمون توسكي كونستركسيون. نحن نوجهوك, نحن نقفوا معاك ونحطوك على السكه.
0: ممتاز. به هل فما معلوم انخراط في دونك باش يكون وكيل في
1: ويندوغ
0: كيما نقولوا ان مونطون هكا كيما لي فرانشيز ولا لا؟
1: بالنسبه سوسيتي ويندوغ ما عندنا حتى فري نتاع فورماسيون ولا فري نتاع انسكريبسيون ولا حتى شيء. نعملوا فورماسيون غراتويت دو ا جوسكا زيد, بالاضافه اننا نعملوا زاد اكونبانيومون كوميرسيال اي ماركتينغ. سيتادير مثلا نحن الكليون قلت لك اليوم البارتنير مثلا اللي باش يجي معانا نوفروا له الفورماسيون غراتويت من اجوس كازيد, نوفروا له الاحاطه, نوفروا له نحطوا على الشيما, بعد نعملوا له زاده سويفي, بعد نعملوا له كان عندنا نحن دي بروجي مثلا في وسط الولايه اللي هو موجود فيها نحاولوا نشجعوه ونعطيوه البروجي هذيك باش هو يقدم. نحن في ويندوغ نخدموا باستراتيجي ولا بمنطق غانيو غانيو, سيتادير لاني انا خاسر لا هو خاسر, بالعكس نحن زوز رابحين. سيتادير انا نوفر لك الامكانيات الموجوده الكل, وهو بيان سور افيك شارت ماركتينغ ولا شارت نتاع سوسيتي اللي موجود اللي لازمو يكون موجود, خاطر نحن عندنا كاليتي وعندنا شارت معين انا نخدموا عليه اكزاكتومون. بالضبط على هذاك نحن ماذا بينا معناها حتى لي بارتنير نتاعنا ولا الوكلاء نتاعنا اللي موجودين في الولايات يخدموا بنفس الشارت اللي نخدموا به نحن كمؤسسه.
0: ممتاز خارق العاده. دونك نجم نقولوا لي ويندوغ هي فرصه حقيقيه باش تنجم تتطور في الخدمه نتاعك. باهي باش نستغل وجودك كان اليوم معنا سي لطفي, عندي فقرة اسمها الصحيح من الغلط. دونك اليوم باش نعملها مع ويندوغ.
1: حاضر؟ مرحبا.
0: يلا بي أول سؤال دونك يجي الذهن التونسي ويجي زادة الذهني أنا, هل تحس أنه سمعة البي في سي في السوق التونسية مظلومة شوية؟ يعني أنا مثلا كي نسأل التونسي اللي ما تبعناش في الكلام متي أنا ما يعرفش معناها الخدمة زادة بالبي في سي, يقول لك ما يعمرش ولا يصفر مع الوقت. هل فعلا البي في سي ما يعمرش وما يتوقش اللي زان تومبيري والوقت هذاك دونك ينجم يأثر عليه ولا لا؟
1: الإجابة بتبيعها لا قطعا لا, معناها علاش؟ خاطر نحن مع ويندوغ قاعدين نخدموا بكاليتي اوت جام, دونك نحن نخدموا من الماتير بريمير حتى البرودوي فيني دو تيل فاسون. قاعدين عندنا كاليتي نخدموا عليها, عندنا ايماج دو مارك نخدموا عليها, دونك البرودوي البروفيل نتاعنا ولا البرودوي نتاعنا معناها تري اوت جام. دونك لا لا يصفار لا يعواج لا حتى ديجا نحن البروفيلي نتاعنا نستعملوا معاه لي رونفور معناها اون اسي غالفانيزي دو تيل فاصون معناها يقعد ديورابل اون بلوس دو سا مدام اسما نحن عندنا غارانتي 10 سنين معناها 10 سنين غارانتي من من اللي بفعل البروفيلي دو تيل فاصون ما يخليش البرودوي معناها مستحيل معناها فهمت انه باش يصفار ولا باش يعواج ولا باش تصير له معناها حاجه اخرى مالوغوزمون اللي في السوق توا معناها فما ما مخبيوش على بعضنا فما دي بروفيلي جايه من برا معناها دوت خماخ والكل عندها المشكله هذه علاش خاطر المشكله في في في الواحد في البوز تو انا مثلا نجم يكون موجود بروفيلي من من دوله اخرى المشكله الصناعي ماهوش قاعد يستعمل ولا يستعمل في شارت معينه ولا يستعمل في بوز معينه باش ينجم يوفر الكاليتي اللي موجوده في السوق نحن الحمد لله يا ربي في ويندور ما نستعملوش هذيك عندنا كما قلت لك مدام العاود هذه ما عندنا شارت معينه عندنا برنسيب معين نخدمه به انه يبدا اون سيغ الفانيزي من اجوس كازيد على كامل البروفيلي اللي هو يوفر لك اول حاجه يكون روبست ويكون ايزولون كسوا ترميك ولا فونيك وميم ايتونش معناها هذاك علاش نحن ديما لي زافونتاج نتاع البي بي سي نتاع لا مارك ويندور معناها تلقاها لي دور في السوق وما تلقاش كيفها
0: هذا هو سؤالي الثاني هل تحس ان السوق التونسيه واعيه فعلا بالمزايا نتاع البي بي سي ولا لا
1: ريسامون بدات تتبدل العقليه شويه بحكم انه في تو ما نبعدوش البعيد مادام عن الجوار نتاعنا معناها كسوا الجزائر ولا المغرب والكل الدوله تشجع على استعمال البي بي سي في المشاريع الكبرى الدوليه دونك في تونس فما مثلا المواطنين بالخارج كيف كيف زاد يعرفوا شو معناها بي في سي دونك بدات العقليه تتبدل بشويه بشويه اون بلوس زاد عندنا لي بارتيكولي اللي في تونس لهنا اللي يلوج اللي يعمل بتيت ريشيرش ويلوج على ليزولاسيون ويلوج على الراحه نتاع داره ويلوج على كاليتي مزيانه وروبست ويلوج على استيتيك مزيان وعلى بوز مزيانه فاسيلمون باش يلقى اول حاجه باش يلقاها يلقاها ويندور
0: بسيط في البعض يشوف انه الاقبال على البي في سي من ناحيه السوم فقط على خاطر هو السوم نتاعو الي ابوردابل صحيح ولا لا
1: السوم نتاعو ابوردابل الحقيقه
0: اي ولا
1: بالنسبه للسوم السوم يختلف فما برشا عباد تمشي ديريكت للسوم ما يهمهاش في الكاليتي تقول لك انا اعطيني اليوم نسكر داري كيما نقولوا خاطر هو يوصل للنيفو نتاع شباب وكل بيبان سي بون يبدا معناها كيما نقولوا ايبويزي فينانسيغمون معناها فهمت يقول لك انا اعطيني نسكر ونسكر الشانتي نتاعي باركو هذه غلطه كبيره يعملوها برشا معناها بارتيكولي علاش على خاطر هي الراحه نتاعك والكونفور نتاع دارك الكل والكونفور نتاعك انت في المستقبل هو في الشباب البيبان لو فات انك انت ما تستعملش معناها كاليتي باهيه ولا ما تنفستيش معناها في الشباب وكل البيبان نتاعك راك باش تقعد طول عمرك وتعاني معناها
0: يعني
1: تنجم
0: انت انواع
1: بالضبط
0: يعني تنجم تكون تاخذ حاجه رخيصه اللي هي كيما اي حاجه في البني دونك من بعد تقعد تعاني منها
1: بالضبط.
0: وتختار اون تري بون كاليتي كيما ويندور
1: دونك
0: باش تقعد معاك افي
1: بالضبط
0: بالضبط سؤالي الاخراني هل انت مستعد انك نجم كليون يكلمك يقول لك شراكب في داري بي في سي تقول له لا راهو ماهوش الحل بالنسبه لك انت وتعطيه بدائل هل انت مستعد انك تعمل هكا والا ما صارتش الحكايه هذه وكل شانتي نجم نحطو فيه
1: بالضبط اكيد ما فماش كما قلت انت مدام ما فماش شانتي نحطو فيه ما نجموش نحطو فيه بي في سي فهمت شنو اللي يختلف ان نجم يقول لي مثلا نحب كوليسون مثلا فينيتر كوليسون نقول له انا لا نبروبوزي عليه حاجه اخرى معناها لا فرونسيز ولا معناها تيب دوفيرتور اخرى
0: تيب دوفيرتور
1: اكزاكتومون
0: فهمت ميكانيزم اخر
1: وتيب دوفيرتور اخرى تو دي بون كيما كنا نحكيو في الحلقات السابقه تو دي بون بالشيرت الشباك منين بالكبر نتاع الشباك منين شنو هي البزوان نتاعو هو اسكو يلوج على ليزولاسيون ترميك ولا فونيك ولا يلوج عليهم الزوز هذوما كلهم يدخلوا في العوامل اما انا الانسان معناها باش نقول له لا ما تركبش بي في سي وسيرتو ويندور الحقيقة الحقيقة صعيب برشا مستحيل.
0: في الوقت نتاعي أكبر فكرة مغلوطة اليوم في السوق التونسية على البي في سي وشنو رأيك فيها وكيفاش تجاوب عليها؟
1: أكبر فكرة مغلوطة تنجم تقول البي في سي ناش مش كيما لي برودوي الآخرين. فهمت أنا نقول له لا بالعكس البي في سي أحسن من البرودويات الآخرين. فهمت علاش على خاطر كيما قلنا اللي يلوج على ليزولاسيون ترميكي فونيكي لي طونشيتي يلوج على توسكي استيتيك يلوج على رابور كاليتي بري ما نجم يلقاهم كان عند ويندور
0: نزلت عليك شويه اليوم سي
1: لا فما حتى بالعكس مرحبا
0: جاوبتني على اسئلتي الكل دونك يعطيك الصحه
1: يعيشك مرحبا
0: بالعاده ويندور دونك سي لا سوليسيون احسن سوليسيون بالنسبه لدارك اذا كان نرجع نقولوا غير ميناجمو عندك بيبان لوح عندك شبابك لوح تنجم من غير ما تعمل ديمونتاج كامل تنجم تركب عليهم ديريكتومون دونك وهكا تربح برشا وقت وقلنا زاده اللي دارك كاملة تنجم تتبدل كلها في نهار برك.
1: بالضبط.
0: أنفلاين شنو؟
1: 20182000. سينو لي باج فيسبوك متاعنا فاج انستغرام. سينو مرحبا بكم تزورونا في الشاوروم متاعنا طريق بنزار تيراد الأندلس أريانا من الاثنين للجمعة من 8 ل 5 ونهار السبت من 8 ل 4. مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعيشك مازلنا كاملين خليكم معنا.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها.
1: Mr. Lover.

0: 39 دقيقة على موجة جوهرة فام. اليوم حديثنا على كتاب باش يغير مفهوم المهندس المعماري، خاصة لطريقة فتحه وإدارة مكتب الدراسات ويسهل عليه حياته. كتابنا اليوم إدارة المكتب المكاتب الهندسية والمعمارية من التأسيس حتى الاحتراف في عصر التحول الرقمي، مع الدكتورة نجلاء محمود حسان. هي مهندسة معمارية وحاصلة على الدكتوراه والماجستير في إدارة المكاتب المعمارية والهندسية باستخدام برامج الحاسب الآلي ومحاضرة. رحبوا معنا اليوم من مصر بالدكتورة نجلاء محمود حسان. أهلا وسهلا بك في جوهرة أف أم من تونس. أهلا
1: وسهلا بحضرتك يا أستاذة أسماء، بس أنا اسمي نجلاء محمود عبد المنعم حسن، مش حسين.
0: نجلاء محمود حسن.
1: حسن،
0: أهلا وسهلا بيك. أسف على الـ على الـ يعني الطريقة الخاطئة للنطق. إذا نجلاء أو نجلاء؟
1: الاثنين واحد.
0: واحد. لأنه بمصر يعني عنا احنا بالجا وعندكم انتوما بالتنطق جا نجلاء، يعني نجلاء ونجلاء نفس الشيء. ناخذ فكرة عليك الدكتورة نجلاء عن الهندسة المعمارية، ومن الهندسة المعمارية إلى الكتابة، والفكرة الكتاب منين جات، وما الذي دعاك إلى كتابة كتاب في طريقة إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية، وهل فعلا المهندس المعماري الآن في حاجة إلى من يرشده إلى الطريق الصحيح في إدارة مكتبه؟
1: بصي، وأنا زي ما قلت أخذت أنا مهندسة معمارية خريجة عين شمس سنة 88. اشتغلت مهندسة معمارية عادي زي بقية المهندسين، بشتغل بصمم وبعمل ديزاين وبعمل 3D وكل الكلام ده. وبعدين جيت وقت ابتديت أشتغل مع في مكاتب تانية غير المكتب بتاع جوزي وحماية يعني. فلما جيت اسمعهم كان اكتر حاجه فعلا بلاقيها بعتبرها من التحديات الكبيره ان ما حدش عارف هو ايه اللي بيعمله. يعني كل حاجه اللي يهمهم بس يلا البروجكت يجي، يلا خلصوا وهوبا سلموا وخلاص على كده. طب انت استفدت ايه من اللي فات؟ مفيش حاجه. طب انت عارف مين عمل ايه فين بكام؟ مفيش حاجه. فكان بداياتي الكلام في اول مكتب اشتغلت فيه، كنت اشتغل فيه بارت تايم. قعدنا انا والمدير بنحاول نطلع من الاكسل شيت شويه حاجات نعمل بيها لينكات، لان انا جيت فتره ما كنتش بشتغل وانا في البيت، فعلمت نفسي الويب ديزاين فبقيت ويب ديزاين.
0: ممتاز.
1: فالويب ديزاين ده خلاني بصراحه دماغي بقت بتبقى بتبص على المواضيع بعمق ثالث خالص غير المهندسين اللي عاملين بيبصوا على الموضوع. فيه موضوع اللينكات سهل لي جدا في الاكسل ان انا اعمل له زي سيستم في المكتب يعرف يربط بس المشروعات بالساعات بتاعتها بالكلام ده كله، فيري سمبل ستابس يعني. وده طبعا خلي بالك كان في كان ايام 2006 2007. ما كانش فيه بقى AI، وكان كل اللي عندنا هو الاكسل والوورد والحاجات دي. وانا وقتها كنت بشتغل الكاد، مش بشتغل اوتوكاد خالص، انا كنت بشتغل حاجه على الماكنتوش اسمها ميني كاد، دلوقتي هي اسمها فيكتور وورد. ده كمان كان بيدينا يعني نظره انا ممكن اقول عليها ماتيور اكتر، لان انا كنت بشتغل كتل و 3D بالميني كاد، وكان وقتها لسه الاوتوكاد ده كان بيشتغل بالدوس يعني. بالضبط، وكان كله دوس، ما كانش في حاجه لسه، ما كانش ابتدى يبقى فيه ويندوز والكلام ده. فين بقى لما ابتدى يبتدي الويندوز؟ كنت انا خلاص بقى بعمل 3D وكل حاجه بالبرنامج. المهم فلقيت الكلام ده كان فيه تحدي، سبت المكتب ده ودخلت مكتب تاني اكبر منه بقى، يعتبر يعني من المكاتب الكبيره وكان فيها كل الديسيبلينز كلها. رحت لقيت نفس المشكله بالظبط، لقيت ان هم بيغلطوا نفس الغلطه كل مشروع، وكل مره يعملوا اجتماع يقعدوا ايه يتخانقوا، طب يا جماعه طب ما في مشكله حصلت، طب ما نعمل يعني بنسميها ايه ليسن ليرنينج مثلا، ناخد بالنا من المشاكل والاخطاء فما نكررهاش. لا، لازم تكرر كل حاجه، لان مفيش حاجه تراك، مفيش حاجه مونيتور، محدش عارف مين بيعمل ايه اصلا. بعد كده سبت الكلام ده ودخلت مكتب بيت خبره، بيت خبره كبير جدا ومركز يعني حاجه مش عايزه اقول لك يعني، كل وعنده كذا دور والكلام ده كله. فطبعا قلت لا، يعني كده معناها ان نفس الاخطاء هي هنا هي هنا هي هنا،
0: يعني مكتب صغير زي المكاتب الكبار زي يعني نفس المشكله في المكتب
1: بالظبط. اللي اكتر بقى كمان ان انا ما قلت بقى ايه، انا مش هشتغل بقى دلوقتي، انا هحاول اعمل ايه، اشوف ادرس اداره صح عشان اشوف اذا كان في حاجه موجوده ينفع جاهزه اقدر ان انا ادير بيها اي مكتب، حتى يعني اشوف ايه المشكله واحلها. لقيتها وقتها طبعا كان في غير الام بي اي. الام بي اي هي عباره عن مانجمنت بيور للناس اللي هي بتشتغل في مكاتب عاديه. المهندسين المايند سيت بتاعهم مختلف خالص. ناهيكي بقى عن الاركتكت مشكلتهم في الايجو بتاعهم. الايجو بتاعهم صعب جدا ان انت تتغلبي عليه. ما تقدريش حتى توديهم يعني درجه في البيت الخبره ده كان في معاهم مهندس معماري كنت انا عملت بقى وقتها سوفت وير عشان يعرف يدير ويتراك ويعمل مانسترنج. قال لهم انا مش هعمل الكلام ده انا مش فاضي انا بقى انا اشتغل في اللي انا بعمله. فكانوا مسمينه الدرير حتى يجي ناحيته. طب مين يا جماعه ده؟ هو مهندس زي بقيه المهندسين بس عنده حته يعني شويه سيتيفيتي اعلى شويه. كل ده استفزني اكتر ان انا قلت لا ان كده مش هينفع ان انا اخد الام بي اي دي خالص. لا انا هعمل ان شاء الله هحاول اعمل ماجستير ودكتوراه واقعد ادور انا واشوف ايه اللي موجود في الدنيا واحاول اشتغل بيه واناقش نفسي. رحت عامله كويستشنير وبعته لاكثر من حد. جالي تقريبا فوق 30 او 40 واحد ردوا عليا ما كانوش كتير بس لقيت نفس الاخطاء ونفس المشاكل ونفس التحديات. كبر المكتب او صغر هي نفس الحكايه. اللي زود لي اليقين اكثر ان انا كان في حد انا كنت عايزه اعمل ايه عايزه احل الموضوع ده بالتصوير فكلمت وصلت مع واحد في امريكا هو كان عامل برضه برنامج هو معماري اسمه البرنامج بتاعه يعني سوري انا هقول اسمه بس مش مشكله اسمه اركي اوف. وصلت مع راجل درجه جزاري فلفل راجل رائع جدا بس انا للاسف مش فاكره اسمه قوي. هو تواصلت معه قلت له انا بعمل كذا كذا وعندي مشاكل كذا. قال لي نفس المشاكل اللي عندي دي هي المشاكل اللي عندنا هنا في امريكا.
0: يعني في كل مكتب دراسات وهندسيه في العالم تجمع نفس المشاكل
1: ونفس الموضوع ونفس التحديات موجوده وكل الناس بتحاول تحل الموضوع بابسط شيء علشان المعماريين ما عندهمش دماغ للاداره.
0: صحيح.
1: يعني بعتبر الاداره ده موضوع ده متقيل كده ملوش لازمه انا عايز الدنيا تمشي لوحدها وخلاص يعني ما بحبش الكلام. المهم يعني فده اداني فعلا يقين ان اللي انا ماشيه فيه الحمد لله لحد كبير كويس. لان انا في الماجستير كنت بحاول اعمل برنامج اندر ويندوز عشان احل الموضوع وعملته فعلا لقيته هو اركي اوفيس عامل اندر ويندوز. اول ما دخلت في الدكتوراه في 2012 قلت عايزه قلت لا انا هعمل حاجه دوت نت عشان تعمل ايه تحاول تسهل الموضوع في المكاتب الفيرشوال والكلام ده كله. لقيته هو ماشي معايا في نفس الموضوع وبيعمل برضه عمل فعلا نسخه من البرنامج بتاعه اونلاين.
0: ممتاز.
1: فده كان بيقويني قوي الحمد لله ان انا اعمل الكلام ده وبيشجعني. فده خلاني قلت لا انا هكمل في الموضوع واشوف الموضوع. عملت تاني كويشنير تاني في الدكتوراه لقيت نفس الموضوع والناس بتشجع وعايزه الكلام ده بس مش عارفين حد يقول لهم فين الطريق الصح للموضوع ده.
0: صح.
1: فاول ما ابتديت اقول للناس ده في كذا وفي كذا وفي كذا كله بقى بيجري بيدور على الحاجات دي. طلعت بقى وقتها برامج كتيره جدا اتعملت في الاتجاه ده علشان تحاول انها تحل الموضوع وتحسن شويه اداء المكاتب دي. بس انا عايزه اقول لك ان في كتير مكاتب بتطلب انها تطور. معنى ان انا اطور معنى ان انا هوجع دماغي وهقعد اطور الناس اللي عندي واطور السيستم بتاعي
0: وبش
1: نضيع وقت بيعتبريه وقت مع ان ده انا بعتبره يعني من غير التطوير زي ما كنت بقول في المحاضره بتاعتي التطوير بالنسبه للبني ادم او لاي مكتب طول ما انت مش بتطور انت عباره عن بوند في الشارع انت بقعه ميه بركه كده حطيتها في وقت من الاوقات ومش هتكمل.
0: صحيح.
1: لكن لو انت بتطور نفسك انت بقيت ريفر بقيت نهر بقى عندك فيه ميه متجدده بقى في عندك حاجات متجدده فعمرك ما هتقفل لان خلاص انت في دماغك ماشيه مع التطور اللي حاصل وديكي شايفه في الاي اي هي بتعمل ايه.
0: نعم.
1: انت شايفه في الاي اي دلوقتي ده لو عدى اسبوع واحد تلاقي فيه الحاجه الواحده اتطورت 5 مرات.
0: نعم.
1: فانت بقى اتنهيتي بقى عن المكتب بتاعك وانت عايزه تجيبي مشروعات وعايزه تعملي وعايزه تديري الكلام ده كله هتعمليه ازاي وانت سايبه الدنيا يعني مش شايفاها
0: انت
1: مش شايفاها. فاهم قصدي؟ بس فده كده ده يعني ممكن اختصارا للاسئله اللي انت سالتيها لي وانا ليه عملت كده.
0: ممتاز.
1: ابتديت بعدها ان انا اكمل بصراحه. اما بقى ان انا اعمل الكلام ده ككتاب بصراحه انا قلت يعني لما جيت بصيت على يعني في 2 معماريين معروفين في مصر حسن فتحي ورمسيس ليه صواصف.
0: اكيد. نعم.
1: حسن فتحي اتعرف اكثر من رمسيس ليه صواصف يعني رمسيس كان اشطر كتير وكان رائع يعني عشان حسن فتحي كتب عمل كتاب عمل عمارة الفقراء وعمل كذا كتاب تاني.
0: نعم.
1: فهو كان بيعمل زي ريكورد او دوكيومنتيشن للتجربه بتاعته.
0: نعم.
1: فقلت واي نوت ان انا اعمل كده، لان انا جيت بصيت طبعا انا ما باجي اشوف المراجع وانا بعمل ماجستير ودكتوراه ما كانش في مراجع عربي خالص الا حاجات بسيطه نهيك يعني حاجات يعني كلها مش داخله في الهندسه.
0: صحيح.
1: كان في مرجع او اثنين بيتكلموا سبيسيفيكلي على الاركتكتشر اوفيس، ودول كانوا كتب كويسه قوي، غير طبعا الحاجات بتاعه الاي اي والريبا، كل واحد فيهم كان عنده برضو الوايت بوك بتاعه. لكن مفيش حاجه بالعربي بتتناول الموضوع ده، عشان تبقى انا بعتبره زي جايد لاين ان انت ازاي تدير مكتبك وازاي تحاول تطوره وازاي تطبق الجوده وازاي تعمل كذا كذا كل الكلام.
0: دكتوره نجله محمود حسن، راح ندخل في التفاصيل للكتاب والفهرس وكل ما يهم الكتاب. عندنا فقره اعلانيه صغيره، راح نقعد في نفس النساق، مش باش نقصوا اللايف نتاعنا عبدو، نعدي والبيب ونرجع تسويت.
2: جوهر اف ام، téléchargez notre application جوهر اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهر اف ام ديما معاك على App Store و Google Play.
3: جوهر اف ام publicité.
4: اسمعني، عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر، اوفر ولا في الاحلام. حاجه واحده، عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع اورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس، والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
3: جوهر
6: لحد من 9 إلى 10 أرشي ماك مع أسماء جربي،
7: مع أسماء جربي
6: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
0: تتفيد كنا نحكي على فكرة الكتاب، كتاب إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية من التأسيس حتى الاحتراف في عصر التحول الرقمي، مع الدكتورة نجلاء محمود حسن الكاتبة والمهندسة المعمارية. حكينا على التحديات اللي تعترض كل مكاتب الدراسات الهندسية بدون استثناء من الصغيرة إلى الكبيرة، وهذا ما أدى إلى كتابة هذا الكتاب. شو ندخلوا في تفاصيل فهرس الكتاب ومحتواها والأقسام متاعه مع الدكتورة نجلاء محمود حسن. نحكي على تفاصيل الكتاب دكتورة.
1: شكرا يا حبيبتي. دلوقتي لما جيت اعمل الكتاب قلت دلوقتي احنا بنعمل جايد لاين ولا احنا بنعمل بس مجرد ديكومنتيشن؟ قلت لا، انا اعتبره ان شاء الله ان هو جايد لاين لكل انواع المكاتب، سواء كان المكتب ده صغيرنا ان هو عباره عن اوضه وصاله وبس، او اذا كان هو مكتب كبير وعنده مثلا كذا دور او عنده كذا فرع في كذا مكان. فروحت دمج الماجستير مع الدكتوراه وعملت الكتاب ده. قلت طب هنبتدي ازاي؟ خلينا رحت بادية في الأول، قلت أنا حاجين زي حتة كده صغيرة أويرنس، يعني إيه أصلا إدارة، إيه هي دورها، إيه وظيفتها، إيه الـ الـ الـ الـ الـ الحاجات بتاعتها، إزاي هيمشوا فيها، عشان يبقى عندهم مجرد بس أويرنس يعني إدارة أصلا. لأن كل واحد أنت عارف طبعا المعماريين بيشتغلوا بدماغهم زي ما احنا قلنا، وقلنا أنا خلاص أنا فاهم إدارة، أنا بدير كده وخلاص مش عايز أي حاجة. على فكرة ده كمان مش مهندس معماري بس، حتى مهندس مدني أو غيره.
0: نعم.
1: يعني إن هو أنا عايز زي ما قلت لك بروجكت وعايز أخلص. جيت بعد كده قلت لا، أنا محتاجة بقى كمان أبص من بوينت أوف فيو مختلفة في الإدارة، بالنسبة للإدارة بقى بتاعت المكاتب المعمارية بالظبط، إيه هي؟ إيه بقى المشروع بتاعهم شغال عامل إزاي؟ المهندسين شكلهم عامل إزاي؟ إيه الفلسفة بتاعت العمل بتاعتهم؟ إيه أنواع المكاتب؟ إيه أنواع الإدارة فيها؟ إيه هي الطريقة بتاعت المانجمنت بتاعت كل حاجة دي المكتب؟ إزاي يعملوا أصلاً كوردينيشن؟ يعملوا إزاي مراجعة؟ كل الكلام ده أنا خدته بالتفصيل جامد، سواء كان الإدارة دي في مكتب في مكان واحد، أو زي ما قلت لك إن هو في سواء كان عندهم بقى فريلانس، عندهم مهندسين باي بروجكت، أو عندهم أصلاً فروع في أماكن مختلفة، سواء كان في عمارة واحدة أو في دول مختلفة. بعد كده دخلت قلت يعني حاولت أعمل زي هند كده، أو أعمل يعني استرس على نقطة التطوير وأهميتها، عشان حتى اللي عنده مكتب مش لسه هيبتدي يعرف ايه الخطوات اللي ممكن يعملها عشان يعرف يطور مكتبه ده، ازاي يبص على الكرنت ستيتس ويطلع لها اسسمنت، وبعد كده يحاول يحط على اساسها ايه هي الستيب اللي هيعملها عشان يقدر يطور المكتب ده. بعد كده حاولت اعرفهم يعني ايه جوده، يعني ايه جوده، يعني في كتير منهم كانوا بيبقوا عايزين ياخدوا اللي هي الايزو 9001 بتاعه المانجمنت، بس هم مش فاهمين ايه هي وازاي يربطوها بشغلهم هم كمهندسين معماريين. حاولت اربط ده بده واعمل لهم ستيبس تفصيلية إزاي يطبقوا الجودة في شغلهم، وإزاي أربط الكلام ده بأن أنا أحوله أنه ممكن يبقى فيه software يساعدني في أن أنا أعمل كل الكلام ده، فيسهل كل المونيتورينج، يسهل المانجمنت، يسهل التراكينج، يسهل إيفالويشن سواء كانت المهندس أو للبروجكت نفسه. وبعد كده تناولت بقى الحتة الصعبة وهي المعماري وتركيب دماغه ومين هو المبدع وإزاي تديريه وإزاي تخليه يسمع كلامك ويطبق الكلام اللي أنت عايزاه، وإزاي يمشي على التايم لاين في كل مشروع مطلوب تسليمه، لأن ده بيبقى بالنسبة لي تعدي بأقصى العالي جدا اللي ما يعرفش يعمل يعني استراتيجي.
0: أصعب حاجة في المكاتب هي التعامل مع المبدعين.
1: بالظبط كده. فإزاي بقى إيه اللي أنت تقدري تعمليه عشان تقدري تخليهم يمشوا زي ما انت عايزه ويمشوا الطريق اللي انت عايزاه عشان يبقوا ماشيين مع السيستم، ما يبقوش هما لوحدهم فيري اوت كده لوحدهم. بعد كده دخلت بقى قلت لا، انا في حته مهمه جدا دي ما كانتش موجوده عندي في الرسائل بتاعتي سواء ماجستير او دكتوراه، دي حطيتها من خلال الخبرات بتاعتي، وهي طبعا انا مش هكون زي الدكتور شريف الهجان في موضوع العقود والكلام ده، لكن حطيت لهم حته مهمه جدا، هما ازاي اصلا يقروا العقد، ازاي يديروا العقد، ازاي يفهموا العقد، ايه الحاجات المهمه جدا اللي لازم يحطوها في العقود بتاعتهم، حتى لو كانت العقود دي مش فدت عقود بسيطه جدا بتاعه نقاط المهندسين او حتى عقد بطريقه مختلفه. في بعض البوينتس مهمه جدا لازم تتحط، دي كانت بتسبب حتى بيوت الخبره كانوا بيخسروا كتير جدا في المشروعات، ان هي مثلا تلاقي العميل يقول لك يغير ميجر تغيير، يعني حاجات ميجر فوق الاربع خمس ست عشر مرات. فانت كل ده انت بتدفعي فلوس وقت ومجهود مهندسين وما بتاخديش مقابله، مفيش حاجه ما حدش يعرف ان ده ليه فلوس. صح بالظبط كده. يجي بعد ما شويه يقول لك لا انا هعمل بوز للمشروع، وبعدين يجي بعدها بسنه يقول لك انا هعيد بقى المشروع بنفس الاوفر اللي انت قدمتيه. طب ما في تغييرات كتيره حصلت، في تعويض كتير حصل، ما بيحطوش ده في اعتبارهم. ففي حاجات مهمه حاولت ان انا هايلايت عليها الكلام ده، واتكلمت باختصار عن موضوع الفيدك وايه هي انواعه وايه هي العقود وايه الانسب كل حاجه. وبعد كده اتكلمت بقى ازاي يعمل بروبوزل، بقى ازاي يعمل بروبوزل فني ومالي، وازاي اصلا يحسب الكوست استيميشن بقى بتاعته، هل هي بالساعه، هل هي بالمهندس، هل هي بالوقت، هل هي بنوع المشروع، هل هي وات ايفر بقى. وعمل حاولت احط على قد ما اقدر كل المعلومات اللي قدرت ان انا أجمعها في الموضوع.
0: في النقطة هذه خليني نستوقفك دكتورة نجلة، ما فيش يعني بلاتفورم في يعني تبع عمادة المهندسين المعماريين في مصر فيها احتساب أتعاب المهندسين المعماريين؟
1: نقابة المهندسين حتى، يعني نقابة المهندسين حتى زي نوع من الجايد لاين إزاي يحسب أتعابه في المشروع،
0: أو إيه النسب وإلا يعني مفروض عليه أنه يحسب به؟
1: لا، هي جايد لاين بس وما حدش يمشي عليها خالص، لان العملاء انت عارفه يعني بيحاولوا يشتغلوا اقصى ما يستطيعوا من الكونسلتنت بالذات، لان هما بيعتبروا ان الكونسلتنت ده واحد بيديله ورق مرسوم، لكن الكونتراكتور هو اللي بينفذ. الكونتراكتور لو طلب منه قد كده ملايين هيديله، لكن الكونسلتنت انت طالب كل ده ليه؟ ده انت بتديني شويه ورق مرسوم. وخاصه المعماريين للاسف بيبصوا لهم على ان هم بيرسموا بس وخلاص، مش واخدين في بالهم ان في فكر وعمق في التفكير عشان احلل الموضوع. بالظبط، انا باجي ادرس ايه هو المشروع وايه البرنامج بتاعه وازاي احط العناصر جنب بعضها وازاي احط السبيسز مع بعضها، موضوع مش سهل اطلاقا. وخاصه بعد موضوع حكايه توفير الطاقه، وان انت ازاي بقى تعملي تصميم مظبوط عشان يخلصلي الراحه الحراريه جوه المكتب او المكان اللي انت بتعمليه تصميم عشان تقللي استعمال التكييف، الكلام ده كله very important، هم مش حاطينه في الصح. فاللي بيحصل ان النقابه فعلا حاطه جايد لاين، لكن انا بقول لك من اللي انا شفته في السوق ما فيش حد بياخد الجايد لاين ده للاسف، كله بياخد فلوس اقل من الموجوده في الجايد. وهيك بقى مرتبات المهندسين دي ما لهاش جايد لاين في اي حته.
0: اكيد اكيد.
1: ودي اللي كانت فيري ديبيت رهيب جدا كنت لسه بتكلم فيه وبحاول اتناقش فيه. الموضوع ما فيهوش خالص سيستم، ما فيهوش حتى سقف ممكن اتكلم فيه.
0: واضح.
1: تمام.
0: عصر التحول الرقمي، يعني لهنا نحكي على يعني AI systems، يعني كيف يمكن يطبقهم في المكاتب متاعهم ولا كيفاش بالضبط؟
1: في فعلا مكاتب زادت فعلا software وحاولوا ان هم يطبقوه في المكاتب بتاعتهم، وفي مكاتب تانية لسه مصرة انها تمشي بالورقة والقلم علشان مش بس لان عندهم فيه تخوف فظيع جدا لان معظم السوفت وير دلوقتي بقى بيشتغل على بلاتفورم اونلاين. فاقول لك لا، الداتا بتاعتي انا ليه احطها اونلاين والناس كلها تبقى شايفاها؟ طب افرض الكهرباء قطعت، النت قطعت، انا مش هعرف اخد حاجتي. فده بيخليهم دايما بيدوروا على السوفت وير اللي يقدروا يبقى موجود عندهم في السيرفر بتاعهم هم داخليا. لكن الموضوع بتاع طبعا البيم زي ما حضرتك عارفه بتاع اللي هو السيستم بتاع البيم ده، في دلوقتي حاجه اسمها الكلاود بتاعه اللي هو الاف سي، اللي هو بيخلي كل الرسومات تتعامل على الكلاود والناس كلها تشتغل، كل الديسيبلينز تشتغل اونلاين. الكلام ده برضو مش كل الناس بتقبل بيه، الا لو احنا هنشتغل في مشروع مثلا انا في مصر بعمل ديزاين والكلاين بتاعي في السعوديه بقى في اي دوله من الدول العربيه، فانا بضطر اشتغل كلاود عشان هو يشوف اللي انا بعمله، يبقى شايف اللي بيحصل، فتبقى الدنيا بالنسبه له متشافه اكتر. لكن كان
0: الوقت يداهمنا، يعني مازال عندنا دقائق قليله لانتهاء البرنامج كله. يعني يا دكتوره نجلة، انت تحدثت ايضا على ادخال الذكاء الاصطناعي في اداره المكاتب الهندسيه والمعماريه، يعني كيفاش تحدثت على الموضوع هذا؟
1: انا تناولت في الكتاب بالتفصيل جدا ازاي انا عملت السوفت وير بتاعي، وازاي طريقه التفكير، ازاي الاناليسيس، ازاي العناصر ببعضها عشان يبقى جايد لاين لاي حد عايز يعمل

0: بيطلع لك في الآخر.
1: ممتاز. بي هل يوجد في المستقبل ترجمة للكتاب هو حاليا بالعربية؟ هل فما لغة فرنسية إنجليزية ترجمة للكتاب؟ وهل موجود في العديد من البلدان أو فقط في مصر؟
0: بس هو دلوقتي النسخة العربي بتاعته موجودة اوريدي في مصر مطبوعة وموجودة اونلاين على جوميا وعلى لينك تاني اسمه سماوي. فلو تحبي ابعت لك الحاجات دي عشان للناس اللي هي عايزة تعرف ده كده كنسخة عربي.
1: هحط اللينك في الكومنتس
0: ان شاء الله. وبعد كده في كمان انا ده بصراحة لسه بفكر فيه دلوقتي ان انا ان شاء الله هعمل نسخة انجلش ونسخة فرنش علشان تبقى جايد لاين لاي حد عايز وبس. وهعمل لها تطوير كمان ولو في اي حاجه ناقصه هحاول احطها بحيث انها تبقى فعلا جايد لاين لاي حد محتاج ان هو يفتح مكتبه الخاص لان ده كان الفصل الاخير في الكتاب. هو كان بيعمل زي راتب كده انت المفروض تبتدي ازاي تعمل ايه تسال نفسك ايه هل تقدر تفتح ولا ما تفتحش. الكلام ده كله انا تناولته في الاخر وان شاء الله هيبقى زي ما قلت لك انجلش وفرنش باذن الله.
1: ممتاز. بنختم الحوار بتاعنا بنصيحه نحبك توا من خلال خبرتك ومن خلال الكتاب تعطينا زوز نصائح. النصيحه الاولى لمن يريد ان يفتح مكتب دراسات هندسيه خاصه الهندسه المعماريه في 2026 بماذا يبدا؟ اول شيء
0: اولا لازم تشوف نفسك الاول هل انت قادر على حاجه زي كده ولا انت مجرد عندك موهبه ان انت عندك كرياتيفيتي بتاعتك عاليه جدا فانت ممكن نقول ديزاينر ممتاز. بس هل عندك بقى المبادئ بتاعت الانتربرينور اللي هي رائد الاعمال؟ هل انت هتقدر تدير بقى؟ لان خلي بالك وقتك وجزء كبير من وقتك هيتشال من التصميم هيخش في اداره الناس.
1: صحيح.
0: هل انت هتقدر تعمل ده ولا لا؟ هل هتقدر تفولو اب بقى الفلوس والتايم لاين والكلام ده هيبقى فيري هدف كبير جدا على دماغك. هل هتقدر تعمل كده ولا هتحتاج انك يبقى في معاك شريك؟ طب لو جبت شريك لازم يبقى له مواصفات معينه تبقى عارفها ولازم يكملك فاهماني. ففي حاجات كتير قوي لازم يحط في بال. هل انت معاك فلوس تكفيك سنه على الاقل بتصرف من جيبك لغايه ما تقدر تقوم مكتبك ده على رجليك؟ هتحتاج كم واحد في الاول عشان تبتدي المكتب ده عشان تقدر الدنيا تمشي وتقدر يبقى فيه برودكشن فعلا؟ في حاجات كتيره قوي لازم انت تفكر فيها قبل ما تعمل الكلام ده
1: بالظبط. فتح مكتب نعم بالزبط. لانه لا يكفي فقط ان تكون مبدعا او
0: بالظبط انت مبدع بتشتغل فريلانسر خلاص لكن انت عايز تعمل مكتب ده موضوع ثاني خالص.
1: واضح. به نصيحة لمن يملك مكتب دراسات هندسية نقوله منذ 15 سنة for example.
0: ده مهم جدا بقى حضرتك ان انت تعمل وقفة كده ما تعملش وقفة خليك شغال ولكن اعمل حتة كده صغيرة اسمها أساسي حاجة تقيم وضعك الحالي. انت عارف تطلع اي معلومة في مكتبك في دقيقة؟ يعني بيت الخبرة ده كان عايز يعرف معلومة عن مشروع قعدوا 5 أيام عشان يدور على المعلومة.
1: واضح.
0: لأنه ما فيش أي تراكنج لأي حاجة ما فيش أي دوكيومنتيشن أي حاجة فأنت مش عارفة فيه أي حاجة. لكن لو أنت عملتي أسسمنت للكلام ده ولقيتي أن أنت فعلا مش عارفة توصلي للمعلومة دي اعملي كده فول ستوب. معلش يا جماعة اللي بيشتغل في التصميم والبرودكشن خليهم ماشيين ولكن أنا لازم يبقى في عندي تيم تاني مع مسؤوليته بس أنها تدرس لي المكتب ده وتعمل لي خطة تطوير عشان تحط لي طول معينه اعرف اعمل بيها تراكنج ومونيتورنج واقدر اعمل بيها ايفالويشن واقدر اعمل بيها دوكيومنتيشن والكلام ده كله. عارفه الكتاب بتاع ريسك مانجمنت فور اركيتكتشر ده كتاب مهم جدا انا قريت فيه بيقول لك دوكيومنتيشن كاتبها 5 مرات ورا بعض.
1: نعم.
0: دوكيومنتيشن فيري امبورتنت وهي دي اللي بتحفظ لك حقك سواء جوه المكتب او مع العميل. دوكيومنتيشن دوكيومنتيشن دوكيومنتيشن فالكلام ده كله مهم جدا عشان يسهل عملية الإدارة بتاعتك في مكتبك وتعرف تجيب فلوسك وتعرف تجيب ناسك وتعرف تدير المعلومات. Information management ده مهم جدا.
1: نعم. شكرا لك دكتورة نجلة محمود حسن على كل المعلومات القيمة هذه وأكيد نستدعاكم باش تعملوا طلع على الكتاب باش نحطه لكم بعد شوية في الرابط أكيد في الكومنتار. مهندسة معمارية حاصلة على الدكتوراه في إدارة المكاتب المعمارية والهندسية هذا كما قلت لكم الجايد لاين يعني خطة الطريق للي توا يخم باش يحل مكتب دراسات. ما يكفيش أن يكون عندك التكنيك ما يكفيش أن يكون عندك الإبداع ولكن هي قصة مختلفة تماما كتحل المكتب متاعك عندك كري عندك الناس الفولي جيغي وما همش أي ناس يعني نحكي على ناس مبدعين فما اللي فاهم تكنيك فما اللي لاهي باللي شانتي واللي شانتي أمام كيفاش الإدارة متاعهم يعني هذا الكل ساعات تلقى روحك سيغ بوكي وتلقى روحك ما تنجمش تدخلت أنك تعمل المشروع متاعك كما تحلم به. ولذا الوقف التأمل شوف روحك إذا كنت نجم تحل مكتب دراسات هندسية ولا لا خاطر فرق كبير بين أنك تخدم باسمك وأنك تخدم باسم مكتب دراسات هندسية خاصة الهندسة المعمارية. شكرا لكم اليوم تبعتونا في أخشيماك.

اليوم دخلنا في الدوسي اللي هنا في كتاب ولكن يحكي على أواقع الهندسة المعمارية ونتقابلوا كالعادة السبت الجاي في بون بلان ولحد الجاي في أخشيماك. خليكم ديما متابعين لبقية برامج جوهر FM. شكرا لكم يا تري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل لابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
6: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
7: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
8: ربي يعيشكم في بلغتكم ممتاز
9: مع ميكرو جوهرة.

0: الشهرين 24 3000
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000
2: حتى 3 ماي مونوبري تودكم بالفريشك كيلو نكتارين ب 3 دينارات و 990 مليم أكاو في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات مونوبري ديما معك
3: جوهرة بيبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت الدورة السادسة من المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفريبات 2026 يوم أمس السبت في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى غاية الخامس من مايو الحالي. هذا المعرض يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار، وقد تولى افتتاح فعاليات هذه التظاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. ينتظم المعرض بأرض المعارض برويسات من مدينة مصراتة تحت شعار حيث تبنى الشركات وتصنع الفرص بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة بصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة. وتجمع هذه التظاهرة فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب 25 مؤسسة وليبي ب 70 مؤسسة. رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس لحبيب الحمامي اعتبر بالمناسبة ووفق بلاغ صادر عن الغرفة أن استئناف المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين وحرصهما على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية. نفت موريتانيا مساء أمس مزاعم بشأن تسلل مسلحين عبر حدودها مؤكدة سيطرتها الكاملة والدائمة على جميع أراضيها خاصة على المناطق الحدودية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية العامل في مالي تنفيذ عمليات استطلاع جوي رصدت مجموعة كبيرة من المسلحين قوامها نحو 200 شخص و150 دراجة نارية وشاحنات مزودة بأسلحة وصواريخ. تحركت بكين لاحتواء تداعيات العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير بإصدار أمر يمنع تطبيقها داخل الصين بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وكالة شينخوا الصينية. وذكرت الوكالة أن وزارة التجارة الصينية أصدرت أمرا قضائيا يقضي بعدم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني ومنع تنفيذها أو الامتثال لها داخل الصين. موجز إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على جوجل وكما كل نهار حد بتبيع عنا الأرقام وجوجل لهنا الرقم اللي تحطه هو 40 مليار دولار. دونك في إطار سعي جوجل إلى تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي نلقاو فما خطة استثمار توصل ل 40 مليار دولار وين باش تضخ الفلوس هذه جوجل في شركة الأنتروبيك في خطوة تعكس التحول الكبير في طبيعة المنافسة في وسط القطاع هذا اللي هو سريع التطور. المرحلة الأولانية باش تكون فيها كان 10 مليار دولار فقط مع إمكانية رفع الاستثمار تدريجيا إلى 40 مليار. هذا إذا كان نجح أنتروبيك في تحقيق أهداف محددة حطتهم بالتعاون مع جوجل. التوجه هذا يوضح ثقة المستثمرين في مستقبل شركة الأنتروبيك، خاصة مع ارتفاع التقييم نتاعها إلى مئات المليارات من الدولارات. هذا الكل وسط توقعات بمزيد النمو، ربما ترحل الاكتتاب العام قريبا. أنتروبيك تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية اللي توفرها الجوجل كلاود، بما في ذلك رقائق تي بي يو المتخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الاستثمار هذا جاء بالتزامن، كنت تفكروا نهار الثلاث كنا حكينا على ميتوس، النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي اللي خرجته أنتروبيك واللي يعتبر واحد من أقوى النماذج. وفي سياق التوسع، قاعدة أنتروبيك تواصل في توسعها في بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية، وين تحصلت على تمويل إضافي من شركة الأمازون وعملت زوز اتفاقيات لتأمين قدرة حوسبة ضخمة على مدى السنوات القادمة. من جهة أخرى، لا كونكورنت اللي هو أوبن آي تواصل في تعزيز الاستثمارات متاعها في نفس المجال، شيء اللي بش يزيد من قوة التنافس بين الشركات الكبرى. ومع التصعيد هذا يظهر اللي كونه المرحلة الجاية من تطور الذكاء الاصطناعي باش تحسم مش كان بجودة النماذج، لكن بقدرة الشركات على تأمين الطاقة الحاسوبية اللازمة، هذا الكل لتشغيلها على نطاق واسع. دونك رقم اليوم 40 مليار دولار باش تحطهم جوجل في شركة الأنتروبيك. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريبون ديمونش اتوس في لمن
9: جوهرة تندونس.
3: جوهرة أم
10: جوهرة أف أم، تحياتي للمستمعين كل من أنا حبه بصدق مروان.
3: كل جديدة على جوهرة أف أم.

0: جوهرة اف ام.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: تونس الدولي للكتاب مع نسرين عدوش.
1: مرحبا بمستمعي الجوهرة اف ام، تتواصل مواكبتنا للدورة 40 للمعرض الدولي للكتاب اللي اليوم مش يكون الاختتام تاعو. تتواصل زادة جولة ميكرو جوهرة اف ام في مختلف أجنحة المعرض، ومنها جناح فضاء الجهات المخصص للتعريف بالأنشطة الجهوية الثقافية. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع منير الوسليتي، مدير الأنشطة الثقافية والفنون بمندوبية الثقافة تونس.
2: احنا عنا فضاء الجهات، هذا ينتظم ببادرة من الإدارة العامة للعمل الثقافي. هو فرصة افتحناها احنا لإبداعات من جميع الجهات، سلطنا الضوء على الأنشطة والورشات والإنتاجات الفنية والثقافية. يدور الثقافة لأكثر من 24 ولاية تقريبا مشاركين معنا، ورشات خاصة بدور الثقافة، الورشات الإبداعية في الفنون التشكيلية، في أيضا في موسيقى شاركوا معنا عديد المعاهد الموسيقية. عندنا فضاء اليافعين والأطفال اللي يقدم زادة كتاب الأطفال في نطاق على مستوى اليافعين والأطفال.
1: من ضمن الأجنحة أيضا في المعرض جناح للباعث ببكر اليعقوبي اللي يعرض فيه مجموعة من التجهيزات المخبرية المخصصة للمؤسسات التعليمية. نسمع التفاصيل حول الجناح.
3: قاعدين نقدمه توا في معرض تونس الدولي للكتاب، هذه المشاركة متاعنا الثامنة. السنة حبينا ندخلوا للمعرض بناء على طلب السادة الزوار، كل عام نجيبوا لهم مجسمات في الفيزياء التحليق المغناطيسي. سنا مشينا بالذمة وجبنا لهم ماتريال ممتاز برشا، دونك وكل عام نجيو بجديد حسب برامج التعليمية، كل ما هو تجارب في الفيزياء. أي مثلا سنا ما عملنا تجربة متاع السيارة اللي تمشي بالماء، السيارة الهيدروجينية اللي هي الطاقة الهيدروجينية اللي هي نقولوا احنا التوندونس متاع المستقبل. جبنا ماكيت السيارة تمشي بالماء، جاو الصغيرات معانا صبوا لها الماء، شافوها كيفاش تصير العملية، تعرفوا على الميكانيزم بتبيع بدي وفهموا اللي هو هذا معناه موجود في البرنامج المدرسي متاعهم.
1: هكا نوصلوا إلى ختام متابعتنا للدورة 40 من المعرض الدولي للكتاب. نلتقي في تظاهرات ثقافية قادمة. إلى اللقاء.
0: معرض تونس الدولي للكتاب مع نسرين عدوش. جوهرة FM.
4: ساعة ميكس. لا بد.

0: كلشي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no, no, no.
0: بدنا

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: ساعة ميكس.

0: بسيتي.
1: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
0: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تخويل مؤقت لحركة المرور على طريق السيارة عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرت، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب الخاص بالتشوير الأفقي. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذا التخوير سيشمل مستعملي الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من اليوم الأحد 3 من مايو إلى غاية الجمعة 8 من مايو الحالية. في أبرز أخبار العالم، أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تحذيرا عاجلا للسكان في جنوب لبنان، حثهم فيه على إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى مناطق مفتوحة. وقال جيش الاحتلال بمنشوره على منصة إكس اليوم إنه ينفذ عمليات ضد حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. قتلوا 17 شخصا بينهم 2 من أشقاء قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل في هجوم بمسيرات استهدف منزله في قرية الهاكل زيدان بشرق ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم. ووفقا لمصادر محلية، فقد وقع الهجوم قبل منتصف الليلة الماضية مستهدفا منزل كيكل الذي كان يتجمع فيه عدد من أعوانه ومن أفراد أسرته. أثر إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها بشكل مباشر على حركة النقل البحري حول العالم، وأصبحت مئات ناقلات النفط وسفن الشحن تبحث عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. وسجلت هذه السفن مسافات أطول وتكاليف أعلى وأيام انتظار أمام قناة بنما التي تعد أحد أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم. قال قائد الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تتقدم نحو مدينة كوستيان تينيفكا بمنطقة دونيست شرق أوكرانيا في محاولة لإرساء موطئ قدم بالقرب من منطقة شديدة التحصين. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: زمان الاثير.

لحباش وسبعة دقائق صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في برنامج ألعب تربح معنا صبحية اليوم، رافقكم حتى للنص النهار. برنامج في الألعاب والثقافة العامة، انتم تشاركوا فيه تربحوا الكادوات. دونك اليوم عنا زوز كادوات، زوز الناقل مونجالة في ساعة، في النص ساعة الأولى مونجالة في النص ساعة الثانية. دونك تشاركوا معنا، تجاوبوا على الأسئلة بصحيح، تقبلوا التحدي وتفوزوا معنا. إن شاء الله مربوحة للجميع. أسئلتنا في المتناول، باش تكون في شكل محاور، ثم تختاروا المحور اللي باش نسألوكم فيه، وكيكا إن شاء الله تكونوا من الفايزين. من توا إذا كان تحبوا تشاركوا كلمونا على 36 300 ألف 36 300 ألف. إن شاء الله زينة، إن شاء الله مربوحة. نهاية أحد محلاه كيف واحد يبدأ مرتاح ويربح فيه كادو، يسمع موزيكا زادة مزيانة ونرفقوه كما قلنا حتى النص النهار. مرحبا بالجميع، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو، سامي دويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، وسعاد العدوي في ستاندار. سعاد اللي تستقبل تليفوناتكم على 36 300 ألف. تود سويت يلا تكلمونا باش نستقبلوا بعد شوية أول المشاركين معانا، وإن شاء الله مربوحة للجميع. زد عنا الموسيقى حاضرة لنبدأ معها برنامجنا.

0: أنجلينا جوردن على جوهر اف ام نسمعها لل 11:22 دقيقة. مرحبا من جديد. أول زوز مشاركين يلعبوا الزوز على مونجيلا للربح، دونك واحد منهم باش يكون الفايز. هل منى هل محمد هت نستقبلوها مقبل كل شيء. مرحبا يا منى.
1: عسلامة.
0: الله يسلمك، شنو أحوالك منى؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، في فورما؟
1: الحمد لله، إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا منى. محمد معنا، مرحبا يا محمد.
2: وعايشك، مرحبا بك.
0: كيف الحال خونا؟
2: الحمد لله.
0: قانون اللعبة سهل برشا يا محمد ويا منى. كل واحد فيكم عنده زوز أسئلة. الزوز أسئلة باش يكونوا في محاور محددة. المحاور أنتم اللي باش تختاروهم. دونك كل واحد فيكم باش يختار محور ما بين ستة محاور، اللي هي التاريخ، الجغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. كل واحد عنده زوز أسئلة. إذا كان فما تعادل في الإجابات الصحيحة أو الخاطئة باش نتعداو لسؤال آخر لكل واحد منكم في المحور اللي اختاره المنافس. واضح منى؟
1: واضح.
0: واضح محمد؟
2: واضح.
0: وإذا كان فما تعادل نتعداو لسؤال سرعة وسؤال فيصل. شكون اللي يحب يبدأ ويختار أول محور ليه بين التاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم؟
2: نبدأ
0: محمد. شنو تختار؟ أي محور؟
2: الرياضة.
0: منى شنو تختار؟
1: الفن.
0: الله الله. هاي محمد نبدأ معك.
2: مرحبا.
0: زوز أسئلة في الرياضة يا محمد، حضرنا روحك.
2: ليه؟
0: من فاز بكأس أفريقيا لكرة القدم عام 2019؟ هنا ربح كأس أفريقيا لكرة القدم 2019. تونس، مصر، الجزائر. تونس، مصر، الجزائر.
2: الجزائر.
0: الجزائر إجابة صحيحة وفي محلها. السؤال الثاني، أين أقيمت أولمبياد 2012؟ أين أقيمت أولمبياد 2012؟ في لندن، بكين، ولا أثينا؟ أولمبياد 2012 وين صارت؟ لندن، بكين، أثينا؟ محمد. بكين 2012، الأولمبياد صارت في لندرا وليس في بكين يا محمد. إجابة صحيحة وحيدة محمد، خليك معنا. منى مطالبة إذا كنت تحب تربح تجاوب على زوز الخاصة بك في الفن بصحيح. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: حاضرة؟
1: حاضرة.
0: شوية تركيز. منى، ما اسم اللوحة الشهيرة لفان جوغ، الرسام فان جوغ؟ شنية اسم اللوحة الشهيرة متاعو؟ العشاء الأخير، الصرخة، أو ليلة النجوم؟ العشاء الأخير، الصرخة، أو ليلة النجوم؟
1: أيوة.
0: الأولى. الأولى الإجابة الأولى، العشاء الأخير واللوحة هذه ما هيش هي الإجابة الصحيحة. ليلة النجوم هي الإجابة الصحيحة يا منى. أوكي؟ تعدي معك لسؤال آخر وسؤال الثاني، من هو مخرج فيلم تيتانيك؟ شكون أخرج فيلم تيتانيك؟ جيمس كاميرون وإلا ستيفن سبيلبرغ وإلا نولان؟ جيمس كاميرون وإلا سبيلبرغ وإلا نولان؟ شكون أخرج فيلم تيتانيك منى؟
1: ستيفن سبيلبرغ.
0: شكون الثاني؟ سبيلبرغ. محمد شنو رأيك؟
2: لا غلط.
0: غلط. شكون الإجابة صحيحة؟
2: الأولاني
0: جيمس كاميرون هي الإجابة الصحيحة يا منى. أي أي أي، صفر إجابة صحيحة على زوز أسئلة نتصور كانوا في المتناول. محمد صاحب الإجابة الصحيحة الوحيدة يكون هو الفايز معنا مع أول مونجيلا. مبروك عليك يا محمد.
2: تبارك
0: صحة منى، إن شاء الله في فرصة أخرى. محمد أول الفايزين معنا لليوم. بعد شوية عنا فائز آخر بمونجيلا أخرى، زوز مشاركين آخرين. يظهر لي ما أسهلش من المعلومات هذوما ومن قانون اللعبة هذا، دونك ما عليكم كان تركزوا مليح. أما إذا كنت حابوا تشاركوا تتسوي تكلمونا وتكلموا سعاد على 36 300 ألف، وإحنا بتبيعها مواصل معكم بالموزيكا.

0: حمزة النمير على جوهر اف ام 11:43 دقيقة. مرحبا من جديد, نرجع معكم في التحدي وفي مسابقتنا اللي تربحكم المونجيلا. محمد ربح المونجيلا الأولى, عنا مونجيلا أخرى باش تكون من نصيب ريم أو حنان هذايا اللي باش نتعرفوا عليه توت سويت. مرحبا يا ريم, صباح النور.
1: صباح الفل,
0: شحوال كريم؟
1: الحمد لله,
0: لاباس انتوما؟ الحمد لله. مين تكلم فينا يا ريم؟
1: من القيروان.
0: أهلا وسهلا بناس القيروان الكل الكل الكل. يا ريم حاضرة؟
1: حاضرة.
0: حنان صباح النور.
2: بافول
0: ريسبي, عايشك. شحوالك يا حنان؟
2: الحمد لله,
0: عايشك. والصوت هذا منين وصلنا؟
2: والله من المنستير.
0: من المنستير, مرحبا بناس المنستير.
2: عايشك وبيك.
0: المنستير القيروان, ذول اللي فما طرح في الكرة جاي بين الشبيبة وبين الاتحاد المنستير. ها
1: أيه.
0: تبع ريم وحنان الكرة, ترى تبع الكرة زوز.
1: أيه تبع.
2: شوية شوية.
0: شوية شوية. إن شاء الله.
1: احنا
0: الجيسكا
1: في القلب خويا.
0: جيسكا في القلب. هيا باهي. الوضعية نتاع الجيسكا صعيبة شوية ذول يا ريم. إيه
1: صعيبة.
0: يلا بالتوفيق لها. بالتوفيق للاتحاد المنستيري. ريم وحنان, عندنا أسئلة في الثقافة العامة في شكل محاور, أنتم باش تختاروا المحور اللي باش نسألوكم فيه, كل واحدة منكم عندها زوز أسئلة في المحور نتاعها. إذا كان فما تعادل نواصلوا مع سؤال آخر ولكن في المحور نتاع المنافس, سينو إذا كان فما تعادل نتعادلوا إلى سؤال سرعة وسؤال فيصل. شكون اللي يحب يبدأ مع أول اختيار ومع أول محور مع أول أسئلة؟
1: مش مشكلة نبدأ.
0: حنان ولا ريم؟
1: ريم.
0: ريم. يا ريم, المحاور امتعنا هما التاريخ, الجغرافيا, تونس, رياضة, فن أو علوم, تختار محور الفن. منهم يا ريم؟
1: الفن.
0: ريم تختار الفن, وحنان شنو تختار؟
2: كيف كيف الفن.
0: كيف كيف الفن, الله يبارك. نبدأ معاك يا ريم. حاضرة ريم؟
1: حاضرة.
0: تري تري بيان. السؤال يقول يا ريم, شكون ألف السيمفونية التاسعة؟ من ألف السيمفونية التاسعة يا ريم؟ باخ أو موزار؟
1: أما احتمالاته
0: أو... هاو نعطيك الاحتمالات, باخ أو موزار أو بيتهوفن. من ألف السيمفونية التاسعة؟ باخ أو موزار أو بيتهوفن. ريم
1: ألف السيمفونية التاسعة بيتهوفن.
0: كيكا بيتهوفن إجابة صحيحة, يعطيك صحة يا ريم. يلا نواصل مع سؤال آخر خاص بك يا ريم. ما اسم أقدم مسرح في العالم؟ شنو اسم أقدم مسرح في العالم؟ المسرح الإغريقي, الكولوسيوم, وإلا الأوبرا؟ أقدم مسرح في العالم, المسرح الإغريقي, الكولوسيوم, وإلا الأوبرا؟ أيوة.
1: أقدم مسرح.
0: أقدم مسرح.
1: نورمالمون.
0: نورمالمون. إجابة.
1: بلي عاودلي سامحني.
0: المسرح
1: الإغريقي نورمالمون.
0: الإغريقي, المسرح الإغريقي, إجابة صحيحة وفي محلها ريم, يعطيك صح. هاي حنان. 2-2 يا ريم. الكرة عند حنان. ريم جاوبت على زوز أسئلة متاحة بصحيح, نتعداو معاك يا حنان.
2: أوكي. أوكي.
0: حاضرة.
2: حاضرة.
0: من هو مؤسس المدرسة التكعيبية؟ مؤسس المدرسة التكعيبية, بيكاسو وإلا دافنشي وإلا مونيه؟ شكون أسس المدرسة التكعيبية, بيكاسو ولا دافنشي وإلا مونيه؟ هاي حنان.
2: ظهر لي دافنشي.
0: دافنشي. الإجابة ليست دافنشي, هي بيكاسو. إجابة مش محلها يا حنان. مثالش, نواصلوا مع سؤال آخر. شنو الفن اللي يعتمد على الضوء, التصوير, النحت أو المسرح؟ فن يعتمد
2: مطرح.
0: على الضوء, التصوير, النحت أو المسرح. الإجابة حنان
2: تصوير.
0: التصوير عن برنسيب إجابة صحيحة, ولكن الإجابة الأولى كانت خاطئة. حاجة اللي تخلي ريم هي الفايزة معنا بالمونجيلا الثانية. مبروك عليك يا ريم. يلا تحية لريم, تحية الحنان زادة. دونك عنا زوز فايزين اليوم هما محمد وريم بالمونجيلا, الكل واحد منهم بطبيعة الحال. احنا نواصل معكم بالموسيقى, نواصل معكم في ألعب وربح.

نص نهار وحيت ذي نص معكم الأخر موعدنا. شكرا عبد الحميد العزوزة في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج، وسعاد العدواني في الصندار، أمين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم مع بقية برامجنا والأخبار بعد شوية مع بسمة صعيدية في نشرة نص نهار. شهركم زين، كل تشاو تشاو، باي باي.

0: موتو موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتو موتو pour bien démarrer.
2: تحب روحك على الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل ضغوطات وتحديات على جميع الأصعدة. وتحسينات هيكلية وتجهيزات جديدة للنهوض بمركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة وفق وزارة الفلاحة. في تفاصيل أخبارنا وفي شأن الأمني، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابلة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني خلال الأسبوع المنقضي من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. المصدر أضاف أنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من 1 كيلوغرام، تم تهريبها من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، مشيرا إلى أن الأبحاث ما زالت جارية من قبل وحدات الأمنية المذكورة. تحيي تونس مع بقية دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو من كل سنة، مناسبة دولية تتجدد معها أسئلة محلية عديدة حول واقع هذه المهنة وحدود الحرية في تونس، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى الصحفيين من عودة القيود القانونية والضغوطات المهنية والاقتصادية التي أصبحت تهدد صلب العمل الصحفي وتضعه أمام تحديات غير مسبوقة كتدهور الوضع الاجتماعية وفصول قانونية زجرية وممارسات من رؤساء التحرير صلب عدد من المؤسسات الإعلامية تلاحق العمل الصحفي، وفق ما رصد مراسلنا ماهر صغير في الروبرتاج التالي.
5: وضع الحرية الصحفية السنة في سنة 2026 بالنسبة للمصورين الصحفيين لا يختلف عن وضع الصحفي عموما من ناحية التضييقات في العمل. نحن نعاني منذ سنتين، وخصوصي نحن كناس تخدم في الميدان يوميا، أنه نعاني من أنه ما عندناش بطاقة صحفية منذ سنة 2024. نتعرض للتضييقات من المؤسسات، ونتعرض خصوصي للتضييقات من السلطات، أنه ديما يطالبوك بالاستظهار بهويتك أو تبرير صفتك، ونحن رئيس الحكومة والدولة عموما تمتنعها لأني تقدم لنا ممتنع على أني تقدم لنا بطاقات الصحفي المحترف. هذا خلق لنا إشكاليات كبيرة في التعامل، خصوصي للصحفيين المستقلين وحتى للصحفيين اللي يشتغلوا في مؤسسات قارة. فالصحفي المستقل والمصور الصحفي المستقل اللي تواجده بطبيعة مهنته في الميدان يحتاج أنه يبرر وجوده ببطاقته المهنية اللي نحن محرومين منها منذ سنتين. الواقع الاجتماعي والمادي نظرا لأنه منسوب لحرية الصحافة متراجع في البلاد، فهذا خلق أنه تدهور الوضعية المادية والاجتماعية لعديد المصورين الصحفيين. كانت فما الكثير من حالات تسريح المصورين الصحفيين اللي أصبحوا للأسف يعانيوا، جزء منهم تحولوا إلى وضعيات اجتماعية صعبة.
6: اليوم واقع الصحافة هو واقع صغير على زوج مستويات، مستوى التشريعي والمستوى التنفيذي في حد ذاته، كيف المستوى المهني. المستوى التشريعي اليوم الناس كلها كما تعرفوا أنه فما زملائنا صحفيين يتحاكموا بمقتضيات فصول زجرية، مقتضيات فصول 54 وتحديدا الفصل 24 من القانون هذا، كيف مجال الاتصالات في فصلها 86. اليوم الواقع المهني هو واقع مهزوز، معناها الصحفيين ما عاشوش الواقع هذا بعد 2011، ولكن للأسف اليوم احنا نعيش تحت ضغط كبير برشا، ضغط المهنة، ضغط الحياة اليومية، وضغط خاصة الممارسات متاع رؤساء التحرير وممارسات الناس اللي تقوم بالصنصرة.
0: وقع الصحافة وحرية الصحافة في تونس من سيء إلى أسوأ الحقيقة. معنا إذا تشوف التصنيف وتشوف الأرقام المحينة كل عام ترى اللي وقع الصحافة في تونس ماشي في نفق مظلم، خاصة في علاقة في العلاقة بالعمل الصحفي في تونس. الحقيقة فما هاجس خوف كبير برش قاعد مسيطر على قطاع وضع الحريات في تونس. الصحافي في تونس ما عادش يخدم في خدمته وفقا لأخلاقية المهنة، وفقا لتعلمه واللي درسوا واللي مارسوا في سابقا الصحافي في تونس.
7: بالنسبة للصحافة اليوم احنا قاعدين نشوفوا للأسف تلافز تناجر وحاجات معناها أخرى ماهيش حاجات نافعة تنجم تفيد المجتمع، تنجم تفيد الناس في بين الكل. حتى احنا كمواطنين عاديين نعرفوا اللي الصحافة يعني اليوم راي تنجم تثقفنا، تنجم برامج تثقيفية توعوية، حاجات نجموا نستفيدوا منها احنا كمواطنين. لكن اليوم قاعدين نشوفوا في ناس ما همش مختصين في الإعلام. الصحافة اليوم للأسف دورها مشى في مسارات أخرى اللي هي جذب المشاهد هديت وجذب المال وجذب برشا حاجات أخرى، وتغذينا على الحاجات الإيجابية اللي تنجم تنفعنا.
8: الإعلام قاعد معناتها يعيش في صعوبات في اختيار نوعية البرامج الهادفة. تو ما عاش ثم إعلام هادف إلا ما ندر، تو إعلام البوز، إعلام الإثارة، إعلام التفاهة، هذا هو اللي ماشي وهذا اللي رأينا قاعد يوكل خبز تو.
9: بالنسبة للصحافة إذا نحبوا نحكيوا على التلفز اليوم، رغم أننا قاعدين نشوفوا في الصحافة خاطر قاعدين نشوفوا في سوق موازي، سوق داخل تلفزة تاع تناجر تاع بطاطن قفاطن تليفونات. الصحافة اللي تربينا عليها والصحافة اللي نعرفوها واللي كنا نتفرجوا فيها كان تقريبا من المواطن، كان ثم برامج تنقل واقع المواطن، كان ثم برامج سياسية، برامج حوارية اجتماعية، تتفرج تسمع شنو قاعد صاير في البلاد شنو قاعد صاير في العالم. اليوم فريمون ما قاعدين نشوفوا حتى شيء.
4: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب هلا جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. الوزارة أفادت بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع الكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وأحكام التصرف. أما فيما يتعلق بالتجهيزات فقد تم دعم أسطول الميكنة بستة جرارات فلاحية واقتناء صهريجي مياه ومجرورتين وصهريج شفط، فضلا عن توفير معدات حراثة وآلات لفرم فواض الزبيرة وإحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب. كما شملت التدخلات الموارد المائية حيث تمت معاينة الأبار وتأهيلها عبر عمليات الجهر وإعادة الأحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتارا بري الموضعي وتجهيز 40 هكتارا إضافية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجماتها على إيران، وأضاف أنه سيدرس أحدث مقترح قدمته طهران لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي وفق تعبيره. هذا وكان مسؤول إيراني كبير قد صرح بأن أحدث مقترحات طهران تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة تواجه خيارات محدودة بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة مع طهران. على الجبهة اللبنانية، وسع جيش الاحتلال الصهيوني نطاق هجماته وأصدر إنذارات الإخلاء لقرى وبلدات جديدة بذريعة مهاجمة حزب الله الذي يرد بدوره بمختلف الوسائل. وجراء الغارات الصهيونية استشهد 6 لبنانيين اليوم وأصيب 5 آخرون. مددت محكمة الصلح في عسقلان اليوم اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك ليومين إضافيين حتى الثلاثاء القادم الخامس من مايو الحالي، وذلك في أعقاب اختطافهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بتاريخ 30 من أفريل المنقضية. أعلنت وزارة الدفاع في كيان الاحتلال اليوم في بيان لها أن الجيش الاحتلال سيشتري سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المشتريات الحربية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بعد شوية.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل موجة على 102.5 على 102.5. تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم قضايا عالمية. آخر الأخبار تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتسلم خطة أو مبادرة من طهران فيها 14 نقطة، ولكن الرئيس الأمريكي يهدد بضربة قاسية تجاه إيران، ونرى التحليل فيما بعد. في لبنان تواصل القوات الصهيونية أسبوعا داميا تستهدف فيه سكان بلدات جنوب لبنان، والمقاومة اللبنانية تضرب بقوة عبر المسيرات مواقع الاحتلال في جنوب لبنان، ولكن أيضا تطال شمال فلسطين المحتلة، ورد فعل الإسرائيليين قوية تجاه حكومة نتنياهو. الصحافة العالمية خلال الأسبوع المنقضي تناولت هذا الحراك طبعا وهذه التطورات، ولكن أيضا نجد أن الأحداث في مالي وكذلك تناولتها على استحياء، وإذا أخذنا الصحافة الغربية خاصة فإن ما بقي من أحداث في لبنان والحرب المتواصلة على لبنان بدت وكأنها شأنا هامشيا بالنسبة لهذه الصحف.
0: قضايا عالمية، قضايا عالمية.
1: إيران تقول إن الكرة في ملعب واشنطن، فيما الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن الكرة هي في الملعب الإيراني بامتياز، وأن الوقت ليس في صالح طهران. والرئيس الأمريكي يعلن أن الخسائر العسكرية وكذلك الاقتصادية في إيران كبيرة جدا، وأنها لا تحتمل أن تواصل إيران في هذا التشدد، خاصة تجاه المسألة العسكرية في هرمز، وكذلك بالنسبة لاكتساب طهران للنووي أو الخيار النووي. اليوم الخيار العسكري ما زال مطروحا حسب ترامب وبقوة، وأن الـ14 نقطة التي تسلمها من إيران هي ليس فيها تنازل لواشنطن، وإلا فإن الحل العسكري هو الأساس، وقد لوح ترامب بهذا الأمر منذ ساعات. كان هذا موقف ترامب الذي أعلنه، وفيه أنهى الجدل الداخلي بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، حيث رفض المشرع الأمريكي تجاوز 60 يوما المسموح بها لإدارة ترامب في مواصلة الحرب، وهو توقيت انتهى حسب القانون الجمعة المنقضية أو حسب قراءة الكونغرس. لكن بالمقابل شدد ترامب على أنه لا يحتاج إلى إذن من الكونغرس، بما أن الهدنة الحالية التي تدوم لأيام عديدة يمكن اقتطاعها من 60 يوما، ويمكن أن تكون الضربة مستقلة عن الضربة الأولى. الضوء الأخضر هذا فيه تفسير للقانون الأمريكي، وينطلق ترامب في ضربته الجديدة التي نراها قريبة تقريبا، لأن ترامب لا يتكلم هكذا، وإن مجموع المعطيات التي سنراها ربما تؤشر إلى ضربة أشد قسوة تجاه إيران لا قدر الله. الولايات المتحدة الأمريكية نجدها تغمض عينا بالمقابل على الأثار الإنسانية للحصار على إيران، بل إن الرئيس الأمريكي يتباهى بنتائج هذا الحصار، فهذا الحصار هو أساس العقوبات التي يراها أنها تؤتي أكلها. يعني يتحدث عن الحصار الإنساني ضد الإنسانية، ويتحدث عن هذا الحصار الذي له نتائج وخيمة على الشعب الإيراني بأنه نتائج إيجابية، وربما تشجعه على ضربة جديدة ضد إيران. وهنا يبدو أن واشنطن وتحديدا الرئيس الأمريكي ترامب يريد أن يلعب اللعبة الأخيرة عن طريق أن إيران لم تعد لها ذخيرة، وأن تشديد الحصار ربما يأتي بعد الضربة، ناهيك أن إسرائيل أعلنت وزارة الحرب فيها أنها تحصلت عن طريق الشراء لسربي طائرات هجومية F-35 وF-15 من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يدعم إلى جانب تحول في مواقف دول الإقليم العربية منها تقريبا باتجاه نقد أشد تجاه إيران. كل هذه التطورات الاحتياطات والمعطيات قد تدفع نحو ضربة شديدة من واشنطن تجاه طهران، فكل المؤشرات تؤكد أن هذا الخيار موجود ومطروح، ولا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها لم تحقق انتصارا على إيران إلى حد الآن، وليس هناك انتصار للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، ولا انتصار لكذلك الكيان الصهيوني على لبنان أو على إيران.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: في لبنان أشرنا سابقا تواصل ومواصلة القوات المحتلة نسف بيوت اللبنانيين وقتلهم عن طريق الهجوم واستعمال السلاح المحرم أيضا، لكن بالمقابل يشهد الشارع الإسرائيلي تحركات احتجاجية قوية تستهدف حكومة نتنياهو، حيث يطالب المحتجون بلجنة رسمية للبحث في أسس هجومات 7 أكتوبر 2023. هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات رفعت شعارات أن في الأرض المحتلة فيما يسمى بإسرائيل أن الناس لا يحسون ولا يتمتعون بالأمن، بل إن الحرب زادتهم كارثة على كارثة، وأنهم محل هجومات للمقاومة وإيران أيضا. يأتي هذا التطور في وقت تصدر فيه عملية صبر للآراء تجعل المعارضة في صدارة اهتمام الرأي العام وتفوقها في انتخابات سوف تتم في أكتوبر، تفوقها في المكانة على حكومة نتنياهو والأحزاب الائتلافية الحاكمة التي تسمى أو تنعت باليمينية. المقاومة اللبنانية وعبر ضربات المسيرات والوصول إلى شمال فلسطين تعمل على قلب المعادلة وضرب الكيان الصهيوني في مقتل وفي كثير من المناحي، حيث أن منذ ساعات قليلة استهدفت شمال فلسطين المسيرات، وكذلك هناك صواريخ تسقط على الكيان الصهيوني في الشمال وكذلك في جنوب لبنان. من هنا نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني يحاولان أن يجد الفرصة من أجل ضم لبنان إلى المسألة الإيرانية، ولكن بعد ربما الضربة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوفق إلى حد الآن في أنها تنزع عن إيران أو تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بانتصار لم تره ولم ترصده حتى الصحافة العالمية، ويحاول ترامب أن يجد هذه الفرصة، خاصة أنه أيضا مثل الكيان الصهيوني قادم على انتخابات نصفية، وسوف تبدأ الحملات الانتخابية من هنا إلى أسابيع قادمة، وقد يخسر حزب الجمهوريين هذه المقاعد في الكونغرس الأمريكي.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
1: الصحافة العالمية نجدها خاصة الغربية خلال الأسبوع المنقضي كما رأينا في المقدمة كانت تعتني بما وجد في من تطورات في الولايات المتحدة الأمريكية والجدل الذي حصل في الكونغرس حول ماهية الحرب وموعد انتهاء الحرب، وهل أن هناك ضربة جديدة أو حرب مواصلة تأناف الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمر جائز للرئيس الأمريكي أم لا. وقد حسم كما رأينا الرئيس الأمريكي، ولكن الصحافة الأمريكية لم تكن في محل إدانة للرئيس الأمريكي بقدر ما كانت تتفهم الموقف الصادر عن الكونغرس، ولكن كذلك الأحداث في مالي كانت موضوع الصحافة خاصة الفرنسية، ونعرف أن مالي مهتمة بها الصحافة الفرنسية والبلجيكية والأوروبية بصفة عامة، ورأينا أن هذه الصحافة الغربية بصفة عامة تنظر عن بعد وباستحياء تنظر إلى تتناول التطورات في الساحة المالية، ولكن لبنان والحرب المتواصلة وكذلك موضوع زيلينسكي قرأنا أيضا أن الصحافة الروسية كانت تهتم بالمسألة الأوكرانية من حيث تسريبات تهم زيلينسكي الرئيس الأوكراني وكذلك الطاقم الذي معه حول تسريبات تهم قضايا فساد إلى آخره، والموضوع مرشح إلى الصحافة خاصة منها الروسية طبعا لأنها في حالة حرب مع هذا البلد.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
1: إلى هنا ينتهي هذا البرنامج، فإلى حلقة أخرى أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكرائي.
0: تسمعوا نهار الأحد. قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.

0: عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة، عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
3: جوهر.
4: تسمعوا الأحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتو موتو مع خالد التومي،
5: مع خالد التومي
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou la 23 478 7000.
7: نصنا عرو 23 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. اليوم لحد 3 مايو 2026، 16 ذو القعدة 1447 للهجرة كالعادة. وتموتوا من الصنار حتى الماضي ساعتين نحكيوا معكم انتوما، نحكيوا على الإشكاليات مع سياراتكم. إذا كان عندكم أي أسئلة بتبع فقرة طنبان موجود على ذمتكم 73 275 836 300. لدو باش فيسبوك جوهرة فام وجوهرة فم لايف، هذوما وسائل الاتصال والتواصل معنا. الأسئلة بالطبيعة نحاولوا نجاوبوا عليهم. كما الأسبوع اللي تعدى كان فما مستمع اللي هو نبيل الوسلاتي كان خلى سؤال السي بشير، طبعا شوية يجاوبنا عليه سي بشير فيما يخص العجلات واستعمال العجلات وطريقة الهواء اللي نحطوه في العجلات. طبعا ناخذوا كل التفاصيل من عند سي بشير النهاري اللي هو نوتر بارتنير بالنسبة لبرنامج أوتوموتو. تغيب علينا الأسبوع اللي فات، قالك هرب الحلول كله مشابيه الشد الخلاء بجهة نقول وين ولا
8: لا ما تقولش. هو أنا نعرف منين هرب
7: باي
8: مو إني نورمال ما يرجع اليمين هو
7: هاي
8: هو شدك الرومبوان ذيك اللي بحذي
7: هاي
8: وهج من جهة كودة ناشرين مشي
7: لا أكثر جهة سيدي بوالي
8: هي
7: آخر الأخبار تم رصده في سيدي بوعلي.
9: شنو لاباس قعدتك ما جيناش وخلينا لكم كل شيء باقي تبوا فيها
7: خويا عميد الحصة.
9: إيه عاد شوية عميد الحصة
7: هي بلاش بيك الحصة مبتورة ناقصة. سامي عبد الجليل مرحبا يا خويا.
10: بالحق خليت بلاستك لو
9: جماعي
7: فيك. نعم
9: أنا استنيت بشير باش يكلمني ما كلمنيش ما جيتش.
7: صحيح صحيح قلت لك سي بشير قلت لك سي بشير كلمو
10: ها رجع حاليا المرة الجاية الله يبارك خوي هاني تو فهمت
7: المرة الجاية سي بشير جيب ورقة ولا عامل بوانتوز انت في البيرو
10: بيان سور
7: باهي جيب لنا البوانتوز
9: لا كان جيت راني نص النهار بالضبط موجود في السامس
7: اي
9: جيب لي مش عادي يوم الغادي يمسون مش عادي يوم الغادي كما لحد اللي قبله
7: بوانتيت نرجع البوانتاج
9: نرجع البوانتاج قعدنا غادي استنيتكم ما كلمتونيش قعدنا استنى غادي
10: نحن موضحنيش.
7: سامي عبد الجليل مرحبا، سي بشير مرحبا، سي وائل الحداد مرحبا، شكوبا خبير الفار تحياتي زاد كيف كيف. بعد شويه التحق بينا شكيب، نرحب بحميده وسامي زاد كيف كيف. هذه ليكيب اللي موجوده معاكم من توا حتى هيك شيء الماضي ساعتين بليتو بدينا
9: حتى
7: الماضي ساعتين ولا رانا روحنا شفت كيفاش. سي بشير عشان باش تحكينا بعد شوي.
10: مرحبا سي خالد، مرحبا بكل المستمعين جوهرة فين. علاش باش نحكيو اليوم؟ اليوم سبيسيالمون اون فا بارلي دو كونتيننتال.
7: باهي، مالا نجاوبوا توا على السؤال قبل ما نمشيو للكونتيننتال.
10: مارك دو بنو كونتيننتال.
7: جاوب على سؤال خونا نبيل.
10: نجاوب وين نجاوب.
7: يقول لك نحب نعرف استعمال لازوت في عوض الهواء باش ننفخوا العجالي اسكو احسن والا لا؟
10: احسن بيان سور. علاش؟ علاش احسن؟ خاطر لازوت سي ان غاز فروا بارد برشا. بارد الغاز هذا كي يحطوه في العجله وكذا يعاون على تبريد العجله من السخانه. Il peut aider le pneu à ne pas surchauffer. Ou surchauffement, ou l'adou l'ou le mta l'ajl.
7: C'est
10: un gaz comme un autre, il n'y a pas l'ajl, bien sûr. موجود لازوت موجود انا ما عنديش منهم فور اكزامبل. علاش؟ لانه اول حاجه هو بيون مش بلاش
7: دونك يتشري معناها ماشي كومبريسور يخرج
10: لهواء. لا لا ماش كومبريسور يخرج. انت تشري دي بوتي دازوت فهمت، تشريهم من الليكيد وتنفخ بهم. فما ماكينات يصنعوا لازوت، فما ماكينات يدخل الهواء العادي ويخرج لازوت. ils sont un peu chers. Donc, mais je vous service à l'énormément gratuitement. Ils me coûtent belle flouze.
7: Femme la demande, la demande, mais aujourd'hui, l'île l'azote. Femme, je connais que
10: pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ils me quittent, ils te coulent. Ils te sensibilisent, ils te coulent. Alors que tu as l'azote, il y a un liquide froid. Mais femme, un inconvénient. L'inconvénient, c'est خالد انك انت وقت لي مثلا انت تنقبلك العجله كلك بار جو سي با او
7: توح
10: اي با منين باش تلقى الزوت انت
7: توح
10: دونك تزيد الهواء العادي ما عملنا شيء
7: يركب على بعضه
10: رجعنا لي كونديسيون انيسيال
7: تنجم انت عجله ما مفخه بالزوت ناقصه نزيدها
10: هو غاز هو غاز هو نفسه هو الهواء نتاعنا فيه الازوت اللي نتنفسوا فيه وفيه دوتر كومبيزونت فيه الهيدروجين فيه الاكسجين اكسترا مي هذا اللي هو هو انه الازوت هو هواء غاز خارج منه لي كومبوزونت الاخرين دونك يولي ان غاز تري تري فخوا دابير كي تمس الدبوسه تاع الازوت تلقى بارده كان كيما سيت واحده نتاع فريجيدير كيما الفريون تاع الفريجيدير
5: واضح منه
7: بيان
5: سور لي ميتي اللي فيه ميكرو واحد هو فما حاجه اخرى هو سي ان فينومين معناتها نقولوا احنا شيميك خاطر لي موليكول نتاع الازوت اكبر من لي موليكول نتاع الهواء نورمال بيان سور ما نلقاوش حتى بنو ايتونشيتي توتال 100% دونك لي انفيلتراسيون دير هذيك باش تصير كل كو سوا هذيك علاش احنا نعملوا كونترول مره في الشهر فهمتني باش نرجعوا البريسيون مريكله دونك لي موليكول نتاع الازوت اكبر دو سورت كل الانفيلتراسيون اصعب تولي فهمتني مع ستابيليتي نتاع التمبيراتور اللي هي تحافظ على البروده نتاع الواحد سي ريكوموندي سورتو في السخانه فهمتني باش تعاون على البنو ما يسخنش باليرولمون بالضبط
7: يلي ريكوموندي بلوس بور العجالي الكبار ولا العجالي الصغار ولا بو امبورت
5: لا بو امبورت بو امبورت الحقيقه
9: هو علاش مستعمل معناتها في العجل الفم شكون يستعملوا في الفوتور دو سبور ولا في لي رالي ولا في
5: بيان سور بالطبيعه بالطبيعه
9: معناتها
11: يستعملوا في الفوتور دو سبور بيان سور
7: نستعملوا في لي فواتور دو سبور
5: سي كونفلي هو سي ريكوموندي معناها فهمتني وبقى سي معناتها يتكلف اكثر شويه صحيح فهمتني خاطر لي زاباري اللي يعملوا الفلتراسيون هذيك معناتها الفلتراسيون بلوتو نتاع الهواء النورمال للازوت يتكلف
10: مش تقدموا كخدمه مجانيه عنده ان كو
9: حبيت نعرف علاش معناتها فانا عجال في حطوهم الكراب بون جيماجين كراب دريفت هذا خاطر الفروتمون تاع العجال
7: ينجم باش
9: ما تسخنوش العجله نصور في الكراب هذوك
10: والله سي خالد انا هربت منها الحكايه ذي برشا نرجع لها باش نعملوا لازوت ان شاء الله باهي نعملوا
7: باهي
10: خلينا نقول للعباد واللي يحب يعمل يعمل ما يحبش
7: باهي خلينا نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا ونحكيوا على كونتيننتال مع سي بشير يلا

0: مصنار 36 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. وتم واحد تكشي الماضي ساعتين بتبعة نجم تتصل بنا على 73 75 800 300 ألف. لدو باج فيسبوك موجودين على زمتكم. إذا كان تحبوا تخليوا أسألة جوهرة فام وجوهرة فام لايف. نمشي مباشرة مع سي بشير ومع سي وائل، نحكي على لو بنو كونتيننتال. سي بشير
1: وي شنو سيدي البنو كونتيننتال؟
0: اخترنا باش نحكيو عليه خاطر سي ان دي بنو من لي 5 بلو غران
1: بريميوم.
0: فوالا دونك سي سي ان بنو بريميوم من عام 1871. الماركه هذه قاعده تنتج وقاعده
1: تنتج. تيماجين سي خالد عمرك في 150 سنه.
0: وي بون سامي خلطت عليها
1: الماركه هذه تو ولات الماركه انكونتورنابل في البنو بريميوم. صحيح من عندها 150 سنه دي استوار وخلقت قبل لا تخلق الكهرباء نفسها.
2: سامحني بشير، كيفاش يخلقوا بنو قبل ما تخلق الكهرباء؟
1: بيان سور، خاطر كانوا اول ما بداو هما يعملوا ليكيبمون تاع لي شارات لي كاليش وقتها كانوا موجودين، يصنعوا لهم هاك البون تاع الكاوتشو. اصل خدمتهم كاوتشو، اول ما بداو يصنعوا لي كاوتشو تاع لي كاليش اتسيتيرا قبل لا تخلق لافواتير تيرميك. وبعد خلطت لافواتير تيرميك سي سو ادابتي.
0: داير لو بنو اول ما بدا بدا ابيض لونه، وبعد بشويه
1: الفلون وي خاطر ما فيش نوار دو كربون. وي
0: الكاوتشو ناتيريل بشويه بشويه
1: خاطر كانوا يستعملوا الكاوتشو ناتيريل اللي هو ابيض. كاوتشو ناتيريل اللي فما شجر اسمها كاوتشو موجود اللي تخرج ليكيد، ليكيد هذاك بعد يولي غوم. الغوم هذاك سيدي كاوتشو ناتيريل تو يستعملوه في صناعه العجل افيك ان كومبينيزون ما بين الكاوتشو ناتيريل والكاوتشو سانتيتيك ويزيدوا نوار دو كربون يولي كحل. أما هو الأوريجين لو كاوتشو ناتيريل أبيض كما خلقه ربي سبحانه. فهمتني؟ دونك الماركة هذه تطورت بشوي بشوي حتى لين وليت توا سكون اللي نعرفوها اليوم ماركة قوية برشا في دومين البنو. سي بارمي لي 5 بخيمي أو موند. توا يحكي لكم عليها بالديتاي سي وائل الحداد اللي هو ريبريزونتون أوفيسيال تاع كونتيننتال تونس. موجودة في تونس من ديبي التسعينات، هي موجودة دبخي لو 30 عام في تونس من أكثر من 30 سنة تو. تفضل سي وائل.
0: مرحبا سي وائل، شكرا على حضورك معنا.
3: نعيشك
0: سيدي خويا. باهي تقرب لنا أكثر الميكرو ولا قرب الميكرو اللي كنت قلت خير. فوالا دونك شنو نعرفوا على كونتيننتال هنا في تونس؟ جد كان في التسعينات قال
3: هو جوستومون. احنا إذا كان نرجعوا للتاريخ نتاع الماركة كما قال سي بشير في 1871 وقتها كانت المانيا اون بلين ريفوليسيون اندستريال. دونك دي انفستيسور و دي اندستريال قرروا باش يعملوا شركه قائمه الذات سموها كونتيننتال وماركه اخرى نتاع غوم نقولوا احنا اسمها غوتا بيرشا دا كوردو. دونك يحكيوا على دو فورمول نتاع غوم. بشويه بشويه لين تقدم كونتيننتال تصنع اول عجله نتاع بسايكل. بعد 21 عام من الفونداسيون نتاعها، دونك نحكيو على 1892. وبعدها تطورت بيان سور، نحكيو ولينا نحكيو على بنو سكولبتور فهمتني، وفيه لي كرومبون وكل ديسان اللي موجود في بالضبط. لين بشويه بشويه كسبت المارشي وتوا نحكيو على ماركة بيان ستركتوري ديجا توشي لو دومين الكل اللي يهمو الكهرباء بيان سور، من التابلو دو بور للبنو لكل شيء. نحكيو مثلا لي زاكتيفيتي برانسيبال ابار البنو، نحكيو على لوتوموتيف معناها كل ما هو سيستم دو فريناج و سيكيورتي فوالا فهمتني. ونحكيو على كونتيتيك زادا اللي هي سبيسياليتي نتاعها في لي تكنولوجي نتاع الكاوتشو بيان سور والبلاستيك للتجاره كل ما هو كروا وتويو فوالا. دونك خذات كونتيننتال ان شارج الكهرباء من الاول للاخر. هذا هو
0: في تونس على شنو نخدموا اكثر؟ شنو لو بنو فار اللي قاعد اكثر بنو قاعد يخرج عند كونتيننتال في تونس؟
3: شوف احنا الحقيقه ما عادش فما حاجه اسمها بنو فار خاطر اللي بنو الكل هما لو فار بالبزوان بيان سور نتاع فما اون بانوبلي دو شوا في الكرهب من الصغيره من السيتادين دونك فوالا بالضبط فهمتني. دونك ما عادش نحكيو على بنو فار بلوتو نحكيو على البنو اللي يجاوب البزوع نتاع الكونسوماتور فينال. هذا هو.
0: باهي علاش؟
1: الدفير تاع كونتيننتال قداش؟
0: في العالم
1: 40 مليار اورو.
0: معقول؟
1: اه سي لو بيجي دان بي.
0: اي
1: 40 مليار اورو.
2: كما قال سي بشير سوال وليت الراف اللي كوا ديستريبيسيون في الكراف كونتيننتال. وليت الراف في برشا حاجات.
1: بريمير مونت
3: موجود من قبل ديجا.
2: اي ما كانتش مو. فوالا.
0: اي.
3: قبل مثلا. ما كنتش نعرف نقرا ديمونسيون تاع بنو والماجوريتي نتاع العباد اللي هما فهمتني من يسوقوا في الكراب ما يجيش لبالهم باش يقرا ديمونسيون صحيحه نتاع العجل دونك سي ايفيدون باش ما تراش الكروا مثلا باللامار كونتيننتال ولا اي كومبوزون في التابلو دو بور ما يجيش لبال كونه فهمتني الكابلاج هذاك الكل يصير باترافير الكونتيننتال بيان سور فهمتني
0: باهي البوزيشنمون تاع كونتيننتال في المارشي التونسي سي بشير حكى لنا على خمسه ماركات بريميوم موجودين كونتيننتال وين تحط روحها في اون تيت دو ليست اون دوزيام بوزيسيون
1: اون افا لي ستاتيستيك اكزاكت مي جو بونس كي لي اون تيت دو ليست
3: هو شوف
1: السوماك نتاعها
3: الذكاء نتاع كونتيننتال وين يظهر في كونه فما اون تكنيك نتاع كوميرسياليزاسيون هي مقوله نقول لك مثلا كول من بارك انت ما تخليش العباد تاكل من البارك دونك ذكاء وينو كونتيننتال لا سيبلي دي سو مارك اللي هي فهمتني توا تبعتها بيان سور فهمتني باش على الاقل تاخذ اكثر بار دو مارشي فوالا بالضبط فهمتني دونك عندها المارك بريميوم نتاعها اللي هي كونتيننتال وعندها لي سو مارك باش تجاوب على لي بوزوان الكل نتاع
0: شو هما لي سو مارك كونتيننتال بالكش نعرفوهم وما عندناش فكره اللي هما تابعين كونتيننتال
3: فما اون تيت دو ليست نلقاو الباروم نلقاو سان بيريت نلقاو الماتادور نلقاو المابور نلقاو برشا فايكي فوالا جينيرال تاير هذوما هي اش عملت جوستومون الا فيزي لي كونتينون الكل برسك كل كو سوا لوروب ولا الامريك ولا حتى لازي فهمتني
1: موجوده في 60 دوله
3: بالضبط بلوتو في 50 دوله كل ما هو لي زوزين نتاعها واللي سونتر دو ريشيرش نتاعها كلهم موجودين فهمتني تخدم بيان سور اكثر من 92000 امبلوي بارتو دون لو مون فهمتني دونك هذاك اللي خلاها تري بيان بوزيسيوني في تونس وزاده في العالم الكل
0: لا غارونتي اللي تتعطى سامحني سي باشي لا غارونتي اللي تتعطى البنو كونتيننتال
3: تري بون كيستيون هذه هي جوستومون باهي الغارونتي احنا عندنا غارونتي دوماج هو الحقيقه صارت بال معناها بالشراكه مع الكونتيننتال مع جوستومون هي مش موجوده في اللي مارك معناتها في اللي سو مارك الكل فهمتني دونك السوسيتي الاس بي جي بنوماتيك غضاب اللي هي شركه
1: ديستريبيتور
3: اوفيسيال فوالا في نتاع كونتيننتال اي دوتر مارك زاد ديجا فهمتني موجوده في موكنين الحقيقه باللي فور نتاعها هي وبال هو شوف هما فما دي زيفور في الشركه ودي زيفور برا من الشركه احنا لي سيرفيس الكل تبارك الله فهمتني من لامبورتاسيون للاشا لي سيرفيس كوميرسيال فينانسيال كلهم مع زاد فهمتني لي بارتنير اوفيسيال اللي هما النوكون معناتها النوروفوندور فهمتني كيما سي بشير سامس بهم هما فهمتني وباللي فور بيان سور فهمتني كوليكتيف نجحنا باش حطينا الحكايه هذه نتاع الغارونتي دوماج اللي هي عباره على اذا كان مثلا عندك عام كامل في المارك كونتيننتال وفي الباروم زاد فهمتني
0: عام كامل غارونتي دوماج
3: فوالا بالضبط ما هو شوف
0: هي هذه الكبيره فيهم
3: فوالا خاطر كونتيننتال شوف نحكيو الحقيقه على مارك بريميوم اللي فريمون خذت البوزيسيونمون تاعها في المارشي معناها ولات بارمي نقولوا احنا لي ليدر في المارشي لوكال ولا حتى في العالم نقولوا دونك الغارونتي دوماج هذا يتمثل كما قال سي بشير مره سمعته في الزونتين فهمتني ايش بدها الحكايه عام كامل كونتر ان ديفو ايريبارابل تجي الاستاسيون اللي هما اجري فهمتني من في تونس كامله تاخذ عجله جديده وتخلص كان 40% من حقها بيان سور هذا لمده عام كامل
0: ذولي ديما صارت
3: كونتيننتال البروك
1: سير ملي انت ضربتها حكينا عليه قلت لك تضرب عجله رجع لك 60% من حقها
3: قال لك هي ما صارتش الحكايه هذه
1: شنو ما صارتش؟
3: أبار
1: ليه صارت برشا مرات في ماركات أخرى. نو هذه ستانيفور ديليبيري عملوه لسبي جي مع الجروب كونتيننتال ستانيفور. أما هو في الأصل فماش جارانتي في العجل إلا كونتر لي ديفوت فابريكاسيون قلناها ديجا
0: هذاك في كل شيء
1: فوالا لي ديفوت فابريكاسيون يظهر وقت التركيب وكذا إذا كان العجلة خرجت لباس من وقت التركيب فيها حتى ديفو إذا كان فما حاجة راك أنت
0: موفيز يوتيليزاسيون
1: موفيز يوتيليزاسيون ضيعتها في حفرة ولا ضربتها ولا تجيني بعد تجيني تقول لي ضربت وحدها ما صدقكش
0: إيه وحدها سبحانه ما عرفش
1: خليها ترجع وحدها
0: يمشي بها شوية تتصرف
1: يمشي بها شوية تترجع وحدها
3: ومع هذاك بيان سور احنا اون بري اون شارج الحكايه هذيك فهمتني نتاع كونتر للديفو نتاع حتى الاستعمال فهمتني سبحان الله تلقى اون دام ضربتها في ماده في حفره في كذا فهمتني ما نحرمهمش من الجارونتي هذا طيلة عام كامل من نهار اللي تاخذها بيان سور بالدات
1: فاكتور كونتيننتال والبارون والنكسن دي تروا ماركة هذوما فيهم الجارونتي
0: هذه الدوزيام بوزيسيون البنيه الثانيه هذه
3: لا بلوتو
1: هذه وحدها على روحها
0: بنت خالد
1: مارك كوريان لا بعيده على روحها هذه انديبوندونت بذاتها سي تو تري بون مارك كوريان وحدها على روحها
0: باهي
1: واضح جارونتي زاد
0: باهي
1: مي اللي فورت على الجارونتي سي لو ديستريبيتور كي لا في سي با اون جارونتي معناها اوتوماتيك
0: دونك عندنا جارونتي في الكونتيننتال العام ما تدفع كان 40% أكهو من حق العجلة الجديدة
1: بالله أنسيستي عليها ذي خادم السيد المستمعين حتى كان
2: تضعين يا مش نسألوني يا مش نسألوني
0: جستمو في الميكرو توصل المعلومة خير سي
2: بشير بالله لحظة بشير طبعا نجيب أحذك ناخو بنو كونتيننتال
1: اي
2: فهمتني اسكو أنت كي تبيع لي بنو كونتيننتال تقول لي راهو عندك جارونتي كذا كذا كذا ولا ساعة أول حاجة
1: جبت الورقة معايا المرة الأخرى وريتها لك.
2: أنت جبت الكتاب الصغير.
1: لا هذاك إيش عنا فيها؟ تو نجيب لك
0: المرة. أما موجودة في الباسبور، راهي موجودة.
1: موجودة في الباسبور.
0: الباسبور موجودة تصويرة الكونتيننتال وجارونتي.
2: باهي. جيت تقول لي كذا كذا عندك جارونتي بعد عام بالضبط.
1: تقول لك سي سيم تي كوفير بوندون أنو. إذا كان عجلتك تضربت في أي ديكا كان.
0: إيريبارابل.
1: ضربتها. وإن جينيرال نعرفها مش تضربها المدام أنت ما تضربش العجيب. طيحتها في حفر كذا فهمت ولا الله يهديها نجيو من المدام باش انت بتغشش عليها نعطيوها تعطينا 40% من حق العجل
0: ولا نعطيوها 60% كومبنساسيون ولا دعم للعجل دونك لي تروا مارك سي بشير سامحني سامي لي تروا مارك هما كونتيننتال نيكسن بارو
1: فوالا هذوما هما اللي فيهم
0: جارانتي اللي فيهم جارانتي عام
1: مي فما بيتي ديتاي النيكسن اللي جارانتي من 18 بوس اي بلس باش ما نغلطوش
0: فوالا
1: والجارانتي مش في اي عجل الكوميرسيال ما يدخلش البوالور ما يدخلش يدخلوا كان لي فواتير دو توريزم
0: واضح
2: هذا كان في النيكسن ولا الكونتيننتال
1: كل فواتير توريزم علاش البوالور لا بور دي ريزون حكينا فيهم ديجا
2: تي هذاك حاجه اخرى
1: والكوميرسيال هاك اللي يهز لك هي تهز طرناتها نص هيز عليها
0: ربعة كنهار تفكرت قدامي كاميون بتاع ما ممكن هز المعمل الكل فوق
2: أما بالكونتيننتال العجل الكل
1: كونتيننتال العجل الكل إلا الكوميرسيال
2: كوميرسيال ولا كما تفهمين
0: كوميرسيال بوالور لا
1: كوميرسيال بوالور استثناء لأنه في تونس ما نجموش نغارونتيوهم سينو توصلنا مشكلة كبيرة ياسر البنو غالي برشا وكل واحد مش يحك راسه ويضرب عجلة ويعمل سير شارج ويقول لك بدل هذي
0: واضح
1: ما نجموش الحقيقة فهمتي ولا
0: مشكورين جدا سي بشير سي وائل شرفتنا وردنا اذا كان فما ما نزيدو نختمو تفضل
1: كلمة شكر
0: تفضل في الميكرو سي بشير
1: اوفيسيال اللي هو بجنبي هذا نتاع الكونتيننتال سو سون دي جون تري بروفيسيونيل وخدموا الماركه بالقدا وعطاوها اسم كبير في تونس وتوا يتسميو بارمي لي بريمي اون تونيزي وان شاء الله ربي يعينهم وربي يدرق عليهم ان شاء الله
0: كيف كيف سي بشير انت زاد ربي يعينك سواء عندك مضيف
3: والله بون الحقيقه اللي قالوا سي بشير ديجا فهمتني يسد وي انتم استنستوا به تري كونفينكون سي بشير الحقيقه هذا هو ما عندي مضيف معناتها بيان سور اي تساؤل يحبوا مثلا الساده المستمعين
0: فماشي ديزاكسيون دو بروموسيون مثلا جايين في الايامات القادمين في الاشهر القادمين باش تكون اون بارتناريا ما بين لاس بي جي وكونتيننتال ولي ريفوندور الكل
3: احنا شوف احنا ديما نجاوبوا بلوتو الريفوندور باش نعاونوه على الفونت داكوردو احنا ما نبيعوش برك احنا نبيعوا ونعمل سوي مع ولا كومبانيمون بيان سور فهمتني في الـ في الـ في نقولوا احنا في ليتاش الكل فهمتني دونك سي بشير في اي وقت في ولا اي روفوندور معنا في تونس الكل نتعاملوا معاهم الحقيقه الحمد لله ربي ما عندنا معاهم حتى مشكله بالعكس متجاوبين معانا متجاوبين معاهم هذا اللي يهم
0: هذه إجابة دبلوماسية هذه
3: لا لا لا لا ولا لا مش سيبا
0: سيبا لا ما جاوبتيش على السؤال الجملة
3: لا شوف
0: فما دي كومباني دو بروموسيون جاية
3: شوف هو توا بلوتو مش نحكيو على بروموسيون باش نفاجئك توا باش نقول لك فما بوسيبيتي نتاع زيادة أسواق خاطر تعرف أنت الظرف اللي موجود في العالم الكل يحتم عليك باش فهمتني الفورنيسور يزيدك في لي بريدروفيان دونك اوتوماتيكمون فوالا فهمتني فما زياده دونك ازربوا ازربوا كان فما حاجه
0: فوالا اللي عينو باش يبدل عجلته يبدلها من توا خير
3: بالضبط فهمتني
1: بلي كيما خد بور كلوتيري ليستواغ يعيشكم شوف توا انا مش نعاودها نقعدوا ديما نكار في صالح الناس
0: بيان سور
1: باهي السخان راهي عدوة العجل توا دخلنا للسخان
0: والسوق اون فلاش سورتو
1: بربي بربي اتعداو تفقدوا عجاليكم سي غراتوي بلاش اتعداو نعملوا كنترول على العجالي نزيدوكم الهواء نفهموكم قداش تعطيو هواء وننصحوك اذا كان العجله نتاعك اون بونيتا ولا اون موفيزيتا باللازير وتمشي امورك هاني راهي العجله مهمه ياسر خاصه في السخانه ردوا بالكم هكا
0: واضح
1: ولذا كان تحب تشري عجالي سي لو مومون جامي خاطر دون ان موا او دو لي بري ايل فون غرامبي
3: ميم با ميم با ميم با
1: فوالا قد ديجا وني سي لو تروك توا الكوماندات اللي تعديت قبل يعني مش تمشي بالسوم القديم ما تسوي الدور ان افون لو بري فا شونجي
0: واضح مشكورين جدا شباب يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق نذكر سامس شارع الحريه الشارع الكبير اللي فيه الستيك نتاع حمام سوسه سيرفيس مين دونك في الاخر بالكل تلقى على يدك اليسار مانيفيك جراج وين تلقى كل ما تستحقه بالنسبه للعجالي نتاعك نمشي للموسيقى وهنا راجعين.

0: وصلنا رسابة 50 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد فقرة أمبان. معنا سلهادي ناخذوه. مرحبا سلهادي.
1: مرحبا سيدي هاشم. مرحبا بك.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله عايش ربي يضبط.
0: عايش سيدي. شبيه السيارة؟
1: السيارة عندي بولوسيس مزود 2008.
0: اي
1: بولوسيس مزود 2008 SSD.
0: اي
1: ابني انا توقعت هي تاخذ تاكسي بالقروان.
0: اي
1: انا توقعلي فيها ديفو وديفو قالي قبل في الشيف الشيف السابق.
0: اي
1: بدلت البلاد تاع الاكسيليتور تمشي تشعل الرسور ما تسكتش الكهرباء دي تنزل ما تجاوبش الموتور يخدم ما تجاوبش سكت عاود تخدم تاكسي دار يجاوبك تمشي معاك زيدك نص ساعة ساعة من زمان تبني وترجع كالعادة كالعادة سكت وتخدم تمشي كهرباء على الروح مشيت شلت لها بيضالة قالوا لي هذه بيضالة اكسيليتور فني فز.
0: اي
1: شفت بيضالة اوكازيون فني ما عند واحد قال لي جاتني من برا وشنو هو وشريتها منزل كامل شنو هو ب 4 متر ركبتها كاك حط الكهرباء خدمة 6 شهور ولا 5 شهور ورجعت كالعادة مش نفهم الديفو واحد مشيت للديكونستيك ميكانيكي قالوا لي قال لي هذه فني عندك كابلاج ولا شنو هو الفوريير مشيت الفوريير قديتها نتاع الضوء يشعل وكل شيء شاف لاباري نتاع الصوب وقال لي مليك شاف الفريجات من تيري قال لي هذوما نظفهم شويه نظفناهم وكل شيء عملنا لهم ديكريبون الكتروك هكاو نظفناهم وحاسين وركبهم مشيت للديكريستيك اخر قال لي هذه عندك بداله ما عندك حد شيء اخر فدني ما هي تو هي رايحه بس عليها ما تقعد تقعد تفز عليها النار قلقني في السيركلاسيون
0: اي واضح جدا شكيب. مرحبا الساعه شكيب
2: انا ذيك
0: دونك مسكونه الكهرباء هذه ولا شي حكايه؟
2: والله يعني ما فهمتش البيدال شنو بدلها مرتين ولا بدلها
3: مره اوكازيون
0: مره وخذاها اوكازيون
2: وعاودت نفس المشكل.
0: اي ضربت 5-6 شهور ومن بعد عاودت نفس المشكل.
3: كنت تخدم بعد تولي ما عادش اكسيليري يسكت وعاود يرجع ترجع للتاكسيليري.
2: هي القطعه اوكازيون على خاطر ما تنجمش تحكم عليها لازمها تكون جديد ينجم يكون هذاك حد هذاك عمرها فهمت. اما قبل كل شيء لازم ساعه يثبت الخيوط اللي ماشيين البيدال خاطر البيدال فيها كابتور وشوف معناتها الخيوط على شنو يتعداه ومناش الديفو بالضبط ينجم مش ماس مش في كونتاكت في الفيشه فهمت.
0: هو يظل يثبتوا الخيوط راه
2: كان سير ثبتوا الخيوط دونك باش تطلع الاكثريه بيدال.
0: قال لك البيدال اوكازيون 900,000 كيكا ولا سيدي 900,000 البيدالة
1: 400 عندي بنتي في المانيا
3: جديدة موجودة جديدة
1: جديدة ما ثماش هنا في الدار
0: جديدة ما ثماش
1: عندي بنتي في المانيا شافتها لقيتها عملت لها ريفيرونس وبعثت لها صورتها لها وشافت ريفيرونس

0: شفت في الدار قطها ب 100 أورو. انا شوف الديوان نتاعها شوف كذا ما نعرفش حاصل 100 زوزور هما حكايه 380 340 الف
1: 380 ولا 340 دينار
0: 380 حتى 400000 تروح في جديد ما بقاش مع شكون تبعث هذه ما ثمش حتى شاف تشرش شكون مروح تو ما ثمش

0: يبدل البيدال على
1: واضح. تو تو السيلات دي ديفو نحا كي تبدلت البيدال ها
2: نحا ورجعت خدت كم شهور ورجعت
1: رجع بعد بستة شهور دونك
0: انت عم ديجنوستيك عاد طلع لك الفيديو دونك نفس الديفو
1: على الاكثر على الاكثر البيدال
2: والله ماني عارف
0: مادام الديجنوستيك شو قال لك بيدال ولا
1: ديجنوستيك كتب لك بيدال ولا
2: في اللي قال لي مشي بيدال عندك كابلاج ولا شنو الثاني قال لي عندك بيدال بيدال دي
1: دونك زوز مع بعضهم لهنا يلزمك تثبت الكابلاج الساعة تعاود الكابلاج من أول وجديد تركحه بالكدا بالكدا ومن بعد إذا كان مازال له ديفو وقتها تولي الديفو من البيدالة باهي ماضي ساعة بالضبط بقيت باش نخليو المجال منال جبل الله تعطينا موش اسأل واحدة بعد زوال ومازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة FM
5: Publicité.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
7: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم منال جبل
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جامعة والعمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 26 و2000 وتيسير قضاء شؤونهم، موضحة الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحرية والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. هذا ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى اعتماد ممثلين عن الجمعيات الحاصلة على تراخيص قانونية ببلدان الإقامة لنقل مشاغل التونسيين بالخارج والتفاعل معها بصفة رسمية وإلى تطوير آليات التواصل والتعاون بين التمثيلات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج، وشددت على أهمية إرساء شراكة فعلية مع الجمعيات القانونية في كل ما يهم الجالية من قرارات وخدمات بما يساهم في معالجة مشاغل التونسيين بالخارج وإيجاد حلول عملية لها وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأمة. والي القيروان يتعهد خلال زيارة أدى أمس لمجموعة من المعتصمين بمنطقة الرويسات احتجاجا على التلوث الناجم عن مصنع الإسمنت في المنطقة بتعيين جلسة تفاوض في أقرب الأجال تضم جميع الأطراف المتدخلة للنظر في الملف والبحث عن حلول جذرية. وقد طالبت مجموعة من المعتصمين بالتعجيل في عقد جلسة تفاوض مع جميع الأطراف بخصوص إزالة التلوث الناجم عن نشاط معمل الإسمنت. وفق بلاغ صادر اليوم عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قام والي القيروان خلال زيارته لمنطقة الرويسات بجولة في محيط معمل الإسمنت وعاين التلوث، كما أجرى زيارة لعدد من المنازل المتضررة وعاين تشققات الجدران والوضعيات الاجتماعية لمتساكنيها. أن وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة جنوب البلاد، مضيفة أيضا أن 5 أشخاص أصيبوا منهم 4 مسعفين في غارات للاحتلال على بلدة صريفة جنوب البلاد. ومن جهة أخرى أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي بمسيرة في بلدة البياضة مشيرا إلى تحقيق إصابة. ختاما صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن صور أقمار اصطناعية أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية قرب الحدود جنوب لبنان بالأرض، مضيفة أن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Survivor Eye of the Tiger ولا في رواية أخرى عين النمر خلينا يحبها برشا سامي عبد الجليل كاكا أنا منه عين النمر ولا Eye of the Tiger نحكيو على إجراءات جديدة في أوتوموتو لتأمين الدراجات النارية. وزارة المالية عن طريق السيدة الوزيرة في رد كتابي على سؤال كان رد على الوزارة في مجلس نواب الشعب تحكي على إجراءات جديدة تم تسوية إشكال رفض شركات التأمين لإبرام عقود تأمين للدراجات النارية خاصة اللي الساعة نتاعها تفوت 50 سنتيمتر كوب ودراجة التدابير هذه ضمن مخطط التنمية 26-30. نعرفوا اللي كونوا الدراجة النارية عندها إجبارية التأمين، نعرفوا اللي كونوا الدراجات النارية بشوية بشوية تولوا كلهم عندهم كارت غريز، دونك يلزم تكون فما لا كارت غريز باش نجم نعملوا التأمين نتاع الواحد الكهرباء ولا بلوتو الدراجة النارية نتاعنا. دونك تمشي انت عندك دراجة نارية شريتها بلاش اوراق وهذا معمول به وموجود في عديد الحالات. دونك كي تمشي انت باش تعمل التأمين نتاعك شركة التأمين بالطبيعة ترفض رفضا باتا تقول لك ما نجمش نأمن لك انا مش نأمن لك ونعرف عليك هذه الموتو مش هذه على الاقل لازم يكون فيها كارت غريز فما نيميرو اللي يكون معتمد ومعتبر واللي ما فيش لا شك ولا اختلاف. تو احنا عندنا البلاك مينيرولوجيك تاع السيارات العاديين تعرف كرامتك الكارت غريز نتاعها تلقى فيها الساعة نتاعها تلقى فيها رقم المصنع داير فما برشا إشكاليات صارت من لافاج اللي يجي للبلاك كونستركتور تلقاها موجودة كي تحل الباب مثلا في بعض أنواع السيارات ويضربها بالماء أفورس هاك البريسيون هذيك تتفسخ النوامر ترسيلك تمشي تشري بلاكة جديدة توصل 400,000-500,000 أنت والشركة المصنعة للسيارة. دونك توضح السيدة الوزيرة لهنا اللي كونوا الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين باش تشمل الدراجات النارية اللي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 25 من غير بطاقة رمادية. معناها إذا كان عندك موتو فوق 50 سنتيمتر كوب وشريتها قبل 1 جانفي 2025 راهو نجم تمشي تأمنها. كيفاش؟ دونك الطريقة سهلة برشا، تمشي لشركة التأمين تقول لها نحب نسوقر الموتو هذه راني ما عنديش كارت غريز. اش باش تعمل شركة التأمين؟ يا اما باش تقبل باش تقول لك هات ان نسوقرها يا اما باش ترفض. دونك اذا كان رفضت شركة التأمين تبعث لها كتابيا في ظرف 10 ايام ما جاوبتكش وقتها تلتجأ الى المكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى تحديد قصة التأمين والزام شركة التأمين بتوفير التغطية اللازمة. حاجة أخرى، تقرر توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات النارية اللي تفوق 50 سنتيمتر كوب للجامعة التونسية لشركات التأمين الفتوزا، نعرفوا الناس كل الفتوزا، واللي عندها دو شوا، يا أما باش تحيل الملفات إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدرجات المسجلة وإلا تدرجها ضمن منظومة هذه اللي هي التوزيع التضامني بالنسبة للدرجات النارية غير المسجلة اللي ما عندهاش كارت غريز. دونك لهنا سيد الوزيرة في ردها على سؤال السيد النائب تشدد على دور الهيئة العامة للتأمين في حماية حقوق المؤمن لهم وتأكد اللي كونها وزارة المالية بتبعها قاعدة تواصل في متابعة الشكاوى الواردة عليها وتتدخل لمعالجة التجاوزات مع توفير آليات مبسطة باش تقدم العرائض إلكترونيا يعني باري ميل وإلا فورميلير اون ليني اللي باش تسرع به تسوية النزاعات. دونك بور ريزومي، إذا كان عندك اون موتو فوق 50 سنتيمتر كوب خذيتها قبل 1 جانفي 2025، إذا كان خذيتها بعد راهو لا ما يشملكش الإجراء هذا. دونك إذا كان شريت اون موتو فوق 50 سنتيمتر كوب قبل 1 جانفي 25 ما عندكش الكارت غريز تنجم تتمتع بالتأمين. تمشي لشركة التأمين ما جاوبوكش تخلي لهم مكتوب ما جاوبوكش في ظرف 10 ايام تنجم تمشي للفتوزا والا تمشي للمكتب المركزي للتعريفه ويتم التأمين نتاعك، يرجعوا لك من بعد يقولوا لك باش تمشي للشركة الفلانية، راهو القسط نتاعك باش يكون كذا كذا، وراهو باش يتم تأمين الدراجة النارية نتاعك. سامي،
1: ديما مشكلة في الدراجة، سورتو الدراجات النارية، مشكلة نتاع لاسيرونس، ما نلقاش شنو يعمل لاسيرونس، وسيرتان مومون حتى حد ما يعملهم.
0: تاكسيات والواجهات هذوما ثلاثة اللي
1: حسب رايك حسب رايك علاش
0: معرضين أكثر للحوادث.
1: هيك تشوف انت تو انت تبدا تسوق ما تعرفش هل يمين يسار يطلع رون بوان ما يهموش، سيرتو جماعه الديليفري طلعوا جدد برشا الحقيقه يردوا بالهم شويه على رواحهم. رغم اللي الكاسك اوبليغاتوار ما يلبسوش كاسك، رغم اللي الضوء اوبليغاتوار ما فيهاش ضوء، صحيح. معناتها الحقيقه ليزاسيونس نعبرهم كيما يربوا نعبرهم، سي فري فما عباد الموتور هذيك يخدم بها، معناتها وسيله نقل هو باش يمشي يخدم.
0: هذوكم فوق 50
1: فوق 50 هذوكم فوق 50
0: اي ما هذوكم يظهر لي مشرين كلهم
1: بالوراق نتاعهم بوراق، فهمتني؟ اي ما هو وحتى جماعه ليفريزون ساعدوهم للخدمه، قوهم براتيك في الخدمه ويجريوا برشا زاده هيك علاش معناتها اللي العباد تاخذ فيهم برشا. لي اسيرونس قلت نعذرهم شويه على خاطر عندي كان موتور باش يعملها اسيرونس ب 200,000 يولي توصل 220 حاجه كيك ويعمل حادث لا قدر الله، فهمتني؟ ولا يضرب حد زاد، هو زاد ينجم واحد شق كياس يضربه زاد. الحقيقه ما معناتها حسابين مش مقابل بعض الاسيرونس، وهما زاد فماش ردان بال
0: هي مشهور القانون يقول لك يلزمك تكون عندك اسيرونس، معناها هو يمشي شركه التامين، شركه التامين ترفض باش تامنوا، من بعد في اي كنترول دو بوليس يوقفوا يفكوا له وسيله النقل نتاعو ويقولوا له هذه مش مامنه. يا ولدي هما حبوش يامنوا ليش باش نعمل انا؟
1: هي عملوا لهم توا، اما انت ريت قبل ما تعمل الرد هذا على الاسيرونس، انت عملت الرد هذا للاسيرونس اوبليجي عليك يا خويا، اعملوا في السيركيلاسيون، اعملوا في السيركيلاسيون. عندش فماش موتو لابس كاسك راه معناتها في المياه، في المياه عندك واحد يتعدى لابس كاسك.
0: صاروا الجمعه اللي فاتت يذولي ولا الجمعه اللي قبلها حملات منظمه في رومبوانات كبار منين يتعداوا برشا موتوات وتفكت برشا موتوات. راه
1: خويا الكاسك اوبليغاتوار برا، مش كان الكاسك لي غون جونيير كودوار معناتها فيست على الموتوات الكبار نحكي، وما حتى الموتوات ما نحبش نسميهم الحقيقه، فهمتني؟ طايرين ابوكم راهو يلزمهم كاسك ويلزمهم كل شيء، فهمتني؟ ومن بعد كي يجي هو ريت انت تمشي تعمل فينيت، تعمل اسيرونس كهرباء يقول لك فينيت وفيزيت تكنيك. يا خويا ما يعمل له اسيرونس الا لما يجيب الكاسك ويوري الكاسك ويوري اللي هو عنده تونيو كامل.
0: تعرف شنو يعمل؟
1: ما تسالش يعملها
0: وبعد يتسلف وبعد يرجع.
1: والبرا
0: عطيني الكاسك نتاعك
1: خويا يلزم الردع في الكيس، يلزم الردع
0: في الكيس،
1: يلزم الردع في الكيس. كاو انت كي تخلطيه المره الاولى وتفكي له، المره الثانيه المره الثالثه تولي لبس كاسك،
0: صحيح.
1: كيما انت كي تعمل رادار انت والبلاصه تعرف فيها رادار تضرب فيها مره رادار تمشي بشوي،
0: صحيح،
1: تولي اوتوماتيكمون. هما كيف كي ما يعرفش على روحه الرومبوان جاي ينجم يلقى دوريه توقف على خاطر مش لابس كاسك، تولي يلبس الكاسك، تتفك له موبيلات ويقعد من غير موبيلات ويترسل له باش يخرجها ويتعب فيش يخرجها، واختيه تكون باهيه زاده وقتها تولي العباد كل تلبس كاسك،
0: صحيح. شكيب،
2: والله هي الحكايه كانها تصير من قبل خالد على خاطر المشاكل اللي راه فيها الواحد بالحق ياسر اكثر من لازم. ساعات الاسيرونس لازمها تكون هي مسوقره، صحيح، دونك اكسيدون الشخص لازم يكون مسوقر اللي معاه،
0: صحيح،
2: اللي معاه. ساعات تلقى هو ومرته وصغاره، يعني حضرت عليهم كلهم في القاع بالحق. راه خالد راه ترى في مشهد كارثي، فهمت؟ معناتها لي زاكسيدون موجودين اللي معاه كيفاش
0: تركب معناها على جنب
2: وشاده صغيره صغير الاخر من قدام،
0: ما فهمش كيفاش تشد روحها،
2: تلقاهم أربعة وخمسة من الناس
0: يعطيهم القوة
1: بالإكيليبر.
0: والله العظيم لا فهمت، أنا نبدا راكب موتو نبدا شاد بداية وسقي.
2: كمية الخطر اللي في الموقف هذاك بصراحة واحد ما يخممش، ما لازم ملزوز ساعات، فهمت؟
0: سامحني شكيب، تفاعلا مع أخونا شكري التنازفتي يقول وبرا فما أكسيدونات، حقنا في التأمين وبالتعريفة. وي هذا شقلنا حتى احنا، هذا الكلام اللي قلناه. من واجبك ومن حقك
2: بالطبيعة.
0: من واجبك باش تكون مأمن ومن حقك باش تكون مأمن.
1: صحيح. ومن واجبك باش تلبس كاسك زيادة،
0: ومن حقك باش تلبس كاسك باش تحمي روحك.
1: فوالا معناتها انت كان ما حميتش روحك تحب لاسيرونس تحميك، تحب لاسيرونس من بعد تجي تعوض لك.
0: كانهم يعملوا في الكونترا داسيرونس اذا كان صار حادث والمؤمن له ماهوش لابس كاسك ما تعوضلوش، خليهم يولي يلبسوا بالسيف. فوالا
1: بس عندي لازم نلقاو حل الحكايه هذيا.
0: وي سامحني قصيت عليك.
2: وشخص اللي يضربه معناتها هو غلط دخل في كهرباء مش فاهم.
0: ترجع للكهرباء وانت ما ترجع لكش
2: البسبة وين ترجع له؟ ما عندوش كونستا. منين باش يعمل الكونستا وما عندوش اسيرونس؟ هذا المشكل اللي قاعده صايره.
1: لا قدر الله تضربه تحت، لا قدر الله مات السيد. هو وانت تمشي على روحك في راحه الله اكبر معناتها، ويدخل فيك هو خرج من اي بلاصه على البيت تتوقف انت ولا؟
0: صحيح
1: معناتها زوز هذا واحد معناتها تتوقف على خاطر هو معناتها مش ردد باله ولا جاي يجري جاي يجري مدوبل تروازي
2: يجري يجري
1: قا روحه فاس فاس قدام كهرباء راجل يمشي على روحه دخل فيه ديريكت
0: اللي صارت قدامي. احنا قلناها ممكن
1: يا خالد صارت قدامي فيها كودا فيها كودا والله تروازي بوزيسيون يجري معناتها في الفوا الاخر وكهرباء جايه وتضرب وطاح الزوز وخالطين عليه وموبيلات اخرى خالطه على الراجل. الراجل كبير يسوق في الكهرباء تفجع خاف هرب على خاطر كان شدوه راهم ضربوا فهمتني. علاش انتوما غلطين راكم؟ انت غلط يا اللي تسوق في الموبيلات راك غلط.
0: وي احنا قلناها جمعتين ولا ثلاثه التالي راهو في صوره حادث مع موبيلات في صوره اي حادث راهو تمشي لمركز المرور وتعلم راهو حالات صاروا الموبيلات يقول لك لا سي بون راهو لاباس عليا وما عندي حتى شيء ما تمشيش تعلم انت. هو وقتها ما عندوش اسيرونس للموتو نتاعو يمشي يدبر اسيرونس بعد شهرين ثلاثة أربعة اللي هي ومن بعد يمشي يقدم شكاية ويقول السيد هذا ضربني وهرب. أو حميدة يورينا
1: في حميدة في الواجد يا حميدة حميدة
0: قديش قديش من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
2: موجود
0: خمسة كاك حميدة
1: خمسة يقولي فما واحد مدخل بمشكلة الأخر
2: موجود بكثرة الحكاية بربي شو تعمل معهم هذوما
0: كيفاش بتهزهم هذوما
2: ايه لا حق موجود ياسر كيفاش باش يعني لهنا كيفاش باش تعمل معاه؟
0: ايه هذا نقل جماعي يعني
2: شق عليه كهرباء شق عليه
1: حاجه هذاك السيد هذاك اللي ما هو ماشي وصل في صغاره للقرايه اقنعوا اللي هو ما لازموش يمشي كيك
0: ما يسمعكش.
2: اللي حضرت عليه المشهد قدامي اللي هما كلهم في القاعه سامي راهو شيء يدوخ معناتها مش حاجه سهله بالحق بصراحه والله الله يسترهم من الحاجات هذوما
1: راهو يزمهم يعرفوا توريت مثلا تصويره حتى حميده يسوق بشلاكة راهو لا قدر الله راك راك راك على كياس تمشي راك الفيسبا ولا الموبيلات راهي حاجه
0: هي بيدا هي بيدا تضر يطيح في الكياس يتزلع راهي تمشي هي. مش لك تجري لحتى شيء تبدا تمشي تعثر تطيح
1: خلي تبدا بشلاكة وبعد تقولوا مثلا هو حادث صار له اعاقه الحادث ساقه تعملت علاش خاطر حاجات كي منكه كان انت ما تهتمش باللبسه نتاع عندها خويا عندها قانونها عندها لبستها تهب تسوق موتو كبيره سيرتو الموتوات الكبار زاد موتو الكبيره تمشي بها بشارط ولا بشلاكه ولا قدر الله تزلق بيك علاش معناتها تضر برشا معناتها.
0: خونا زياد يقول لك يلزم اللي يبيعوا في الموتوات هما اللي يبيعوا معاها وسائل الوقايه ما تنجمش تجبره ما تنجمش تقول له لا باش تشري موبيلات لازمك تشري معاها كاسك ممنوع قانونا البيع مشروط ممنوع
1: هو
0: يقول لك انا اخويا ما نحبش نشري من عندك الكاسك نحب نشري
1: من تفرض عليه تفرض عليه اخويا ما تشري موبيلات الا ما يبدا معاه الكاسك اخويا في اللي حطه في البريم تاع الموبيلات انت حط لهم كاسك في البريم تاع الموبيلات والكاسك راهو في وسطه معناتها مش اي كاسك
0: فيه دينار راهو فيه دينار
1: مش معناتها
0: كل حاجه وعندها الكاسك
1: نتاعها تاخذ اي حاجه حتى طنجره وتحطها فوق راسك على شنو الكاسك راهو
2: يا ودي هذيك يتحمل مسؤوليته سامي في الكاسكه دبر راسه اما لهنا لازم تكون الاسيرونس موجوده باش حقه ما يضيعش وحق غيره زاد ما يضيعش هذا اللي
1: صحيح.
2: اما الباقي
0: انت كي تبدا واحد يسوق في موتو ماهوش لابس الكاسك ولا قدر الله يعمل حادث حتى ولو هو مظلومه شركه التامين نتاع السياره مثلا اذا كانوا عمل حادث نتاع السياره كي يبدا لابس كاسك لي ديغا يكونوا اقل فتره العلاج تكون اقل ربي نجم يلطف به بالكاسك دونك لي ديغا يكونوا اقل حتى التعويض اللي باش تدفعوا شركه التامين اقل حتى هو الاري دو ترافاي مثلا اذا كان باش يعملوا فما ناس اللي يعمل اكسيدون نهار ثاني ولا نهار ثالث ما زالكش خدمه معناها عنده قداش هو قاعد بطال نهار اللي شد خدمه صار له اكسيدون. معناها هذوما كلهم حاجات سيديكو راهو يلزمهم يتحسبوا. النهار اللي عديه هو في المستشفى راهو بثوابه راهو فيه فلوس. اللي كان ينجم بالبروتكسيون باللي كوتيير باللي جنوير باللي شوفيير بالفستون كوير اللي تلقاها مبطنه من الاجناب وفي الظهر زاد كيف كيف تلقاها مبطنه. هذاك الكل يحميه من حوادث من خدوش. نقولوا احنا يا با دو ديغا ما يتزلعش ما عديش نهارين ثلاثه هو في السبيطار يداوي على حادث اللي كان ينجم يمنع به يخلي بلاصته في السبيطار. الانسان مريض بالقلب، انسان عنده سكر، انسان عنده مرض اللي يستحق اكثر منه هو اللي كان ينجم يحمي روحه منه.
1: توا كباب رزق حللهم جماعه الديليفري فوقهم ويخدموا لارواحهم وربي عينهم واحنا نشجعوهم كصغار يبداو اماخير قاعد في قهوه ولا يخدم سي فغي عنده فيسبا يخدم عليها ولات اموان دو تقولوا احنا كان حاجه خدمه عندك خدمه في ديك ويصوروا الحمد معناتها يخدموا بالكدا واللي فهم السيركوي كيفاش يخدم وكل معناتها فيها برشا فلوس الوغ يردوا بالهم على ارواحهم. يا خويا انت كي تطيح انت تضرب جمعه في السبيطار
0: يا اخي مش واكلك
1: فوالا معناتها انت بيدك
0: يخدم
1: بالكورسه لازمك انت بيدك ترد بالك على روحك.
0: عنده ان اوبجيكتيف راهو زاد حتى شركات الديليفري تحط له ان اوبجيكتيف تقول له مثلا عندك 10 كورسات لازمك تكملهم
1: وما فيها شيء
0: تدخل في البونوس
1: ما فيها شيء كي تحمي روحك ما تسالش انفستيسمون تبع الفيسبا خويا تحمي روحك
0: صحيح. خونا فيصل يقول لك مشيت الجمعه اللي فاتت باش نامن دراجه ناريه 49 سنتيمتر قال له لاسيورونس ما نامن لكش الا اذا انت مامن عندنا سياره والمبلغ نتاع التامين هو 430 دينار ومعاه فينيت. انا درت لي كاسحه شويه 400
1: كاسحه في 49 سي سي
0: معناها اسيورونس نتاع كهرباء
1: لا
0: باش يهربوا
1: ولا
0: باش ما يلزم الفينيت خاطر توا الدراجات الناريه الكل تخلص
1: 49 لا اللي فيها بيدالات لا 49 لا 50 الفوق فيها فينيت
0: اللي فيها بيدالات 103 ما تخلصش فينيت
1: لا
0: والفيسبا
1: الفيسبا 50 سنتيمتر كوب تخلص ال 49 ما تخلصش
2: تحكي بالفيتاسات
1: لا مش حتى فما فيسبا حتى 500 ما غير فيتاسات والموتوات تو ولاو ما غير فيتاسات معناتها اوتوماتيك ولا اما ال 49 حاجه وال 50 وال 80 حاجه اخرى.
0: اعطيونا شويه تفاصيل شباب ما عنديش خبره كبيره في لي موتو معناها الكلام اللي يقول فيه سامي ثابت منه انت صحيح 100%
1: فينيت كان 50 الفوق
0: البس 50 الفوق معناها هو كي قالوا 49 سنتيمتر
1: ما فيهاش
0: فينيت قالوا برا جيب الفينيت معناها شوف غيري دونك لهنا خونا فيصل
1: هو ديجا كي بسوم بيدو شوف غيري معناتها
0: اي تنجم
1: على البالي 220 240 وصلت 280 قالوا هك فهمتني اما مش
0: 400 430.
1: انا عندي نعرف شكون عنده كهرباء يخلص في 130,000 عنده يغبو موبيلات يخلص
0: اش عامل فيها اسيرونس
1: اسيرونس
0: ورقه
1: حمر
0: خاطر 130,000
1: قديمة ديما ما تدخلوش هي ما تعملش حوادث
0: ارسي و
1: كل شيء ذيك هي ما عندكش
0: عمل مش عامل حتى شيء اخر. خونا زياد يقول لك علاش ما يتمش تخصيص ممرات خاصه للدراجات الناريه حتى نلقاو نتعداو احنا باش نجموا نعملوا ممرات خاصه للدراجات الناريه.
1: هو البيتون مش لاقي علاش يمشي
0: هذي كان البيتون
1: باهي كريتو
0: احنا ما بين الحفره والحفره تلقى شويه كيس
1: لي موتو لي موبيلات كيفاش معناتها تبداو بعد ساعات يعبطوا لك كوفره نتاع 10 15 كعبه مع بعضهم ماشيين يحوسوا فهمتني مسكرين الكياس يمشيوا في عقلهم وما ينجم يكلمهم حد. بخلاف تو جاي الصيف الموتوات الكبار باش تهبط تو الموتوات الكبار والحس هذاك عاد باش يبداو الموسيقى متعديه فهمتني معناتها فما برشا هيماجيه الحقيقه فما برشا هيماجيه وهذا الكل ما يتصلح كان بال
0: سامي من بين الحلول زياد يقول لنا منع السياقه للي اقل من عمر معين وي هذا رخصه قياده اجباريه وي فما شكون يقول لي الفورزا مليون وشويه على خاطر السبب الرئيسي لحوادث الاسيورونس نتاعها ربي يحفظهم الناس الكل معناها كسوا اللي يسوقوا في الفورزا ولا في غيرها من سائقي الدراجات الناري. فما تونينغ تخدم على لي موتو هذوما ولا هما من اولهم يجيو كاكا قويين معناها فما من موديفيكسيون قلت تونينغ ممكن كلمه زايده شويه معناها
1: سيدبون
0: الدبريداج ينحيولهم.
1: تحب نحكي لك على القدم ولا على؟
0: لا لا نحكي على اللي خارجين تو. هذو
1: اللي خارجين تو هما ديجا يبيعوهم موتور 110 فيها الفورز هذيك موتور 110 سنتيمتر كوب هذا ديجا هو موتور قوي اقل من 125 ديجا معناتها تمشي بالكدا 110 120 وال الكادر نتاعها مش والموتور نتاعها اقوى من الكادر اللي فيها معناتها بعد ساعات كي تراها تجري تبدا انت تبجي بالكهرباء 80 90 تلقاها تجري دوبل عليك كي تغزر انت يبدا في الامورتسور تبدا طالع هابط تراها الكادر يتعوش تراها الكادر يبدا يتحرك معناتها هي موبيلات فيها موتور قوي وكادر ضعيف نقول لك الكروسة ما تتحملش الموتور هذاك هيك علاش الحوادث نتاعها الكل جراف هيك علاش جوم تمس بعد ساعة ركزة كبيرة رايت تتفتل رايت تطيحوا برشا برشا برشا حاجات راهو
0: فايس اللي يعطينا التفاصيل بالنسبة للتعريف اللي خذاه من عند شركة التأمين على 49 سنتيمتر كوب قال لك 260 دينار هو تأمين للدراجة النارية و160 دينار تأمين للسائق دونك نجمعوهم مع بعضهم يجيو 420 مش 430 260 و160
1: من الاخرين اللي عملوا 220 جست لل
0: جست للدراجة
1: يا سيري الدراجة وما يسيريش روحوا للسوق
0: والله هذا شنو
1: الدراجة باش يمشي وحده هي
0: ما عنديش فكرة هذا اش كتب
1: ما لين لوجيك معناتها هو بالكش هذا اش قالوا له زاد هو
0: ينجم
1: فهمتنا
0: ينجم كيف كيف دونك شاكيب عندك فكره انت على لي بويسونس هذوما سامي يقول لك موتور 110 في في الشقف هذاك
1: الفورز هناك
0: اي
2: موجود اي هذاك هو اللي قاعدين يتباعوا فما نوعين يضلوا ثلاثه حسب ما نعرف فهمت معروفين هما اللي قاعدين يخرجوا برشا فهمت الحقيقه كلهم قويين كلهم يجريوا يا حسره كان خلاه 103 نصور رحمه هذيك
1: كان الحمراء والله كان الزرقاء و 103
2: حتى هذيك تحسها معناتها بلنديه وحديد وباهي فهمت اما هذه ريشه ريشه مع عجتها جويده ياسر
1: والله يا خالد قلت لك تبدا تمشي في الكيس وتغزر لها تدوب عليك الكعبه لحظه خالد تشوفها راهي تشوفها تتحرك الكادر ساعه العجله القداميه والتنانيه جامي يبداوا فرد الينيومون
0: اي
1: تلقاها مفتوله بالركازي وبالبوا زاد
2: ويركبوا فيهم للنهار
1: الصباح للمصباح اربعه من الناس فوق منها اربعه من الناس كبار راهو
0: لا هذا الركور خمسه اللي
1: لا هذاك هذاك كان جا عنده فرصه راهو راهو حتى جارو هزوا معاه جارو صغار وراهو هزوا معاه ما هي هذيك فيسبا صغيره اما راهي الفرصه صدقني الكرسي نتاعها ديجا كبير ثلاثه يبداو اليز الرام اللي نبدا نمشي للكراج الرام يبداو ماشيين يخدموا ثلاثه من الناس فوق منها
0: لا لا تهزي
1: السبعين ثمانية في السبعين ثمانية يوم قد السباع قدامي زاد
2: لا يعملوا في كل رومورك أتوراها عرفت الرومورك
1: اي رومورك
2: الكادر حديد هذاك في عجالي
1: مش وسيلة
2: كان لتبابس معناتها حاجة اخرين
1: هي سامو يا سفري خذاها باش يخدم يصور بها الخبزة نتاعو اخويا صور خبزة كرد باك على روحك وكاو
0: مشكل رد بالك على على روحك رد بالك على اللي موجودين معاك في في الكياس فيصل شو يقول الدراجة اللي بالميزا مارش تخلص فينيات مهما كانت القوة متاعها شو معناها ميزا مارش
1: ميزا مارش معناتها فيها ديمارور وإلا مش بالبيدالات الفاز اللي قلت بالبيدالات
0: بالكيك معناها
1: هذيك
0: تخلص فينيات مهما يكون
1: ممكن ايه ممكن ممكن ما عنديش فكرة ممكن
0: شكرا يقول لك التأمين الإجباري راه يجي على المسؤولية المدنية فقط البقية غير إجباري صحيح يظهر لي مش كان الريسبونسابيليتي سيفيل هكا يظهر لي فما الحرائق يظهر لي هذيك الريسبونسابيليتي سيفيل و...
1: في الموبيلات حرائق
0: لا لا نحكي في الكرهب يظهر لي فما معها بخلاف الريسبونسابيليتي سيفيل يظهر لي فما
1: مش حاجة كبيرة الحرائق وفما رومركاج وفما كذا تتلم ب 10 20 مش حاجة معناتها ماهيش ديفيرونس كبيرة في السوق
0: اي مشكله بالحق ماذا بينا الناس الكل يردوا بالهم
1: يلزم الوعي ويلزم الوعي يلزم يفهم
0: الردع زاد الردع
1: اي وعيه باش هو يفهم وباش باش باش توعي انت كي تقول لك الرومبوان ما يعرفش على روحه الرومبوان كي يتعدى فما امن عاول واقف غادي وتهدي من غير كاسك لازمو يقف لازمو يتوقف هكاو نحيلوا الموبيلات نتاعو
0: فما حاجه اخرى اللي قاعدين يعملوا فيها البرة احنا في تونس ممكن نجموا نعملوها كيما نجموا ما نعملوهاش اللي هي سي دي ستاج اوبليغاتوار. وقت اللي يبدا واحد مخالف ولا تخطى برشا مرات يعمل ستاج اوبليغاتوار،
1: يعاود يعدي البيرمي نتاعو كريمون
0: قبل ما يوصل، يعاود يعدي بور ريكوبيري كلكو بوين، يبدا مازال في عنده 2 بوين ولا 3 بوين في في البيرمي نتاعو، يعمل ستاج معايا بستة سوايع بثمانية سوايع اللي بور ريكوبيري 2 بوين من البيرمي. السنتور يظهرلي ب 4 بوان، الحرقان ستوب ب 4 بوان، مخلفات بسيطة ب 2 بوان،
1: تليفون الوغ لا
0: تليفون
1: أكثر حاجة كارثة في الكياس هو التليفون في الكلاعب
0: شيء كبير بالحق. تو لو التليفونات موجودين في الإكران تاع معناها تربط التليفون بالبلوتوث بالإكران تاع
1: والله خالد اني راه فيهم مرة أخرى سمير عمر يلعب في الأوتوروت بالتليفون، معناتها بالتليفون معناتها يتشد التليفون وتراف مشى على يمين على فيق شوية يا خويا، ميساج تكتبه في التليفون في كاميون
0: هو يسوق
1: وزاد ولا بالموبيلات زاد جماعة الديليفري أبوكم زاد يبداو بالتليفون زاد هما زاد شو نقول لك كيما معناتها الحلول عندنا احنا مش عند الدولة السنة اللي نحن باش نعملوا الحل. دولة باهي سيدي هاو باش تفرض عليهم يعملوا لك اسيرونس، وانت باهي الدولة فرفض عليهم باش يعملوا اسيرونس، باش يعملوا اسيرونس رغم انفهم كما يقولوها، وانت شو باش تعمل؟ انت كمواطن شو باش تعمل؟ مو انت زاد احمي روحك ومنع روحك وكل شيء، علاش يقعد ديما نلومو
0: الكلام هذا راهو فالهبل زاد كيف حتى اللي يسوقوا في الكراهب راه
1: كل
0: اللي
1: يسوق
0: في الكراهب تلقاه يبدا يحب يدوبل عليك على اليسار وفما رون بوان جاي وبعد يعملك يتخبى وراك وبعد يجي على يمينك يدوبل عليك وبعد في رون بوان يدور على اليسار. وليت
1: نقول ولا السوقان في تونس بالغوره اللي نجم يتعدى وقلبه صحيح في رون بوان يتعدى ما يهموش في غيره.
0: ايه
1: ما فماش اولويه يمين ويسار، ما عادش فما اولويه، كرهبته اعلى كرهبته اقوى.

0: مرة راهو الكلينيتون ماهوش فهم تاع ستوب. كي تحط كلينيتون تو ديفيان با فيكول بريوريتير. ما توليش لك رابط حمايه لك رابط شرطه لا حتى شيء.
1: رونبوان 3 متر قدام يعمل 2 متر سير بلاس، رونبوان قدام علاش ما تقدمش الرونبوان تعمل دور؟
0: يسكر الكياس الكل
1: في في بلاصه صغيره.
0: انا ريتها خارج من صلاه الجمعه. سكر على الناس الكل تو هي زحمه خروج صلاه الجمعه معناها نورمالمون تبعد شويه تخلي الزحمه تنقص ومن بعد اخرج.
1: قدم قدام
0: امشي للرونبوان دور بالرونبوان وارجع.
1: إيه الحقيقة برشة برشة برشة تهور برشة تهور الحقيقة ولات غورة وتهور وعبيد ما أنت ما معش يهمها
0: قدام المدارس قالوا لا ما نحكي وش فيه ماذا بها ولا ماذا به يوصل صغير وحتى تكشي الباب الكلاس
1: اللي كليليني نيفو باساج ا نيفو بوك ما أنت كلمش يشق الكياس
0: باساج بيتون
1: إيه حتى
0: حد محترم في القانون هاي موجودة في قانون طرق
1: ما يعرفوش
0: وفي أخطية
1: والله لا يعرفوها أقول لك يعني ولا
0: أولوية للمترجل وتلقاها البلاكة موجودة
1: يعني أولوية للمترجل والكهرباء اللي جاي وراه متعدي يجري باش ما عنده بار مبرر
0: إذا كان وقف يزمر عليك يقول لك شبيك وقف لا لا لا باساج بيتون خليك تعدي
1: أنا وقفت وهو تعدى وشوية وشوية ورزمو كهرباء ظاهر اللي وراي جاي ورايا معناتها كهرباء استافيت نجم يراش كون جاي ورايا ينجم معناتها تدخل فيه كهرباء الأخرى بالحق رانا برشا وعي ناقصين برشا وعي اللي سوقوا مش ما نعرفش اسكو عندهم فكره شو معناها بيرمي وشو فما القانون شو يقول وما يقولش خاطر من بعد ليزاكسيدون وتصير انكيت وتصير يهبطك البحث الامني ويهبطوا الشرطه تاع الفنيه ويهبطوا يقيسوا كل شيء يا خويا راهو علاش البيرمي نتاعك يتفك لك معناتها انت ماشي قصد ربي مروح لدارك ولا شيء فوالا هيك علاش
0: واضح شكي بنخدموا معاك
2: كاو لازم تجديد العقاب قد ما تقوي في العقاب كل ما باهي باش العباد تتربى فهمت خاطر ما عادش فما احترام في الكيس راهو اليوم الطاقه كان الكلام الزايد حشاكم والطاقه كان العرق والمشاكل والضرب في الكيس
0: لا من راجل كبير لا من راجل صغير لا من امراه لا من طفل لا من طفله لا حتى شيء اللي عينه باش يغني لك يغني لك
2: اي كيف كيف كيف كيف ما فماش
0: انا باش يسمعك تيراده مزيانه يسمعها لك ويتعدى صحيح على البالوش
2: صحيح دونك هذاك علاش كيما قلنا نقولوا كي تمسوا في جيبه ساعه يتربى من حاجه وزاد الحب زاد كيف كيف باش يرجعوا ويرجع له مخه ما باش ينجم
0: يفيق شوي
2: يفيق فهمت ان شاء الله ربي يهديهم
0: واضح ربي يحفظنا ويحفظ الناس الكل من الحوادث ما خيرش من اللي يعمل فيه سامي ذويري يمشي على ساقيه
1: ريتو ريتو مسكين ريتو مسكين ماشي على ساقيه ولا بيت لواج تقفل هو ما فهمش لواجات يا عالين ما يراوش ولا هو ما الحقيقه ما فهمتهاش
0: البارح
1: وقتاش نص النهار اي نص النهار ريتك نص النهار نص النهار واقف في رونبوان تستنى في لواج ولا
0: اي انت شبيك ما خفتلوش هزيتو معاك
1: انا ماشي سونس كونترير نزلوا معايا راسي ما عادش قلت لكم ما عادش قلت لكم ما عندي شكون يستنى فيا ولا كان عندي شكون يستنى فيا ولا راني وصلت بالسونس كونترير
0: ما لقاش ترونسبور سامي دوير اش نعملوا؟
1: لا احنا قلنا واقف لواجات فارغه تتعدى ما باش تقف له لواجات فارغه تتعدى ما باش تقف له
0: لا اما فكره اللي قال عليها الحاج تروتينات
2: نسيناهم هذوما زاد مش تبان به
0: الجمعه الجايه الجمعه الجايه
1: تروتينات كنت يعمل له اسيرونس وتصور وانت تروتينات ولابس كاسك
0: ما يترمش القيدون تاع التروتينات اعلى نسكروا الميكرو نحكيو يعطيكم الصحة الناس كل اللي تبعتونا كامل الشكر للفريق اللي كانوا معنا من نص نهار حتى لتو بعد شويه نيس الذويدي يعطينا اخر الاخبار الرياضيه في جوهره سبور ماضي ساعتين احنا نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهره على جوهره تي في باي باي
3: اسمعوا الاحد من نص نهار ماضي ساعتين اوتو موتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهره اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 770.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك

0: SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: SMS على 85 990.
0: City Watch, la maison des montres originale.
2: جوهرة FM.
3: Publicité. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
2: جوهرة
3: أفهم بوبليسيتي
1: جوهرة سبورت
0: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبورت
5: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور وفد النادي الافريقي في الباسكت وصل بكري شويه المطار تونس كارتاج قادم من العاصمه المغربيه الرباط بعد مشاركته في دوره مؤتمر الصحراء في البال وين حقق التاهل للنهائيات اللي باش تلعب في العاصمه الروانديه كيغالي الفريق اللي حقق 4 انتصارات وهزيمه واحده كانت البارح ضد الفتح الرباطي المغربي فيديوهات تدور من البارح لليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تبين الايقافات اللي صارت في صفوف جماهير النادي الافريقي اللي تحولت لمدينه الرباط المغربية وبعد تدخل سفارة تونس في المغرب تم الإفراج على أغلب الموقفين وتم الاحتفاظ بثلاثة مشجعين فقط من المنتظر عرضهم اليوم على وكيل الملك اللي نفس التسمية عنا هي وكيل الجمهورية وبنسبة كبيرة باش يتم الإفراج عليهم في الساعات القليلة القادمة هذا حسب ما أكدوا المحامي التومي بن فرحات اللي كان مع وفد النادي الإفريقي في المغرب اليوم الفرجة والتشويق في مقابلات الجولة 28 في البطولة الدفعة الأولى تتلعب اليوم أبارتير من الأربعة دونك بعد أقل من سويعتين من توا القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي الملعب التونسي مقابلة باش يزفرها نضال بلطيف أمير الروسيب باش يكون في تقنية الفار مقابلة غيب عليها حمزة الخضراوي من جانب الإفريقي بسبب عقوبة الأنظار الثالث والماتش تيليفيزي على قناة الدوري وكأس القطرية الأولى وأيضا على القناة الوطنية الأولى في ملعب طيب لميري بسفاق CSS الأولمبي البيجي مقابل زفرة سيف الورتاني مجدي بلاغة باش يكون في الفار مستقبل جيبس الشبيبة القيروانية مقابل زفرة وليد المنصري خليل الجري باش يكون في الفار والمقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الثانية ومستقبل جيبس أعلن انسحاب مدربه محمد التلمساني والمدير الفني صالح داي اللي هو اللي باش يشرف على ما تبقى من مشوار البطولة بداية من ماتش اليوم ضد الجي اس كاي ساعده كل من أحمد بوريسا كمال عبد المؤمن سليم جليس وصبري بينوس بقيت المقابلات المبرمجة اليوم اتحاد بن قردان مستقبل سليمان مقابل زفرة بديس بن صالح حسني النيلي باش يكون في الفار نذكر سليمان تحولت البارح بالطيارة الجربة ومنها إلى بن قردان لمواجهة اتحاد بن قردان والمقابلة باش تكون على الوطنية الثانية تسجيل غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية قمة أخرى بعد قمة اليوم وصراع عن بعد بين الإفريقي والترجي عن الصدارة الإفريقي تلعب اليوم ضد البقلاوة الترجي غدوة تلعب ضد شبيبة العمرة في استاد شادلي زويت المقابلة زفرة محرز الماكي في الفار باش يكون هيثم جيرات المقابلة تلفزيونية على قناة الدوري والكأس القطرية الأولى وأيضا على الوطنية الأولى سعر التيكي بالنسبة لجماهير شبيبة العمران 50 دينار بالنسبة للدخول لمباراة الترجي بقيت المقابلات مستقبل مرسى مقابل زفرة وائل العجنقي وخالد قويدر باش يكون في الفار الاتحاد المنستيري نجم المتلوي ماتش زفر صادق السالمي امير العيادي باش يكون في الفار ترجي جرجيس النجم الساحلي مقابل زفرة اشرف الحركاتي في الفار باش يكون ايمن النصري الترتيب قبل 3 جولات من نهاية البطولة دونك تشويق كبير برشا الحقيقة في الشامبيونا الافريقي الاولى 59 نقطة على بعد 2 نقاط من الاسبيرانس اللي عندها 57 نقطة سي اس اس الثالثة 53 نقطة بينما في اسفل الترتيب الاختر يبدا من مرتبة 13 الاولمبي البيجي 28 نقطة جي اس كي 24 نقطة سليمان 21 نقطة مستقبل جابس 18 نقطة ونذكروا رسميا غادر الرابطة الاولى نحكيو على الجولة 29 من بطولة رابطة المحترفة الأولى دونك ما فماش برشا وقت بين الجولات الجولة 28 تتلعب اليوم وغدوة الجولة
1: 29 باش تلعب على 3 دفعات. الماتشات الكل انطلاقا من 4 نتاع العشيه تتلعب نهار الجمعه 8 ماي السبت 9 ماي ولحد 10 ماي. الجمعه الملعب التونسي يواجه بن قردان، مستقبل سليمان مستقبل جابس، الاولمبي البيجي شبيبه العمران، الشبيبه القيروانيه الاتحاد المونستيري، نهار السبت 9 ماي مستقبل مرسى سي اس اس، ليتوال سي ا بي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ونهار لحد 10 ماي ديربي العاصمه باش يكون انطلاقا من 4 في استاد حمادي العقربي برادس، الترجي يستضيف الافريقي. الجوله او البطوله الرابطه المحترفه الثانيه الجوله 26 والاخره باش تلعب نهار 11 و12 ماي، ماتشات كل الاربعه نتاع العشيه. نهار الاثنين 11 ماي في المجموعه الاولى بن عروس منزل بورقيبه، القمه والانظار الكل باش تتجه الماتش حمام لمف حمام سوسه. نذكر حمام لمف تربح تصعد مباشره للرابطه الاولى، حمام سوسه عندها زوج فرضيات تربح والا تتعادل تصعد للرابطه الاولى. بوسينه بتلعب ضد مجرين، مساكن تلعب ضد الشابه، المهديه تلعب ضد قرقنه، بعث محجله تطاوين، الرلوي كوكب عكارب، ونهار 3-12 ماي مقابله المجموعه الثانيه الانظار لهنا باش تتجه خاصه لزوج مقابلات، كل من تقدم سقيط الدير اللي تلعب ضد هلال الرديف، وايضا الملعب الجبسي اللي باش يكون ضيف قدام نسر جلمة. خاصه نذكر بالترتيب في المجموعه الثانيه بما انه تقدم سقيط الدير هو الاول 53 نقطه والملعب الجبسي 52 نقطه. بقيت المقابلات القلعه الرياضيه جندوب، المكنين اريانا، القصرين قصور السيف. القصرين نذكروا رسميا نهايه العلاقه التعاقديه مع عثمان الشايب وفريق الجنحاوي هو المدرب الجديد. ايضا امل بوشامه النادي القربي، وقاف القفصه تلعب ضد اولمبيك سيدي بوزي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة تعرب عن استغرابها الكبير من البلاغ الصادر عن هيئة نادي حمام لمف رغم العلاقة الطيبة بين الفريقين، وللضمن يقول حمام سوسة ضمن اتهامات وتلميحات تمس من نزاهة فريق الأمل في محاولة واضحة للتشويش على نتائج الحاصلة فوق الميدان. أهم الماتشات في الأوروبا اليوم في البريمير ليج انطلاقا من 3:30 مان يونايتد ليفربول، مع 7 أستون فيلا توتنهام، في الليغا 8 بتاع الليل إسبانيول ريال مدريد، وفي الكالشيو 8 غربا الإنتر تلعب في بارما. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيسة اللذوادي نشر هذه وخلى أخبار موجودة على سيتم تاعنا جوهرة فام بوانيت وأيضا على باجم تاعنا سبور جوهرة فام. ما تنسوش الموعد في راديو سبور أبارتير من مطلثة ومتابعة لمقابلات البطولة وأيضا عديد الأخبار الأخرى. شاي طيبة في لمن
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe سبور جديد دائما على إذاعة جوهرة. راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار. اللي حبي وما تحبش
6: وحسب عني ما في الفنان صبر داي، اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
7: اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
0: الدنيا والموسيقى
8: جوهرة اف ام.

0: Comics.
1: Do you remember, baby? 'Cause I remember you.

0: de la Arab Sat, جوهرة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV وسمعنا بعينيك.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: عبد المشتك بالموزيكا الغنية ميكس الموسيقى
5: بالدنيا وما فيها
4: بالدنيا وما فيها.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم بهذا الموجز الأخباري. وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين أثر حادث مرور بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، وتحديدا على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة ملهمة وكركر. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام شاحنة خفيفة بسيارة أجرة الواج، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما نقله مراسلنا في الجهة. وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي تعلن في رد كتابي على سؤال لنائب بالبرلمان عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50

0: 2030 و2000، موضحة الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل غرة جانفي 25 و2000 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. هذا وأضافت الوزيرة أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. ويأتي هذا التمشي وفق نص الرد نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يعتبر أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. ويكشف واقع السوق وفق الرياحي عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة، معتبرا أن البعد الأعمق للأزمة يتمثل في التآكل الممنهج للقدرة الإنتاجية نفسها. وختم هذا الموجز بخبر وفاة الفنان المصري هاني شاكر الذي يلقب بأمير الغناء العربي عن عمر ناهز 73 عاما، وذلك بعد أزمة صحية ألمت به قبل أسابيع ونقله للعلاج في باريس. وأعلن نجله شريف خبر الوفاة اليوم عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك. وكان هاني شاكر تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية بعد خضوعه لجراحة استئصال القولون بالقاهرة، مما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى باريس لاستكمال العلاج. وبعد تحسن حالته تعرض لانتكاسة طارئة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة، وظل لأيام يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: يعني خطاف الباب على الابواب الله
1: في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة. التركيز الكبير بش يكون على مقابلات البطولة، الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، مع برشا تشويق في الحقيقة. ثلاثة جولات الأخيرة في الشامبيونا، خاصة الصراع بين الإفريقي والترجي وبعضهم السي اس اس، وأيضا في أسفل الترتيب بالنسبة للإفريقي الترجي سي اس اس من أجل الصدارة ومن أجل التتويج بلقب البطولة، وأيضا الصراع في أسفل الترتيب كما قلت أبارتير من مقابلات اللي باش يتلعبوا اليوم، والا المقابلات نتاع غدوه، والا الجوله ال 29 قبل الاخيره، والا الجوله الاخيره باش تكون كل نقطه بحسابها في الشامبيونا. اليوم في البروغرام ابارتير من الاربع الدفعه الاولى، الانظار الكل باش تتجه لقمه ملعب حمادي العقربي برادس، الديربي بين الافريقي والملعب التونسي. تم بعد شويه نعملوا طلع على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي برادس، كيف كيف سي اس اس الاولمبي البيجي في ملعب الطيب لميري بسفاقس، نعملوا طلع على مراسلنا فوزي الخماسي. أيضا مباراة قمة ما بين الشبيبة القيروانية اللي تنزل ضيف على مستقبل جابس، خاصة مقابلة عندها أهمية كبيرة بالنسبة للشبيبة، بما أنه مستقبل جابس رسميا يغادر إلى الرابطة الثانية، واتحاد بن قردين مستقبل سليمان، ماتش بش يكون خاصة عنده أهمية كبيرة لمستقبل سليمان اللي يبحث على ثلاثة نقاط، وكما قلت صراع كبير من أجل البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. في انتظار مقابلات غدوة في زويتن العمران الترجي الرياضي التونسي، سي بي مستقبل المرسى، الاتحاد الرياضي المونستيري المستقبل الرياضي بالمرسى، الاتحاد المونستيري نجم المتلوي، ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي. بعد شوية يلتحقوا بينا كل من سي توفيق زعبوب وأيضا سمير الجويلي في التحليل الفني للمقابلات، كيف كيف تنحكيوا على الرابطة الثانية وحظوظ كل الفرق سواء في الصعود وإلا الفرق اللي نزلت وإلا الفرق القريبة من المغادرة للرابطة الثانية، وآخر الأخبار زادة في الهوند في الباسكيت في الفولي والكرة في أوروبا. نبدأ بالموزيكا بعد نعملوا طلة على الملاعب الأجواء والتشكيلات الخاصة بالفرق قبل انطلاق المقابلات المشوقة.

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
2: جوهرة
0: أفهم بوبليسيتي.
3: ما 23 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور دائما في المتابعة ما قبل مقابلات الجولة 28 والدفعة الأولى في البطولة مع التشويق الكبير. نذكر بالمقابلات في ملعب حمادي العقربي بيراس نادي الفريق الملعب التونسي، سي اس اس الأولمبي البيجي في استاد الطيب المهيري بصفاقس، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية، اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان. خلينا نعمل طلة على الملاعب. البداية تكون من مباراة القمة الإفريقي والبقلاوة مع رضا الخليفي. مرحبا رضا.
4: أنا بك أنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمادي العقربي وين توصلنا تقريبا 40 دقيقة عن انطلاق لقاء القمة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي في حوار كروي هام للغاية، سواء للنادي الإفريقي اللي يطمح لتعزيز مكانه في صدارة الترتيب أو بالنسبة للملعب التونسي اللي يسعى للمحافظة على المركز الرابع. أجواء هنا قبل 40 دقيقة جواء كبيرة برشا في رادس وجماهير غفيرة تقارب 20,000 متفرج متواجدين في الفلوس في الفيراد في المدارج العليا وكذلك السفلى، خصوص فرق قاعدين يقوموا بالحركة الإحمائية. دقيقة أجواء كبيرة برشا. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالنادي الأفريقي في حراسة المرمى مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة سيلي، معتز الزمزمي قائد الفريق، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، بلال آيد مالك وفراس شواد. بالنسبة للملعب التونسي النور الدين الفرحاتي في حراسة المرمى، الهادي خلفه، منير الجلاطي، مروان الصحراوي قائد الفريق، محمد أمين الخميسي، صليفو طبسوبا، أماتن داو، يوسف الصافي، وعن المرغمي، بوبكر كامارا وأمادون جاي. ندير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم نضال الطيب، المساعد الأول خليل الحساني، المساعد الثاني مروان سعد، الحكم الرابع أسامة شريد، وثنائي البار أمير لوسيف ويساعد وسام بوغساس، ويراقب هذا اللقاء المراقب بجلول عزوز. تقريبا 35 دقيقة تفصل عن انطلاق اللقاء، في انتظار ذلك رجع لك الخط.
3: فقط الحضور الجماهيري رضا يظهر لي مازال مش بالأعداد الكبيرة، خاصة ما دخلوش توا، نعرف انه نفاد التذاكر تقريبا في وقت قياسي 48 ساعة.
4: بالفعل له التذاكر تقريبا 25,000 تذاكر نفذت من نهار الجمعة، ولكن الجماهير الحقيقة جماهير غفيرة هي متواجدة هنا، ولكن ربما الفلوس خاطر الشمس ناس متغطية بالمدرجات، أما وخاصة خارج الميدان قاعدة طوابير كويلة قاعدة ينزلوا فيها خارج الملعب تستعد للدخول، ولكن المؤكد والثابت أنه تقريبا المدارج المباراة تكون أمام مدارج تقريبا أبواب مغلقة باعتبار نفاذ التذاكر.
3: ولكن امبوتياج كبير، يعطيك الصحة رضا. نرجع بعد معك باش نعيشوا تفاصيل اللقاء هذا والقمة هذه ومباراة كبيرة بين الإفريقي والبقلاوة اللي بدأت حتى في الحقيقة الكلاشات من خلال الباج أوفيسيال متاع الملعب التونسي، كرة مقدمة شوية على الركنية، درابو في وسط التيران، دونك مباراة ننتظروها إن شاء الله تكون مشوقة على الميدان. من ملعب حمادي العقربي بيراتس خلينا نعملوا طلة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، السي اس اس الأولمبي البيجي، مقابلة مهمة أيضا ومهمة جدا. السي اس اس اللي لاحق في الإفريقي والترجي بعيد على الترجي الرياضي التونسي 4 نقاط، على النادي الإفريقي 6 نقاط، والأولمبي البيجي اللي وضعيته زاد تحتم عليه أنه يحقق نتائج إيجابية، مركز 13 ب28 نقطة. نعمل طلع على فوزي الخماسي في صفاقس. مرحبا فوزي.
5: مرحبا بك نيس، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين. جولة أفتام كما قلت أنت ملعب طيب ميري، قبل الدخول في الورقة الفنية حب قدم تعازي لسيد مواز المستير الناطق الرسمي باسم الجامعة ورئيس لجنة المسابقات وشقيقه وليد المستير رئيس فهد السياق سيدر وفاة خالتهم خالتهم نبيع القروي، القلب وتعازي لعائلة المستيري وعائلة القروي. بالنسبة للمباراة اليوم كما الله يرحمهم كما قلت أنيس، بالنسبة للمباراة اليوم يعني نادي الشيخ للملاحقة والأولمبي الباجي للتفادي من النزول. مباراة هامة لزوز أندية ما فيهاش فريق قوي فريق قصير، فئة قوي ولا فريق ضعيف. 90 دقيقة على الانطلاق، 90 دقيقة في المباراة، يعني كل شيء يجوز في هذه المباراة. ونشوف الورقة الفنية بالنسبة للمباراة اليوم. النادي الشيخسي أيمن دحمان حارس مرمى، علي معلول، شاب بكار، موندي كولو، صبح بشيه، حمزة المسوري، حسن مادو، فرص سكوح، جمال موتيبا، إنيال أقبول، عمر بن علي. بالنسبة للفريق الضيف أولمبي الباجي 10 تكرير حارس مرمى بقائد فريق محمد عزيز غربي، شريف كمالا، محمد علي غيبي، محمد أمين المرزوقي، ألفا سي بي دي، إلياس ضاوي، فرص المحضاوي، بشير حسني، محمد علي عمري، نانو كيتا. بالنسبة لطاقم التحكيم يتكون من حكم رئيسي يعني من رابطة الكاف سيد الدين الورتاني، الحكم مساعد الأول سامر السوسي، مساعد ثاني وسيم الحناشي، حكم الاحتياطي يعني حكم رابع حسين بولعراس، حكم البار مجدي بلاغة، مساعد البار زياد بني، مراقب المباراة مراد عاشور، والملصقين الإعلاميين عدنان الهنتاتي وكمال بكاري. كما قلت النادي الشيخسي من جماهير الغفيرة اللي اعتادت هذا الموسم يعني يكون جمهور من الشيخ في استثنائي يعني عديد المباريات في مسابقة الكاس ولا البطولة، يعني أمام شبابيك مغلق الجماهير يعني ملعب طيب ميري، ماهيش عقلية مباراة من فريق ضعيف ولا فريق قوي. يعني يوم الأحد ولا حتى نص الأسبوع جمال الشيخ في عشقه وغرامه في فريقه اليوم بعدات غفيرة جدا أنيس.
3: واضح فوزي، يعطيك الصحة كي تنرجع لك زيدا
5: الناس أنيس. هذا مدام نقوله نحكي على مباراة سقيت الدير والملعب الجيمسي، سقيت الدير اللي مشهر باش تعمل احتراز على المباراة بعد إصابة الحكم وما دونه الحكم، بعد إصابة المدرب يوسف بن كحل وما دونه الحكم على ورق التحكيم يعني على أساس إصابة الحكم إصابة المدرب قبل نهاية المباراة، قبل أعلان عن نهاية المباراة. هذا اللي يمكن تدخل فيها قوانين
3: كيفاش نعرف يعني فوزي؟
5: إصابة هو بالنسبة اليوم تنقل إلى المستشفى الحبيب القيبة في الشيخس يعني المراقب، يعني يمكن يقوم بالسكانير خطر بعد المباراة، يمكن هو عمل تصريح قال لا بأس، لكن هم الاحتياط واجب. لكن نحسوا يعني في المجموعة هذه مجموعة سقيد الدائر تقدم سقيد الدائر والملعب الجيمسي اللي استخدمها الكواليس والمكاتب من سيصعد الرابطة المحترفة الأولى.
3: واضح، هو البارح بعد التعادل نذكر تقدم سقيط الدائر 53 نقطة، الملعب الجيبسي 52 نقطة. انت حكيت على احتراز، نذكر زاد انه فم اعتراض قدم به الملعب الجيبسي على مشاركة الجربي لاعب مستقبل القصري منتظر يتم فيه النظر، وكما قلت انت يظهر لي خاصة المجموعة الثانية بشتوفة في الأرقة تاع الرابطة وربما لجنة الاستئناف، على عكس المجموعة الأولى اللي تقريبا الأمور واضحة فيها زوز فرق يتنافسوا على الصعود مباشرة اللي هما حمام لمف وحمام سوسة باش يلعبوا ضد بعضهم. وبالنسبة لحمام لمف عندها فرضية وحيدة لازم تربح المقابلة متاحة، وحمام سوسة عندها زوز فرضيات إما تتعادل وإلا تربح تكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. المواعيد نتاع المقابلات خاصة في الرابطة الثانية، مادام حكيت فوزي على الرابطة الثانية، نذكروا انه مباراة في المجموعة الأولى بين حمام لمف حمام سوسة باش تلعب نهار الاثنين 11 ماي الأربعة نتاع العشية. وبالنسبة للمجموعة الثانية تنافس بين تقدم ساقية الدير اللي باش تستقبل نهار الثلاث 12 ماي هلال الرديف، بينما الملعب الجيبسي باش ينزل ضيف على نسر جلمة. المقابلات الأربعة نتاع العشية، هذا بخصوص بطولة الرابطة المحترفة الثانية. نذكر الجولة الأخرى تتلعب 11 و 12 ماي الجاري. حكينا على مقابلات الرابطة الأولى، على الزوز مقابلات سواء الدربي الإفريقي والبقلاوة وإلا المقابلة نتاع السي اس اس والأولمبي الباجي، أيضا مقابلة أخرى مبرمجة انطلاقا من الأربعة نتاع العشية اللي هي الاتحاد الرياضي ببن قردان مستقبل سليمان. نعطيكم التشكيلة نتاع الزوز فرق. بالنسبة لمستقبل سليمان اللي ينزل ضيف على مدينة بن قردان واللي تحول بالطيارة البارح نظرا لأهمية المقابلة، بن شريفية في حراسة المرمى، محمد عزيز بوستة، بوبكر ديارا، أحمد المواتي، باتريك مبرقة، مالك المهري، ياسين الكاسح، غسان المعتوقي، أمان الله مجهد، منوبي الحداد، وأحمد بوعسيدة اللي يرجع في التشكيلة نتاع المدرب أمين جارة. في المقابل بن قردان اللي عمل المانتيا نتاعو حقق ضمان البقاء بقيادة سفيان الحيدوسي. باش يكون التشكيلة نتاعو رائد الجزاح غازي عبد الرزاق، زين الدين كادا، مصطفى صام، بالحبيب ياكن، أنس بعطي، أيوب مشارك، جونيور بيدا، دانيال أوبا، جسم عبشة، وائل الصالحي، عبد الوهاب بخوش. هذا بالنسبة للمقابلة، في انتظار زادة مقابلة أخرى مشوقة باش تكون بين مستقبل جابس والشبيبة القيروانية والرهان عند الجي اس كا اللي تبحث على 3 نقاط نظرا لتواجدها في المركز 14 ب 24 نقطة، دونك تسعى لتفادي النزول للرابطة الثانية. وجديد اليوم في مستقبل جابس هو انسحاب المدرب محمد التلمساني والمدير الفني صالح داي، هو اللي باش يشرف على ما تبقى من مشوار البطولة ابارتير من مقابلة اليوم. نمشيو موزيكا بعد نرجع نعملوا طلع على الملاعب، نعيشوا الأجواء ما قبل المقابلات وأيضا لحظة بلحظة مع كل كواليس والنتائج في مباريات اليوم.

0: معهم دخل مره بالنص مره مره مره شو القصه اللي انت بتحكي على البنوته لا لا مش سامعني صوت مره قول لي كده مره كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوري

0: 24 دقيقة رجعنا لكم من جديد. قبل 20 دقيقة لانطلاق مقابلة الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، كما قلت القمة في رادس النادي الإفريقي الملعب التونسي، سي اس اس الأولمبي البيجي، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية، واتحاد بن قردان مستقبل سليمان. أعطينا تقريبا التشكيلات نتاع الفرق الكل والمقابلات الكل باستثناء مباراة الشبيبة القيروانية اللي كما قلت تنزل اليوم ضيفة على فريق مستقبل جابس. ونرجع قبلها نشوف الأجواء في ملعب حمادي العقربي برادس مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك أنيس. بالفعل قبل تقريبا 20 دقيقة كما قلت أنت تفصلنا عن لقاء القمة، قمة الجولة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي في حوار كروي هام نزز في رقة خاصة النادي الإفريقي. على كل الأجواء الحقيقة طقس جميل، طقس نتاع كرة قدم، الملعب في أبهى حلة، نجم نقول الملعب ممتاز جدا. والمثير في هذا المباراة أنه طوابير كبيرة قاعدة نشوف فيها من الجماهير قاعدة تتوافد على ملعب المزق خاصة أمام أبواب الدخول. الحقيقة جماهير غفيرة جدا، نجم نقول تتجاوز حتى 20 ألف أنيس قبل تقريبا 4 ساعة من انطلاق اللقاء. الفرق قاعدين يقوموا بالحركة الحمائية وكذلك طاقم التحكيم. ما نعرف كان تحب أنيس بعد أنك نذكروا بتشكيل تصوص فرق
0: تفضل.
1: نبدأ بالفريق الضيف، الملعب التونسي في حراسة المرمى نور الدين الفرحاتي، الهادي خلفه منير الجلاسي، مروان الصحراوي، محمد أمين الخميسي، ساليكو توبسوباء، أماتن داو، يوسف الصافي، وعلي الورغمي، بوبكر كامارا، وأمادون جايف. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الدعلوني، أسامة السيلي، معتز البنزمي، أسامة الشريفي، قيد خان، أيمن الحرزي، بلال آيت مالك في راس الشوات. قاعد فريق النادي الإفريقي أنهى الحركات الإحمائية ويدخل حاليا يعود إلى حجرات الملابس وسط تصفيق وتشجيع كبير وكبير جدا. ونفس الشيء الملعب التونسي كذلك أنهى الحركات الإحمائية ويدخل حاليا حجرات الملابس رفقة طاقم تحكيم. كما قلنا اكتسمع عنيس أجواء كبيرة ورهيبة في الحقيقة في المدرجات، وإن شاء الله المباراة توفى بوعودها الفنية والفرجوية وخاصة الرياضية.
0: خاصة التصاور اللي قاعدين نشوفوا فيها رضا أكيد تأكد أنه فما روح رياضية كبيرة، خاصة أنت تأكدنا على في على أرضية الميدان بين رئيس النادي الإفريقي الدكتور محسن الطرابلسي ومحمد محجوب رئيس الملعب التونسي اللي نشوفه في مصافحة وأجواء حلوة قبل الماتش.
1: بالفعل أنيس هذا القاعدة الدولية، ولا عمل المثير الحقيقة للاهتمام هو التنظيم المحكم لهنا، التنظيم استعدادات كبيرة تنظيمين، وهذا ربما يساهم في نجاح الدربية.
0: أكيد إن شاء الله نشوفوا مقابلة كبيرة. خلنا نرجعوا الملعب طيب المهيري بإسفاقس، ما قبل اللقاء تقريبا 4 ساعة أكيد العدد الجماهير قاعد يتزايد مع أجواء أخرى نكتشفها في المباشر مع فوزي الخماسي. مرحبا من جديد فوزي.
2: مرحبا بك من جديد. كما قلت لك الجماهير ماهيش جديد عليها، جماهير إسفاقس منذ انطلاق الموسم الحالي إسفاقس يعمل عليه رقم قياسي في الحضور. يعني مباراة هامة ولا مباراة عادية ولا مباراة كأس من الأندية الرابطة المختلفة الثانية، خاصة مباراة جندوبة. يعني تعرف أنت التذاكر والمداخيل تمشي للجامعة التونسية كرة القدم، لكن الإتفاقية كان بأعداد غفيرة. نترقبوا توا انطلاق المباراة، نحكوا شوية بعض كواليس نادي الإتفاقية. نادي الإتفاقية المطالب بعد ما تأهل يعني رسميا في مسابقة إفريقية قبل 3 جولات يمكن يمشي يا رب الأبطال الإفريقية ولا الكاف، لكن عنده مسابقة إفريقية في الموسم المقبل. لكن النادي الشخصي يمر بأزمة مالية خانقة خاصة قبل 31 مايو لابد عليهم تسديد يعني دخول الديون اللي خلت المنع من الانتداب مع قرابة 2 مليارات إسبانية. يعني إذا قبل 31 مايو النادي الشخصي يقطع تاريخ الخلاص مع الديون المتخلدة بتاع سانتوس وبتاع المساعدين والمدلعب البرتغالي، لابد أن يمشي قوة حل معهم لرفع المنع. المهم نادي الشيخ تزيد عنده قضية يعني في المستقبل، قضية على إغرام وسيخ الحدي الشيخ هي المنحة بتاع 20% من تنقل الشرطخ. نادي الشيخ في مقدر لابد من تحرك رجالة النادي خاصة وجود مصطفى سلامي يعني رئيس شرف لجنة الدعم بعد استقالة سفيان أبو عزيز، يعتبر هو الفعلي رئيس لجنة الدعم. يعني قبل 31 مايو من بعض الكواليس النادي الإسفاقسي يعني انطلق من تلك المباراة، مباراة هامة بالنسبة للإسفاقسي وأهم للبنان في الباجي.
0: واضح فوزي، اكيد نرجعوا لك مع انطلاق المقابله. نذكر مقابله الشبيبه القيروانيه ومستقبل جابس، ماتش اللي يتلعب في جابس. بالنسبه للشبيبه القيروانيه، اول مقابله للمدرب طارق الجريه اللي هو سادس مدرب للشبيبه القيروانيه خلال هذا الموسم. يبدا بالتشكيله هذه: سليم الرباعي في حراسه المرمى، محمد امين القلعي، بنغالي سيسي، يوسف عزيب، شريف كامارا، اسكندر النفاتي، جيسلا رمضان، يحيى المتيري، محمد ريان الحمروني، سيف الدين صابر وأقبا. هذا بالنسبة لتشكيلة الجي اس كا. بالنسبة لمستقبل جابس اللي نذكره، نزل للرابطة الثانية مع تغيير المدرب. أول مقابلة للمدير الفني صالح داي اللي هو باش يشرف على الفريق اليوم خلفا لمحمد التلمساني اللي رسميا كان انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب وانسحاب المدرب حسب أعلن عليه فريق مستقبل جابس. دونك صالح داي مدرب جليزة يبدأ بالفريق هذا: حمزة عتيق في حراسة المرمى، نسيم خضر، حكيم تقاني، ظل سعيد، أسامة النفاتي، محمد عزيز الخليفي، سليمان وطرا، الهادي الترابلسي، محمد عامر بالغيف، معتز بيداني، ومحمد عامر الجويني. هذا بالنسبة للتشكيلة متاع الزوز فرق. دونك نذكر أيضا أنه غدوة الدفعة الثانية في ستاد شادي زويتن العمران لسبيرانس، مقابلة هذه إذا فرع محرز الميكي في الفار بش يكون هيثم جيرات، ونذكر أنه جيرات بش يكون حاضر في الفينال نتاع كاس الكاف بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري مقابل نهار 16 مايو. دونك باش يكون حاضر في الفينال في استاد القاهرة في الفار. سي بي مستقبل مرسى غدوة، وائل العجنقي، خالد قويدر في الفار، المستير نجم المتلوي، صادق السالمي، امير العيادي في الفار، وترجي الجيس النجم الساحلي، اشرف الحركاتي، بينما في الفار باش يكون ايمن النصري. هذا في الفوت. فقط نذكر في الباسكيت انه وفد النادي الافريقي وصل اليوم الصباح لمطار تونس كارتاج قادم من المغرب بعد مشاركته في دوره مؤتمر الصحراء في البال، وين حقق التاهل للنهائيات اللي باش تلعب في كيغالي الروانديه. وحقق الافريقي 4 انتصارات وهزيمه واحده كانت ضد الفتح الرباطي المغربي. شفنا من البارح حتى لليوم فيديوهات الدور على موقع التواصل الاجتماعي تبين الايقافات اللي صارت على جماهير النادي الافريقي اللي تحولت لمدينه الرباط، وبعد تدخل سفارة تونس في المغرب تم الإفراج على أغلب الموقفين اللي قاعدين يجيوا في الليفول من المغرب إلى تونس، بينما تم الاحتفاظ بثلاثة مشجعين من جمهور النادي الإفريقي. والمنتظر عرضهم اليوم على وكيل الملك كما عنا احنا وكيل الجمهورية بنسبة كبيرة باش يتم الإفراج عليهم. هذا حسب ما أكدوا المحامي تومي بن فرحات اللي كان مع وفد النادي الإفريقي في المغرب. بعد شوية نرجع للبطولة، نرجع لأجواء المقابلات. بعد شوية زادت التحق بينا كل من المدرب توفيق زعبوب وأيضا سمير الجويدي اللي بش يكونوا حاضرين معنا في التحليل الفني.

0: عليكم من جديد في راديو سبورت، تحية للناس الكل اللي يتابعوا فينا على جوهرة فام. قبل تقريبا ثلاثة دقائق على انطلاق المقابلات نتاع الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، خلينا نعملوا طالة من جديد قبل الأخبار الأربعة مع رضا الخليفي، نشوفوا اللمسات الأخرى قبل انطلاق دربي الإفريقي والبقلاوة. مرحبا من جديد رضا.
1: أهلا بك أنيس. بالفعل لحظات فقط تقريبا دوس دقائق على أقصى تقدير وينطلق لقاء القمة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، الزوج فرق موجودين على أرضية الميدان في الحقيقة، وسط عدد الجماهير تفاعل نجم فوت حوالي 25,000 على كل أنيس، منذ ثم لافتة مكتوبة باللغة الإسبانية من قبل الجماهير تقول حتى النهاية سيمضي النادي الإفريقي للفوز، ورجاء في الخط لأنه النشيد الوطني حاليا.
0: يعطيك الصحة رضا، كي نرجوك بعد شوية مع انطلاق المقابلة. كيف سي اس اس الأولمبي البيجي نذكر بعد لحظات مستقبل جابس الشبيبة القيروانية اتحاد بن قردان مستقبل سليمان، بعد الأخبار أكيد باش يلتحقوا بينا كل من زي توفيق زعبوبة أيضا سمير اللي

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: الموجز الإخباري. الفرقة الجوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن بعد جمع

0: من الأعمال الميدانية من تفكيك شبكتين تنشطان في ترويج المخدرات بين مدينتي سوسة وحمام سوسة، وحجز كميات مهمة من مخدر الإكستازي والكوكايين والقنب الهندي ومبالغ مالية، وتم الاحتفاظ بعنصرين وفق مصدر أمني. دراسة حديثة أعدتها بورصة تونس حول حوكمة الشركات المدرجة لسنة 25 و2000 تكشف عن تسجيل تقدم ملموس في تنويع تركيبات مجالس الإدارة وتعزيز معايير الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بحضور المرأة ودور المتصرفين المستقلين رغم استمرار بعض التفاوت بين القطاعات. ومخرجات الدراسة تظهر تطورا إيجابيا في نسبة تواجد المرأة في مجالس الإدارة، حيث ارتفعت نسبة النساء من 13.5% سنة 2020 إلى 17.7% سنة 2024 لتصل إلى 19.5% في عام 2025. كذلك أشارت الدراسة إلى أن 63 شركة مدرجة باتت تضم امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها، مقابل 12 شركة فقط لا تزال تفتقر للتمثيل النسائي. وتصدر قطاع الصحة ترتيب بنسبة حضور نسائي بلغت 28%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 25%. وسجلت نفس الدراسة فيما يهم هيكلة المجالس ارتفاع عدد المتصرفين المستقلين إلى 121 متصرفا سنة 25 و2000 مقابل 115 سنة 24 و2000. ورغم هذا التطور كشفت المخرجات أن 15 شركة مدرجة لم تقم بعد بتعيين متصرفين مستقلين، إلا أن 7 منها قد شرعت فعليا في فتح باب الترشحات لسد هذا الشغور. دولياً، الجيش الأمريكي يعلن البدء في عمليات بحث وإنقاذ لجنديين أمريكيين فقدا بمناورات في المغرب. والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا توضح في بيان اليوم أن الجنديين فقدا أمس في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات. ختاماً، وقفة احتجاجية نظمتها اليوم تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة دعت إلى توفير حماية دولية للصحفيين وإنهاء إبادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم في إطار الحرب المستمرة منذ أكتوبر 23 و2000. وقال أمين سري نقابة الصحفيين إن استهداف الصحفيين في غزة يمثل واحدة من أكبر الجرائم بحق الصحافة في التاريخ الحديث، ولفت إلى أن أكثر من 260 صحفيا وصحفية فلسطينيين استشهدوا منذ بداية الحرب، إلى جانب اعتقال وإصابة المئات وتدمير واسع طال معظم المؤسسات الإعلامية.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الأربعاء وستة دقائق رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة، دائما في المتابعة مع انطلاق مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة. قبل ما نمشي للملاعب نرحب بسي توفيق زعبوب اللي مش رافقنا في التحليل الفني. مرحبا سي توفيق.
1: أهلا وسهلا أنيس، مرحبا بك، مرحبا بكل خيان في استوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: سي سمير الجويلي مرحبا.
2: مرحبا مرحبا أنيس، مرحبا توفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومشاهداتنا ومستمعينا ومستمعاتنا.
0: من الماراثون نتاع كاف برو
2: فيليسيتاسيون،
0: في انتظار ان شاء الله تكملوا
2: ان شاء الله نكملوا ترو موديول الميزان ان شاء الله. بهاي كملنا تو موديول البارح والبارح برك، يعني كملنا موديول سانكيام موديول في اطار التكوين المستمر للكاف برو. كانت يعني اسبوع كان ممتاز جدا، جانا محاضر من سويسرا من الفيفا، يعني كانت مليئه بالمعلومات الجديده والكره القدم العصريه، وحللنا مباراه البايرن والبي اس جي وخرجنا برشا نقاط مهمه جدا معناها على الكره القدم الحديثه وعلى الريتم وعلى النسق وعلى الانتونسيتي. فان شاء الله يعني نكملوا ترى
1: مدير شبه برشا الكره،
2: شبه فما حتى مقارنه، كره من كوكب اخر، كره من كوكب اخر.
0: فرصه زاده باش تقابلتوا برشا مدربين يظهر لي
2: عندكم برشا. اكيد فعلا صحيح، احنا فرصه هذه باش زدنا تلاحم والتقاء بالزملاء المدربين ونحكيهم ونبادلوا الافكار وتبادلوا الاراء. في مدربين قاعد تخدم تتو حاليا وفي مدربين عاطين على العمل، كانت ثريه جدا، اسبوع كان ثري جدا.
0: ان شاء الله هذا يرجع بالنفع على كره القدم التونسيه، التطوير هذا والشهاد العلميه. خلينا نعملوا طلع على المقابلات، البدايه تكون من ملعب حمادي العقربي برادس، ديربي الافريقي والبقلاوه مع رضا الخليفي. مرحبا رضا.
3: اهلا وسهلا بك انيس. في رادس عندنا خمس دقائق منذ انطلاق لقاء النادي الافريقي والملعب التونسي، والنتيجه لا زالت التعادل صفر مقابل صفر. وفي الحقيقه في الدقيقه الثانيه سجلنا فرصه نجم نقول ولا في الاحلام بالنسبه للاعب امادون داي، يكسر التسلل يخرج راس راس مع مهيب السامر، كان في موقع مناسب للتسجيل لكن تصويبته تخرج بجانب القاب ويضيع اهم فرصه لفرصه النادي الافريقي. فرصه النادي الافريقي واللاعب السيد وخان شوات ما يخلصش على الكرة، ياخذها الحارس نور الدين فرحاتي. في دقيقة المباراة بدأت قوية من الجانبين، ولحد الآن تقريبا المباراة تدور في ظروف طيبة من جميع النواحي.
0: واضح رضا، فقط ذكرنا بالتشكيلة الأساسية متاع الزوز فرق.
3: نبدأ بالنادي الافريقي، مهيب السامخ في حراسة المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، بلال آية مالك، وفراس فواز. بالنسبة لتشكيلة الملعب التونسي، نور الدين فرحاتي في حراسة المرمى، الهادي خلفه، منير الزاسي، مروان صحراوي، محمد أمين الخميسي، سالي فوق طبطباء، أماطن داو، يوسف الصافي، وائل ورغمي، مبكر كاميرا، وأمادو نجاي. ست دقائق سبع دقائق صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي والملعب التونسي.
0: يعطيك الصحة رضا، خلينا نعملوا طلة.
1: حبيت نسأل سي رضا شنو هي أسباب غياب الخضراوي؟
0: الخضراوي تروزي.
1: فوالا.
0: عقوبة الإنذار الثالث هكا ولا رضا؟
3: نعم هاني.
0: بالنسبة لحمزة الخضراوي عقوبة الإنذار الثالث هي اللي حرمته من التوزيع.
3: بالفعل بالفعل تشكيلة النادي الافريقي يغيب عليها حمزة الخضراوي بسبب الإنذار الثالث، وكذلك تشكيلة الملعب التونسي تجد غياب اسكندر صغير لأسباب صحية، وعياد الرياحي وعزيز صاحي بسبب كذلك الإنذار الثالث.
0: يعطيك الصحة رضا، خلينا نعملوا طلة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع فوزي الخماسي، لقاء أيضا مشوق بين السي اس اس والأولمبي البيجي. مرحبا من جديد فوزي.
4: مرحبا بك أنيس، مرحبا بالتوفيق، سي سمير التحقوا بك في البلاتو. كما قلت لك مباراة هامة بين نادي الشمس والأولمبي البيجي، دخلنا في 9 دقائق و20 ثانية، الحق قال الحكم يعني أعلى من بداية المباراة 4-0-0، يعني هذه حاجة بها عكس مثلا مباراة رادس اللي كانت يعني بتأخير لزوز دقائق حسب الملعب طيب ميري. يعني ملعب طيب ميري بدأ التوقيت قد إن شاء الله الملاعب الكل يلعبوا في التوقيت المحدد، يعني 4-0-0 تنطلق المباراة، يعني أقرأ حساب كل شيء الحكم، يعني حتى النشيد الوطني والدقيقة صمت دقيقة صمت كما قلوا شهداء غزة. كما قلت لك يعني مباراة اليوم النادي الرياضي الشيخسي، نذكره بالتشكيلة النادي الرياضي الشيخسي والأولمبي البيجي. نبدأ بالأولمبي البيجي، أشرف الكريم، محمد علي الغربي، شريف كامارا، محمد أمين الزويبي، محمد أمين مرزوقي، ألفا، لياس الضاوي، فراس المحضاوي، بشير حسني، محمد علي عمري، ونانوم كيتا. بالنسبة لفريق النادي الرياضي الشيخ، فعيم الدحمان، حارس مرمى، علي معلول، الشيم بكار، موديكا، يوسف حبشية، حمزة المثلوبي، حسن لمدو، فراس الكوحي، جمال ملكي با، إيمانيال أوكبول، وعمر بن علي. طاقم التحكيم يتكون من اليوم من رابطة الكيف، حكم رئيسي سيف الدين الورداني مساعد الأول سامر السوسي مساعد الثاني وسيم الحناشي الحكم الرابع هي حسام العراس حكم البار مجدي باللاغة وحكم مساعد بار زياد الدولي مراقب المورات مراد عاشور دخلنا في العشر دقائق بس في خلاف والنادي راضي سفيكس والأولمبي البلجي دون يعني أي محاولة للتهديد يعني فما لعبة قطع فما مخالفات كرات فاتة فما يعني كرات دون عنوان ويعني كما نقولوا بداية ما هيش في المستوى اللي ترك موزوز عندي أطلع من تفادي النزول وفريق يلعب لتحسين ومركزه في الطليعة مع ضمان المشاركة الأفريقية.
0: واضح وأكيد الضغط في المقابلة دي هذا اللي خلى بطبيعة ما نشوفوش المقابلة خاصة لونتام دو ماتش يكون كما يلزم. نذكر بالبقية النتائج مستقبل جبس الشبيبة القيروانية مقابلة هذه أيضا مهمة للشبيبة القيروانية مستقبل جبس نذكره غادر الرابطة الأولى واتحاد بن قردان مستقبل سليمان 0-0 في 8 دقائق لعب. سي توفيق يظهر لي الأنظار تتجه بدرجة أولى إلى مباراة الدربي الإفريقي والبقلاوة.
1: أكيد بالنسبة للصدارة المباراة نادي الفريق الملعب التونسي هي اللي تشد الاهتمام وهي اللي من واحد ينتظروها الناس كل.
0: كيف شفت البداية متاع المقابلة؟
1: البداية ساعة التشكيلة اللي اليوم يغيب عليها كما قلنا الخضراوي اللي مش موجود فهيت مالك خذا مكانه الباقي شريمي موجود في وسط الميدان هو سيد دخان وزمزمي يعرف اللي قوت زاد وسط ميدان الملعب التونسي تتطلب أنه ثلاثي هذا يكون موجود سواء في الربط بين الخطوط أو وقت افتكاك الكرة زاد كيف تقام الثلاثي هذا متواجد وحاضر في الضغط على حامل الكرة الحرزي موجود مع شوات كما قلنا وآية ملك في الهجوم هذا ثلاثي الدفاع هو نفسه
0: اللي الحرزي اللي رجع بعد ما غاب في المقابلة الفائتة
1: دونك زعلوني الشريفي بن عبده وسيلي موجودين كما في المباراه اللي فاتت مع مهيب الشامخ هذا بالنسبه للملعب التونسي عنده بعض الغيابات خاصه في قلب الدفاع قلب الدفاع
0: اسكندر
1: صغير اللي مصاب فالبدايه شفنا فرصه واضحه على اثر خروج لاعبين النادي الافريقي معناها يلعبوا تنجم تقول في خطه التسلل وخلاوا اللعب معناها بدون رقابه وفهم اللاعب من لاعبين النادي الافريقي كان متاخر انفرد وتصويبته جات خارج المرمى هذه يمكن نقطه التحول بتاع المباراه لحد الان اللاعب امادون داي كان وجه لوجه مع مهيب وما عرفش كيفاش يتعامل مع الوضعيه اللي هو فيها وكان فرصه سانحه للتسجيل للملعب التونسي بخلاف هذا بصراحه ما شفناش خطوره لا على هذا المرمى او ذاك اللعب اكثر وسط الميدان مع زاد كيف تحركات شوات اللي مراقب في كل أبل دوبال تحسوا فما شكون يراقب فيه ففما تعليمات من عند المدربين وتوصيات وقت اللي تبدأ عندهم الكرة كيفاش يتصرفوا وقت اللي تبدأ ضدهم الكرة كيفاش يتصرفوا وقاعدين نشوفوا اللي نادي إفريقيا يلعب حذر والملعب التونسي هو اللي أكثر ماسك بزيبة من الأمور.
0: سي سمير تشويق كبير سواء في المقابلة هذه ولا حتى صراع في أسفل الترتيب خاصة الشبيبة ومستقبل سليمان كل فريق منهم والأولمبي البيجي كل فريق منهم يحاول يحقق نتيجة إيجابية.
2: أكيد أليس تعرف المباراة الأمطار الأخيرة أكيد مهمة جدا كسواء للفوز بالبطولة أو تفادي النزول. المباراة هذه أليس فيها برشا ضغط وفيها برشا توتر على اللاعبين وهذا يظهر في الميدان. شفنا الأسبوع اللي فات شوا ضيع ضرب الجزاء شفنا توغايدا ضرب الجزاء أمس في الرات الثانية من المستقبل ملعب الجابسي معنا في دقيقة 88 ضيع ضربة جزاء ممكن تاع الصعود هذا بكله المباراة ترزن على أذن اللاعبين وعلى أرجل اللاعبين عموما يعني أكيد نادي فريق اليوم مطالب بالانتصار حتى يحافظ على الصدارة متاعه ويمشي خطوة للأمام نحو البطولة. الملعب التونسي أكيد يلعب بدون ضغوطات مرتبة الرابعة تقريبا حصلت معناها تحصل عليها المرتبة الرابعة أو ضمن مشاركة إفريقية فنشوف مباراة يعني نوعا ما يعني فما ضغط ورزن على المباراة لاعبين نادي الفريقي
0: ربما الاتحاد الرياضي المونستيري قريب له 42 نقطة
2: فعلا هو مزال الصراع مزال لكن الملعب التونسي مهم أكيد مهم المباراة اللي هو لكن تحس أن نادي الفريقي معناها كما قال توفيق توا ماهوش عارف شو يعمل لا يضغط الفوق لا يرجع التالي قعد معناها شفناه الملعب التونسي مسيطر في المباراة في النقاط في الدقائق هذه في الدقائق هذه مسيطر لأنه نادي الفريقي مازال ما لقاش اكزاكتمون الشمال مش يلعب بيه يهاجم القدام ويسجل يقعد يحذر ويستنى 90 دقيقة باش يسجل دونك تذبذب هذا استغله الملعب التونسي يخلق فرصة كانت تكون يعني فرصة هدف مهم. بالنسبة أكيد مستقبل قابس نعرفوه الناس كل نزل الرابطة الثانية أنيس، لكنه مش يلعب بتصور يلعب مباراة اليوم من أجل يعني غادر الرابطة المحترفة الأولى أون بوتي من أجل سوفي لونور، يحاول يرضي جمهوره على الأقل بانتصار اليوم. نصور ملعب القابس اليوم هو شفرة المباراة، هذا رياضيا نحكي ديما أنيس، باش تكون مباراة حاسمة مهمة خاصة
0: انسحاب المدرب ربما
2: مدرب انسحاب انسحاب لا عندنا عليه علم أنيس انسحاب منذ مباراة أحد المنستير بعد المباراة سلم الرمال منديله وغادر المستير تجاه تونس وقال
0: صالح داي أول مقابلة وطرق الجرية أول مقابلة مع الشبيب.
2: أكيد طبعاً طرق الجرية مدرب رحالة، مدرب ما نعرفش شنو فكرته وشنو تفكيره وشنو كمو إلجار سون كارير البروفيسيونيل كيفاش يسطر معناها يعني مسيرته الاحترافية معناها هذا تقريبا ربع فريق أو ثالث فريق يمسكوا هذا الموسم بون مع مع مع, مع شبيب القيروان ما نقولوش عملية انتحارية خلينا نقولوا يعني وفقة انت مزال زوز مباريات
0: بس انت مدرب في السيزون
2: وهذه الاشكاليه هذه الاشكاليه وبعد نطلبوا من النتائج من المدربين نطلبوا الاستقرار في النتائج هذا صعيب ياسر قدام انه كل مدرب نحكم عليه من جوله اثنين ثلاثه جولات نحيوا ونجيبوا مدرب اخر مستقبل سليمان نفسه يجي خمسه ستة مدربين شوف الوضعيه اللي عايش فيها توا عموما يعني مش تكون معناها نهايه موسم مشوقه وحماسيه وفيها ضغط كبير سواء الفوق ولا اللوطه دونك نتصور انه معناها اليوم شباب القيروان نفس الشيء مهم مهمة ليها المباراة دونك باش تحاول تفوز باش تحافظ على النقاط الفارق النقاط دونك نصور نشوفوا معناها ما عادش نشوفوا كورة برشا أنيس لأنه الناس كل تفكر في النتيجة قبل الأداء.
0: واضح. خلينا نرجعوا ناخذوا التوقيت والنتيجة في الملاعب في ملعب حمد العقربي بيراتس الإفريقي الملعب التونسي رضا الخليفي.
3: نلعب في الدقيقة 15 هذه مخالفة على يسار حارس نور الدين فرحاتي على خط 18 متر تقريبا شكون باش ينفذها ثم غيث الزعلوني ثم الزمزمي ثم الزمزمي وفي معطاش الزمزمي وفي الزعلوني الحكم مازال ينبه للعبية مخالفة نتبعوها مع بعضنا أنيس النتيجة مازالت التعادل 0 مقابل 0 في الحقيقة الأجواء كبيرة ضغوطات رهيبة جدا في المدرجات الحكم يعطي إشارة تنفيذ شكون باش يشوط المخالفة مرة أخرى الحكم باقي ينبه على اللاعبين رعاية اللاعبية ثم في الحقيقة تقطع كبير في اللعب من خلال تقريبا عنا تقريبا دقيقة باش ننفذوا المخالفة قد تكون خطيرة على يسار الحارس نور الدين فرحاتي ثم الثنائي غيث الزعلوني تتنفذ غيث الزعلوني تتنفذ وتخرج تمشي فوق المربع رأسية سيد دخان تخرج فوق المربع وتبقى النتيجة لحالها التعادل صفر مقابل صفر نلعب في دقيقة 16
0: يعطيك الصحة رضا فوزي الخميسي قداش وصلنا وقت في ملعب الطيب لميري
4: 18 دقيقة و 12 ثانية منذ انطلاق المباراة ما زال تعادل صفر صفر بين الاتفاقي والأمن الداجي فاعلا ولا مع سي سمير الجويلي خاصة في الفرضيات يعني فما عديد الفرضيات اللي تخلي صاحب المرتبة الرابعة يشارك مسابقة فريقية وترقبوا اسكو فما دور نهائي كأس ولا في صورة حتى واحد من الأندية المترشحين حتى في الرابطة الثانية يجب يكون طرف في الدور النهائي وفما فريق مثلا اللي عنده تخول له مسابقة الفريقية يشارك مسابقة الفريقية على غيرات تراجي النادي الصفاقسي اللي مازالهم في سباق الكاس يجب فريق اللي يلعب دور النهائي يجب يكون لأول مرة فريق من الدرجة الثانية مثلا نيت يلعب مسابقة الفريقية الفرضيات يضم كل مازاله كاشي في صورة عدم مجرى الدور النهائي واللي المرتبة الرابعة تخوله. بالنسبة لموضوع طارق الجراية بعد عودته من تجربة خارج تونس كانت عنده يعني فرضية باش اتصال مع الأولمبي الباجي باش يدرب الأولمبي الباجي ثم غلق الهاتف نتاعه ثم تحول على أساس باش يكون مدرب ملعب التونسي لكن هو التصريح نتاعه قال ما نفسش ندرب في تونس لكن كما قال وفق زوج مباريات للشباب القيروانية عندي تقول يعني بعد تطلب من المدرب حتى المدرب يعرف كيفاش يجي لي كارير ومسيرته المهنيه يعني حتى اذا حاجه مجازفه باش يعملها يقرا حساب كل شيء حتى المدرب عنده دخل في صوره يعني الموقع على التدريب سي سمير.
0: واضح سي سمير
2: عندك لا الفوزي قال طارق جاي رجع من الخارج وخذا كيف الاتحاد المنستيري يا فوزي قبل ما يغادر ولا ما حب يمشي للاولمبي الباجي او الملعب التونسي كيف الاتحاد المنستيري ما جاش من برا معنا من خارج الوطن.
0: واضح بالنسبة للنقطة نتاع طارق الجري فقط نذكروا أنه نهائي كاس تونس باش يتلعب حسب الجامعة التونسية لكرة القدم الدور النهائي باش يكون نهار 31 ماي 2026. نمشيو مزيكا من بعد نوصلوا معكم في المتابعة للمقابلات. نذكر فقط مستقبل قابس الشبيبة القيروانية 15 دقيقة ما زال التعادل 0-0 وبن قردان سليمان كيف 0 مقابل 0.

0: 20 دقيقة رجعناكم من جديد في راديو سبور دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة والتشويق متواصل في كل الملاعب مع أولى الأهداف قبل ما نمشي لملعب حمادي العقربي بيراتس وأيضا ملعب الطيب لمير بسفاقس. أولى الأهداف تجينا من بن قردان مستقبل سليمان يفتتح النتيجة قدام اتحاد بن قردان في استاد 7 مارس هدف أمان الله مجهد في دقيقة 22 وحاليا دقيقة 26 في المقابلة بينما مستقبل جابس مازال متعادل مع شبيبة القيروانية 0-0. نرجع الملعب حمادي العقربي بيرادس الإفريقي الملعب التونسي مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: أهلا بك. ليس في الدقيقة 27 ودائما السعادة 0-0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي وفي هذه الدقائق الملعب التونسي هو الأفضل وكاد فرصة ثانية بعد الفرصة الأولى لأنداي كانت فرصة تصويبة يسارية قوية من يوسف الصعبي ومهيب الشامخ بصعوبة يحط الكرة في الركنية بعدها بالدقيقتين هجوم معاكس للنادي الإفريقي وتصويبة قوية من اللاعب الزغيث الزعلوني لكنها تخرج ركنية وحاليا ركنية للنادي الإفريقي. في الحقيقة مستنسق المباراة تم أثرم لكن أحيانا تم تقطع ربما أثر ولكن الملعب التونسي قاعد يلعب الند للند وربما هو الأفضل في هذه الدقائق.
0: واضح في ملعب الطيب المهيري سي اس اس الاولمبي الباجي فوزي الخماسي.
2: مرحبا بك انيس. في دقيقه لعب منطلق المباراه مازال التعادل 0-0 بين الشيخ الاولمبي الباجي دقائق الحقيقه 30 دقيقه دقيقه لعب يعني كلها تقطعات يعني ما فماش نحاول اللقطه هذه علي معلوم مازال كره الميدرون الشيخي والكره حمزه المثلوثي الفرصه الوحيده اللي جات في المباراه نادي الشيخ يفتتح النتيجة يعني بعد تقطعات وبعد تقطعات علي معلول كرة ميتة يعني في المناطق ولا في الباجي كما نقولوها حسو تمركز ولا اضطراب في الدفاع كرة يخليها علي يسددها بساقه اليسرى حمد المسلوب يصدها للحارس ثم تعود تجي قدامه يسجل الهدف الأول لصالح النادي رياضي الشيخ في 30 دقيقة لا منذ انطلاق المباراة تقدم لصالح النادي الشيخ هدف
0: لصفر. يعطيك الصحة. نبدأ معك سي سمير هدف التقدم لنادي رياض الصفاقسي قدام الأولمبي الباجي.
3: والله شوف أنيس نادي الصفاقسي تقريبا منذ جولتين ضمن المرتبة الثالثة وضمن مشاكل إفريقية وكان عنده إمكانية أنه ينافس على البطولة ولو نظريا خلينا نقوله لأنه باربوان لوجيكمون مازال قريب. حبينا النادي الصفاقسي بعد من ضمن المرتبة الثالثة وبعد البداية المتعثرة في بداية الموسم وبعد عمل يعني رجع للبطولة بمستوى ممتاز جدا بالعمل اللي قام به محمد الكوكي حبينا النادي الصفاقسي مباراة الترجي التونسي يلعب من أجل انتصار واليوم يوري كرة مزيانة ويرجع يلعب مرتاح. النادي الصفاقسي يلعب مرتاح توا لكن كما كنا نسمعوا توا في فوزي يقول أنه كان لعب متقطع فماش لعب جميل. أنا نحب النادي الصفاقسي توا يوري كرة جميلة يلعب من أجل انتصار ولا شيء غير انتصار حتى يقرب اكثر المرتبه الاولى. دونك هدف نصوره جاء في الوقت المناسب دقيقه 30 تقريبا ونادي الصفاقسي منتصر باش يخليه حر واكثر ويخليه يوري كره ممتازه ويفرح جماهيره اللي بالمناسبه يعني قاعد تحظى بنسبه كبيره ياسر وتشجع في فريقها وهذا يدل انه الجمهور راضي على العمل اللي يقوم به الكوكي ولو الهيئه المديره في نادي الصفاقسي في انتظار اني كما نسمعوا معناها بكري فوزي يقول في مزز مليارات واش خطايا في انتظار اني حل المشاكل هذه قبل 31 مي.
0: هو الهدف المدافع بالخطأ في مرميه بعد عمل كبير من علي معلول ثم التصويبة متاع حمزة المثلوثي. سي توفيق علي معلول يظهر لي من أبرز الملاعبية في الشامبيونة قاعد يقدم من مقابلة إلى أخرى في مردود طيب
4: قاعد يساعد في الفريق وانتدابه ما كانش من فراغ. أنا عارفين نادر هذا الصفاقسي وقت اللي جاء علي معلول شنو الهدف منه فأكد الشيء هذا من خلال الأداء متاعه في كل مباريات في التمارين في الحضور مع الملاعبيه في تأطير اللاعبين الشبان والهدف جاء اثر هديه من مدافع بتاع الاولمبي الباجي. انت يا حبيبي في 18 وتكلي بالشكل هذا معناها كان قاعد واقف خير معناها الكره ميته بصراحه ولكن معلول عرف كيفاش شاف المدافع اندفع بالشكل هذا وعمل تاكل خلاه له قدامه عطى باس روتري وجاء المثلوثي من الخلف وصوبها هدف ب يعاز وبمساعدة المدافع الأيسر بتاع الأولمبي الباجي فالهدف ضد مجريات المباراة والنادي الصفاقسي بالهدف هذا أكيد طبعا مش ياخذ ثقة في نفسه لأنه البداية دائما صعبة في ظل الوضعية هذه بتاع الفرق خاصة اللي تلعب على تفادي نزول وتبدأ مسكر المنافذ وتلعب بدفاع مكثف وتخلي لكش فراغات وتنتظر اي غلطه تلعب على رده الفعل. هذا اللي شفناه من الاولمبي الباجي. تبقى في المقابل مباراه مستقبل جابس وشبيبه القيروان بصراحه حماسيه. واللي زاد فرحني اللي نشوف جمهور ملعب الجابسي رغم الفريق منزل اللاعبين عملوا دوره شرفيه وصفقوا لهم الجمهور وتحس العلاقه طيبه بين الجماهير وراضين على الاداء نتاعهم وعلى الغالب هذيك الكوره وقت اللي ينزل الفريق تبقى على الاقل كنا النجم نشوفه اليوم الملعب فارغ.
0: صحيح
4: مباراة ما عندها ولا شيء
0: رغم انه بالارقام كان منتظر النزول نظرا للنتائج السلبيه
4: حقيقه. لا مر بظروف صعبه السنه هذه مستقبل جابس ولكن اليوم حضورهم ايجابي وقاعدين يشجعوا في الفريق. وبالنسبه لبنكردين فاجأني الحيدوسي بتغيير زوز ملاعبيه في الدقيقه 24. زوز ملاعبيه من اتحاد بنكردين تم تغييرهم بعد الهدف نتاع مستقبل سليمان. فننتظروا رده فعل اتحاد بنكردين.
0: واضح. سي سمير كلمة على مباراة القمة لفريق الملعب التونسي. تقريبا شفنا فرص من الجانبين كما أكدنا رضا.
3: شوف كما قلت لكم بكري يعني النادي الافريقي هو المطالب بالانتصار لكن مش عارف بالضبط الطريقة اللي يتصرف بها. أنا شفت فما نوعا ما ما نقولش خوف أما فما احتياط. النادي الافريقي ماهوش قاعد يلعب الهجوم ما فماش الضغط العالي فماش الضغط في مناطق الملعب التونسي الشيء اللي خلى الملعب التونسي يفتك الكره في في في مناطق النادي الافريقي وخلق فرصتين تقريبا سانحه للتسجيل وكان ينجم يسجل بهم الاهداف.
0: نادي الضغط نتاع المقابله هو اللي خلى
3: قلنا المباراه هذه في الامتار الاخيره تخلي ضغط ترزن على اللاعبين لكن اللاعبين كيما شوات ولا كيما زمزمي ولاعبين النادي الافريقي عندهم الخبره الكافيه وعندهم يلعبوا في فريق كبير ويلعب من اجل القاب يعني ما نتصورش انه ياثر عليهم لدرجه انه يفقدوا التركيز نتاعهم او تحس حتى فما تثاقل في التنقل في ميدان. دونك لازم النادي الافريقي يحاول يضغط القد الفوق يخلينا الملعب التونسي يغلط في المناطق نتاعو العكس اللي قاعد يصير. شوف الملعب التونسي هو المسيطر هو اللي يتحكم في المباراه هو اللي يخلق اكثر فرص سانحه للتسجيل.
0: تعليقك على بقيه النتائج فما مفاجات ولا تراها عاديه؟
3: بون كما قال توفيق بكري مستقبل سليمان تقريبا في المباراه الاخيره نيس نسمع انه حتى الباك وتنقل على طائره للبنكردان يعني
0: جربه ومنها الى
3: بنكردان يعني يوريك انه عطي قيمه كبيره للمباراه وماشي من اجل انتصار. بنكردان دقيقه 24 قبل هدف زوج تغييرات نعرفش الحدوثي شنو يقصد بهم ممكن يعني شافهم مش في نهاره ممكن غلط في اختيار التشكيله الاساسيه عموما يعني تغيير مبكر راه. دونك سليمان ماشي البنكردان من اجل انتصار ومحقق هذا حاليا كما قلت لك بكري كيف مستقبل جابس يحب يغادر رابطة المحترفة الأولى أمبوتي يحب يسجل انتصار على أرض ميدانه قدام جمهوره اللي حضر بالمناسبة كبير ياسر وشجع فيه. دونك باش تكون يعني مباراة حماسية بالمستقبل جابس والنادي شباب القيروان بينما الأولمبي الباجي نادي الصاقسي معناها سجل هدف ونصور أنه الأولمبي الباجي يجب الدوري يجير تريفيت باش يرجع في المباراة بسرعة ويحاول يعني يرجع بنتيجة إيجابية من الصاقسي إذا كان يحب يضمن البقاء نتاعه.
0: ولهنا تصعب الوضعية نعطيكم الترتيب خاصة في أسفل الترتيب بالنتائج الحالية الأولمبي الباجي عنده 28 نقطة الشبيبة القيروانية 25 نقطة مستقبل سليمان عنده 24 نقطة ومستقبل جابس اللي غادر الرابطة الأولى عنده 19 نقطة في انتظار بقية الردهات.
4: مستقبل سليمان يستقبل مستقبل جابس الأسبوع الجاي مباراة اللي بعد
0: صحيح خاصة الجولة الجاية زادة باش تكون حاسمة وحاسمة جدا. دونك لننتظر ما تبقى من الأشواط الأولى وأيضا الأشواط الثانية. خلينا نرجع ناخذ توقيت ولا نتيجة في الملاعب في ملعب حمادي العقربي بيرادس رضا الخليفي
1: 35 دقيقة لعب ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. في الحقيقة يظن أن الطابع التكتيكي أو الحد المبالغ فيه أثر على نسق المباراة. ما شفناش برشا فماش ريتم نسق المباراة متوسط ما فماش ريتم ما فماش فرص كبيرة تقريبا باستثناء فرص قليلة جدا من هذا الجانب وذاك لكن ما شفناش فرص كبيرة وخاصة من النادي الافريقي اللي لحد الآن ما لقاش الحلول للوصول إلى خط الأمامي عكس الملعب التونسي تقريبا اللي قاعد نسبة امتلاك الكرة عنده هو ده.
0: واضح تتغير النتيجة مرة أخرى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تفاصيل معك فوزي تفضل.
2: صحيح كما كان يحكي سيد توفيق النادي الشيخسي بعد الهدف في دقيقة 30 عن تاريخ حمزة المسلوسي بعد سوء تمركز والأخطاء الدفاعية النادي الشيخسي تحرى عكس انطلاق المباراة يجي الهدف الثاني في دقيقة 37 عن تاريخ جمال ميتيبا بعد عمل مزيان عمل ممتاز من حمد المفروض يخلي له كرة تسديدة يعني تسديدة قوية يعلن على الهدف الثاني كما قال المحلل الموجود معك سي سمير التوفيق يعني نادي الشيخ ده يتحرى بعد الهدف الاول خلف الهدف الثاني، يعني شوفوا مباراه يمكن افضل من جانب النادي رادي الشيخ.
0: واضح موت يا بايزي ثاني مزيد يعقد شويه الوضعيه الاولمبي البيجي في المقابله.
4: لا صعبه على روحه الاولمبي البيجي بعد اصمد ربع ساعه بعدين تحس اللي الفريق انا وليدات صغار مش عارفين انا كيفاش يعملوا اخطاء بدائيه بالشكل هذا في مباراه هامه. دونك نتصور اللي زاد صعب الهدف لانه مبكر ارفع على الكره على الجهه اليسار انا مفرده مرتاح بن علي في 18 متر زاد كيف كيف حس لي زميله في منطقه افضل منه عبطها له معناها بالراس حطها له في طبق وجاء متيابا من الخلف وتصويبه ما خلى حتى فرصه الكرير مش يمنع الهدف. تبقى العمليه نتاع الهدف تحسها مخدومه ومش اول مره جهه اليسار نتاع نتاع نادي الصفاقسي تكون هي الاخطر، وهذا اللي شفناه تو لحد دقيقه برسك 38 انه اللعبه اورينتي الكوتي غوش لانه عنده علاش، والدقه في الرفعات والتحضير نتاع بن علي اللي ستانات اكون دو معناها اللي عنده بون جو دو تيت ولكن حضرها ورا زميله افضل منه، وهذاك هو التفاهم والقراءة الجيدة تخليك تسجل هدف ثاني تو 2-0 معناها زاد ثقلت أكثر المباراة على الأولمبي الباجي اللي ما عندوش بصراحة الآليات مش يمشي الهجوم ويحاول مش يسجل لأنه دفاع النادي الصفاقسي بوجود المثلوثي مونديكو بكار والدربالي قاعدين قايمين بوجبهم.
0: أكيد طبعا بعد البيب نرجعوا دائما في المتابعة للمقابلات، فقط خلينا ناخذ توقيت من جديد. في رادز قداش وصلنا وقت رضا؟
1: 38 دقيقة لعب، التعادل 0-0 بين النادي الفريق والملعب التونسي.
0: التوقيت والنتيجة فوز الخماسي في ملعب طيب الأميري.
2: 41 دقيقة لعب في المباراة، التقدم لصالح نادي رادز الشيخ هدفين لصفر، هدف دقيقة 30 حمد المثلوثي والهدف الثاني عن طريق جمال موتيبا في دقيقة 37 ملاحظة برك. يعني محمد الكوكي أصعب فترة مش عديها اليوم، ومحمد الكوكي تعرف هو ابنه الأولمبي الباجي، ووجود زاد ريان الدربالي ومحمد صالح المهد على البنك المدراء، خاصة ريان الدربالي كان ديما أساسي. اليوم غياب محمد ربسي الحصول على النظارة الثالث، الحق هو محترفين لكن وقتها وضعية جمعيته يعني في وضعية كما وضعية الأولمبي الباجي يجب يتقلق.
0: واضح هذه رافع الله غلبك يا كورة. طبعا نرجع بعد البيب فقط 0-0 بين مستقبل الجبس الشبيبة القيروانية ومستقبل سليمان، مازال متقدم على بنجردين 1-0.
5: جوهرة بيبليسيتي
6: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
5: جوهرة أفريل بيبليسيتي.

0: 44 كي رجعنا لكم مجديد في راديو سبور مع اقترابنا من نهاية الأشواط الأولى. فما أشواط أولى وفات نعمل طلع على ملعب حمادي العقربي براد السال الأفريقي والملعب التونسي مع رضا الخليفي. رضا تفضل.
1: في إرادة الوقت القانوني انتهى والحكم أضاف 4 دقائق، ما زلنا في الدقيقة الأولى ونتيجة لا تصلح على التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. وسجلنا في الدقائق لمرة تقريبا 3 فرص، 2 للنادي الإفريقي و1 للملعب التونسي. دقيقة 40 مخالفة تتنفذ وبلال آية مالك في حلم كل رقابة يخرج راس راس لكنه يهدر فرصة ثمينة بعدها بدقيقتين سوء كنية للنادي الإفريقي ينفذها أسامة سهيلي لكن رأسية توفيق الشريفي تمشي في دين الحارس. بالنسبة لفرصة الملعب التونسي كانت توش تماس ينفذوا الهدي خلفه ورأسية تطلبة يأخذها الحارس مهيب السامق مع الملاحظة نيز وأنه الحكم نضال الصيف لحد الآن وزع 4 إنذارات، 2 للملعب التونسي وائل الورغمي وأمادون داي و2 للنادي الإفريقي، 1 لبلال آية مالك والأخرى للمدرب المساعد أحمد الطويري. تقريبا مازالت دقيقة على نهاية الشوط الأول والنتيجة لازالت الحالة التعادل 0-0.
0: خلينا نعملوا طلع على ملعب الطيب المهيري بسفاقس يظل في الشوط الأول هكا ولا فوزي؟
2: منذ 2 دقائق الحكم سيف الدين الوقتين عن نهاية الشوط الأول بيتقدم لصالح نادي راضي الشيخ هدفين لصفر. سلسلة الهدفين الهدف دقيقة 30 عن طريق حمزة المثلوثي والهدف الثاني عن طريق جمال ميتي با في دقيقة 37 لك الخط نيس.
0: يعطيك الصحة فوزي. بينما 2 مقابلات أيضا ما زالوا فيهم تقريبا دقيقة الأخيرة، مستقبل سليمان وفاد الشوط الأول متقدم على اتحاد بن قردان في بن قردان 1-1 أمل الله مجهد، ومستقبل جابس شبيبة القيروانية 48 دقيقة يعني دقيقة الثالثة في الوقت البديل وما زال التعادل 0-0. نرجع لك رضا من جديد الثواني الأخرى في ملعب حمادي العقربي بيرادس.
1: مرحبا بك نيس، ما زال تقريبا دقيقة فجدت في وقتك في هذه الأونة بالضبط. يعلن الحكم نضال المصيف على نهاية الشوط الأول بين النادي الإفريقي والملعب التونسي على نتيجة تعادل مقابل 0-0 في وسط في الحقيقة حضور يفوق 25,000 متفرج قاعدين يعملوا في الحقيقة في أجواء كبيرة لحد الآن أجواء رياضية ممتازة.
0: سي توفيق تو نجم نحكيه على أشواط أولى، ما زالت مقابلة وحيدة في تقريبا في ثوانيها الأخرى، مستقبل جبل الشباب القيروانية 0-0. شنو نجم نقوله على النتائج؟ 0-0 بين الإفريقي الملعب التونسي، 2 بلاش للسي اس اس قدام الأولمبي البيجي، 1 بلاش لسليمان قدام بن قردان في بن قردان، ونهاية الشوط الأول بين مستقبل جبل الشباب القيروانية 0-0.
3: بالنسبة للنادي الإفريقي والملعب التونسي بصراحة برستاسيون تاع النادي الإفريقي شو نقول لك متوسطة حتى أقل من المتوسط. علاش؟ لأنه أول شيء في البناء الساعة متاع الهجمة اللي تبدأ دائما من بن عبدة أو تبدأ من الشريفي وتنطلق من هناك تحس فما بطء كبير. 2 التمركز متاع الشريمي وسيدوه زاد نفس الشيء، كانوا هم المفروض أنهم هم اللي يقربوا أكثر الشوات الاثنين، مش على الأقل آية مالك و الحرزي اللي هم متعودين ياخذوا الكره ويلعبوا اكثر انتريور نشوفوهم اكثر حركيه. ولكن النادي الافريقي هذا ما صارش راه وكلش زيد التقطعات برشا، الحكم في كل ركنيه مش ينبه على 5 ملاعبيه هذا ديجا ضرب دقيقتين. دونك التقطعات هذه في المخالفات في الاصابات في من المباراه بصراحه تحسها برشا متقطع. النضال طيب ما خلاش الامور تمشي. 2 ثالثا النادي الافريقي فقد اليوم 2 أجنحة اللي متعودين على الاقل هما كي بروفوك،
0: خاصه الخضراوي.
3: الخضراوي زاد كيف اللي كان توصل له الكره توصل له على الاطراف وهو يدخل و دي دوبلومون من عند السهيلي وتوفى بالرفعات او توصل بالعكسيات ويجيو لاعبين من الخلف. هذا كل ما شفناش الشوط الاول. دونك نتصور اللي فوزي بن زرتي تو عنده شوط كامل وعنده قراءه كامله للشوط وشاف اللي راهو ما تنجمش تخترق وسط ميدان ودفاع الملعب التونسي بالشكل هذا الكرة طويلة. لأنه بن عبد شنو اللي تو يقلقوا أنه كل مرة وين يستلم الكرة يضغط عليه أمادو يرفع الكرة طويلة شوات بينه وبين الصحراوي والقلب الدفاع الثاني. الكرة الثانية اللي تهبط تقع جماعة الملعب التونسي هم اللي حاضرين وجاهزين، حتى الكرة الثانية الكل استقبل الملعب التونسي معناته في التمركز أفضل الملعب التونسي. الكرة الثانية عند الملعب التونسي والنادي الإفريقي ما لقاش الآليات نتاعو اللي هي وشفناه في المباريات السابقه وين كان اخطر نادي افريقي دل ديما سور لي كوتي، وشفنا لاسيست قداش عمل من اسيست السيلي وقداش زعلوني من اسيست
0: 8 تمريرات
3: هذا فقدوا النادي الافريقي. زيد كيف كيف ما تنجمش عندهم لاعبين في وسط الميدان بصراحه ما ينجموش يقبلوا ولا يتاقلموا مع الضغط. انا اشك فوا وين قبل ما تجي الكره قراءه مش تشوف اللاعبين زملائك وين ما يخليلكش الوقت لاعبين الملعب التونسي يضغطوا عليك بسرعه، وقتها انت كيفاش مش تتصرف بالكره. هنا زاد كيف كيف ما شفناش الملاعبين بتاع النادي الافريقي كيف هو لا ديفيرونس، وهكا علاش النتيجه 0-0. ولو امادو في الدقيقه الثالثه معناها ضيع الفرصه هذيك، ولا كانت
0: حتى كره يوسف السعفي اللي تصدى لها
3: كيف كيف مهيب. وبالنسبه للنادي الافريقي الوحيده اللي تنجم تكون مخطره شويه اللي جات لايت مالك، ولكن ريبريز دو فولي مشات اكوتي. ابار سا ما شفتش النادي الافريقي دونك تقول لي ضغط، تقول لي والله معناها الاجواء نتاع المباراه الببليك اللي اليوم جاء بعدات غفيره نمشي معاك، اما انتم في ليزاكتور كيفاش مش تفرحوا الجمهور؟ مش تفرحوه الا بالاداء، مش تزيدوا من عندكم حاجه. المدرب زاد يلقى حلول، اللاعبيه في التيران زاد هما بيدهم يتصرفوا يلقوا حلول، فالضغط هذا ما يزموش يتعدى من البنك التشنج اللي على البنك ويتعدى للاعبيه. راهو الملاعبيه وليوا معناها في وضعيه اللي نجموا يفقدوا نوع من اللوسيديتي نتاعهم على ارضيه الميدان في الشوط الثاني، دونك يلزم الهدوء ويلزم زاد كيف الحلول ب معناها ادخال لاعبين اللي معناها دي جوار دو ديبوردمون مش نجم تتعدى الملعب التونسي بالشكل هذا، لان الملعب التونسي يلعب مرتاح والاجانب نتاعو يلعبوا مرتاحين وتحس الفريق راكز ويعرف شعب.
0: واضح سي سمير، الملعب التونسي ما خلاش النادي الافريقي يفرض طريقه لعبه يظهر لي
4: صحيح. مش نبدا منين وفات توفيق فريق قال جوار دو بوردمون في النادي الافريقي مش موجودين فعلا. شوف النادي الافريقي خسر 45 دقيقه، يعني راح خسر 45 دقيقه في المباراه لانه مطالب بالنتيجه، مطالب هو باش يصنع اللعب ويتحكم في المباراه والبوزيسيون ديال بال تكون عنده والفرص اكثر.
3: مش اول مره كولي على ماتش سليمان.

0: تصير نادي فريقي لو بريس دو ريسك، انت تلعب على البطوله يلفو بروندو دو ريسك، تمشي لقدام اكثر، تضغط اكثر، يحاول من طريقه 4-3-3
1: ربما يخاف انه يخلي الاسباس يقبل.
0: فما الراس ديفونسيف ليكليبر اوفونسيف يمشي لقدام مع توازن دفاعي في الخلف، يكون معناها ديما فما سيكوريتي على الكونتر اتاك بتاع الملعب التونسي. لكن الملعب التونسي اليوم عجبني برشا، الملعب التونسي ضغط وما خلاش الفريق كما قال توفيق يبني من الخلف، ما شفناش السير يطلع برشا زعلوني كيف نقاط القوه نتاع نادي فريقي الاظهر هذو مش يطلعوا برشا لانه كانوا بلوكي من اللاعبين الاروقه نتاع الملعب التونسي. اللي الشيء اللي النادي الفريقي اللي فقد الياته وفقد الاوتوماتيزم نتاعو، والشيء اللي خلاه يلعب كره طويله وعلى الكره الثانيه، وهذه طريقه مراها ماهيش منافعه. دونك لازم النادي الفريقي يبدل الشيما تكتيك نتاعو، يحاول يمشي قدام اكثر، يضغط اكثر، ويحاول يلوبليج للملعب التونسي انه يقوم بالاخطاء قريب المرمى نتاعو.
1: قبل الاخبار الخمسه سي توفيق بجاز بقيت النتائج كيفاش شفتوا؟
2: بون بالنسبه للنتائج عن شباب القيروان بصراحه قاعد يحاول، ولكن مستقبل جابس يلعب كل جدية مارغريك الحارس الأساسي مش موجود اليوم في مستقبل جابس وقائد الفريق
1: عبد القادر شوية.
2: تبقى النادي الأفريقي ربي شباب القيروان ما هوش مخلي فراغ في المناطق متاعه، قاعد صابر، ويمكن الشوط الثاني مش يجازف أكثر الهجوم وقت اللي يسمع بنتيجة سليمان اللي سليمان فايز واحد بلاش في
1: المقرده. الهدف كان ممتاز في الحقيقه، تصويبه من بعيد
2: ركنيه مخدومه
1: بالجدا بعد التصويبه،
2: اي كيفاش التحضير والتصويبه والحارس ما شافهاش لانه قدامه الملاعبيه ما لقاش الوقت مش يرد الفعل، فنتائج طول حد عاديه ولكن مش تتقلب بالكل. الشوط الثاني باش نشوفوا نتائج معاكس.
1: بعد شويه نرجع مع انطلاق الاشواط الثانيه في الجوله 28 من البطوله مقابلات الدفعه الاولى.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلا يقول إن ولاية صفاقس تتميز بكفاءة ورأس مال بشري قادر على دفع قطاع السياحة العلاجية في تونس، مشددا على أن تونس تمتلك من الإمكانيات البشرية ما يؤهلها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك خلال إشرافه بصفاقس على افتتاح الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور والنائب نبيه ثابت التي انتظمت على امتداد يومين تحت شعار صفاقس قطب للاستثمار المستدام.

0: وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد رئيس مجلس النواب الشعب أن المجلس قادر على الاضطلاع بدور مهم في تطوير التشريعات التي أصبحت ضرورة ملحة، إضافة إلى حث الحكومة على إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيقها، خاصة فيما يتعلق بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الملف سيحظى بالاهتمام في القريب العاجل. توافد 60 وكيل أسفار من الجزائر على المنطقة السياحية برقع دراهم بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصائفة 26 2000، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عيسى المرواني. وتشير إحصائيات الديوان الوطني للسياحة ونظيره للمعابر إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال السنة المنقضية. في لبنان، حزب الله يعلن اليوم تنفيذ هجومين استهدفا تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان باستخدام أسلحة صاروخية، مؤكدا تحقيق إصابة مؤكدة. مصدران في فصائل المقاومة الفلسطينية يفيدان بأن جولة الحوار الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بشأن بحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار لم تحقق أي تقدم يذكر، وأن الأوضاع لا تزال على حالها، خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بتنفيذ ما تعهد به الوسطاء في الجولة السابقة بخصوص تهيئة الظروف وتطبيق بنود المرحلة الأولى في وقت كشف فيه النقاب عن تهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب ضد غزة. ختاماً، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة أثناء إبحارها شمالاً على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً غرب ميناء سيريكا الإيرانية اليوم، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي أثار بيئية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM Tendance
2: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة تندونس. اليوم نحكيوا على جوجل، وكما كل نهار حد بتبيع عنا الأرقام، وجوجل هنا الرقم اللي تحطه هو 40 مليار دولار. دونك في إطار سعي جوجل إلى تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، نلقاو فما خطة استثمار توصل ل 40 مليار دولار. وين باش تضخ الفلوس هذه؟ جوجل في شركة الأنتروبيك، في خطوة تعكس التحول الكبير في طبيعة المنافسة في وسط القطاع هذا اللي هو سريع التطور. المرحلة الأولانية باش تكون فيها كان 10 مليار دولار فقط، مع إمكانية رفع الاستثمار تدريجيا إلى 40 مليار، هذا إذا كان نجحت أنتروبيك في تحقيق أهداف محددة حطتهم بالتعاون مع جوجل. توجه هذا يوضح ثقة المستثمرين في مستقبل شركة الأنتروبيك، خاصة مع ارتفاع التقييم متاعها إلى مئات المليارات من الدولارات، هذا الكل وسط توقعات بمزيد النمو وربما ترحل الاكتتاب العام قريبا. أنتروبيك تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية اللي توفرها الجوجل كلاود، بما في ذلك رقائق تي بي يو المتخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الاستثمار هذا جاء بالتزامن، كنت تفكروا نهار الثلاث كنا حكينا على ميتوس، النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي اللي خرجته أنتروبيك واللي يعتبر واحد من أقوى النماذج. وفي سياق التوسع، قاعدة أنتروبيك تواصل في توسعها في بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية، وين تحصلت على تمويل إضافي من شركة الأمازون وعملت زوز اتفاقيات لتأمين قدرة حوسبة ضخمة على مدى السنوات القادمة. من جهة أخرى، لا كونكورونت اللي هو أوبن آي إي تواصل في تعزيز الاستثمارات متاعها في نفس المجال، شيء اللي باش يزيد من قوة التنافس بين الشركات الكبرى. ومع التصعيد هذا يظهر اللي كونه المرحلة الجاية من تطور الذكاء الاصطناعي باش تحسم مش كان بجودة النماذج، لكن بقدرة الشركات على تأمين الطاقة الحاسوبية اللازمة، هذا الكل لتشغيلها على نطاق واسع. دونك رقم اليوم 40 مليار دولار باش تحطهم جوجل في شركة الانتروبيك. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن.
1: جوهر اف ام تندونس.

0: الخمسة وعشرة دقائق، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة، دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 مع انطلاق الأشواط الثانية في اللحظات هذه. نعود نجدد ونرحب سي توفيق زعبوب، مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا أنيس، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: سمير جويلي، مرحبا من جديد.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بالجميع ومرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعين.
0: تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي بي. خلينا نعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي براتس مع انطلاق الأشواط الثانية، لقاء النادي الإفريقي الملعب التونسي مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
3: مرحبا بك أنيس، نجدد لك التحية والسي توفيق والسي سمير وكل المستمعين. وهذه فرصة، فرصة أخرى، والحارس مهيب الشامل كانت فرصة هدف من اللاعب رقم 14، اللاعب رقم 14 بوبكر كامارا. أبو باب في تصويبة قوية ياسر ومهيب الشامخ برساقة قوية، نور الدين مهيب الشامخ يحط الكرة في الركنية. مثل بداية الشوط الأول كانت أبرز فرصة أمادون داي كان راس راس ويضيع، أول مرة هذه بوبكر كامارا والحارس يحط الكرة في الركنية. نلعب في الدقيقة الثانية هنيس والنتيجة لازالت لحالة تعادل، تتنفذ ركنية الناس بريخ يوسف الصعب. يوسف الصعب ماذا تقوم الدفاع يرزع الكرة، باقي الكرة عند الملعب التونسي وتمشي مرة أخرى المهيب الشامر. على كل ما فماش تغييرات في زوز تشكيلات والنتيجة لازالت لحالة تعادل صفر مقابل صفر، مع الملاحظة أنيس وأنه في الحقيقة جماهير كثيرة جدا تتجاوز 25,000 متفرج متوزعين تقريبا على كل مدرجات الملعب.
0: وهذا كان منتظر خاصة بعد نفاذ التذاكر متاع المقابلة هذه في ظرف أقل من ساعتين. خلينا نعملوا طلع نشوفوا بداية الشوط الثاني في استاد الطيب المهيري بين السياسات والأولمبي الباجي ولا لا. فوزي تفضل.
4: مرحبا بك كنيس، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بالسيد سمير، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جوهرة فان. عندنا تو خمسة دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، نفس النتيجة الشوط الأول، هدفين لصفر تقدم لصالح نادي الصفاقسي. نذكروا أصحاب الأهداف في الدقيقة 30 عيش حمد المثلوثي، والدقيقة 37 اللاعب جمال ميتيبا، دون تغييرات نفس التشكيلة اللي لعب بها منذ انطلاق المباراة بالنسبة لنادي الصفاقسي. والأولمبي الباجي محاولة الأولمبي الباجي واضح من الشخصي والدخل تدخل في رأس ساكوحي، يعني الحق قال الخمسة دقائق يعني كيما بداية الشوط الأول. يعني بالنسبة لزوج فريق عكس ماما كان يجم الأولمبي الباجي بادر، يعني خاصة زوج أهداف مقابل صفر وخاصة المباراة يعني ريانة كبيرة اللي هو خاصة في التفادي النزول، كان يعني يصل يكون أفضل منذ انطلاق الشوط الثاني.
0: واضح فوزي في بنجردان، اتحاد بنجردان مستقبل سليمان، خمسة دقائق لعب في انطلاق الشوط الثاني، ما زال التقدم واحد بلاش لمستقبل سليمان، هدف أمان الله مجهد كان من تصويبة قوية بعد كرة لعبت من ركنية. وفي ملعب جيبس مستقبل جيبس شبيبة القيروانية دائما التعادل صفر مقابل صفر. نبدأ معك سي توفيق، النادي الإفريقي ظهر قاعد يقبل في اللعب خاصة لونتام تقريبا مشابهة للشوط الأول
1: بدون تغييرات أنيس.
0: تقريبا التألق كان المهيب الشامخ
1: لحد الآن من شفنا التصويبة بتاع أبو بكر كامارا كانت في المرمى لولا مهيب، ولكن كنت ننتظر في تغيير في خاصة في خط هجوم بتاع النادي الإفريقي بوجود الحرزي وآيت مالك. صراحة زوز ملعبية كنت ننتظر في الحرزي يدخل وسط الميدان ويخرج الشريمي وهكا يلعب بالزمزمي سيدو خان وقدامهم الحرزي ويدخل كيزومبي ولا يدخل بوكر على الأقل، مش يعمل عمق أكثر هجومي ويستعمل أكثر الأطراف. ولكن سيفوزي ما باقي متشبث برأيه أنه الحرزي و ايت مالك قادرين مش يعملوا الفرق على الاطراف
0: رغم الصعوبه في البناء كما قلت انت.
1: كما قلنا شوط نفس الشيء الشوط الثاني ذو مزوز ملعبيه يلعبوا اكثر انتيريور، دونك ماهمش دي جورد ودي بوردمان، دونك هو باقي مصر وقت تشوف النتيجه. دونك ننتظر اللهم كره ثابته او لانه النادي الافريقي بصراحه لقى صعوبات مش يوصل حتى للثلث الاخير معناها نتاع الملعب التونسي.
0: ورغم تقول انت الاسماء اللي موجوده على البنك كما صادق محمود، فهد المسماري، كين زومبي، كيف كيف اسامه بوقره، يعني عنده الحلول.
1: الحلول موجوده، كان على الاقل يدخل دم جديد وحركيه اكثر وافكار اخرى في وسط الميدان وخاصه في الهجوم. كيفاش مش تسجل؟ اللهم كما قلنا كوره ثابته.
0: باهي خلينا نرجع من جديد الى رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي براتس. رضا تفضل.
3: مرحبا بك نيس. اللاعب مازال متوقف في الحقيقة، لاعبين النادي الافريقي طالبوا الحكم بالرجوع للفار. كان هجوم للنادي الافريقي وسقوط الحمزة بن عبده في منطقة 18 متر. راه الحكم قاعد يتشاور مع تقنيه الفار، لكنه اخيرا ما سمح شيء ويستغنف اللاعب بين النادي الافريقي والملعب التونسي. في الحقيقة ما نزلش نقول لك ليش على حجم الضغوطات القوية الرهيبة خوف المدرجات وعلى بنك البدلاء شيء كبير. يعني نجم نقول كان الله في عون حكام المباراة نتيجة الضغط والجمهور. الحقيقة جمهور النادي الافريقي أكثر من 30,000 مطرد غاضب جدا ويطالب بإدخال تغييرات فورية، لأنه يشعر وأنه النادي الافريقي ماهوش ماشي ماهيش الماكينة بتاع النادي الافريقي. وأعتقد النادي الافريقي تأثر اليوم برشا بغياب حمزة الخضراوي. وعلى كل النادي الافريقي قاعد يلعب الكل في الكل، على اليمين على اليسار، لكنه ما لقاش ان حلول. تقريبا حارس نور الدين الفرحاتي باستثناء بعض الفرص ما جا حد شيء. يا اخويا على كل نلعب في الدقيقة السابعة في الشوط الثاني، التعادل 0-0 بين النادي الافريقي والملعب التونسي.
0: سي سمير يظهر لي منتظر خاصة للضغط الكبير والمردود نجم نقولوا باهت نوعا ما بالنسبة للنادي الافريقي في ظل المراهنة على لقب البطولة.
2: صحيح أنيس، المردود الباهت للشوط الأول للفريق في بداية الشوط الثاني مردوا التمركز الجيد للاعبين ملعب التونسي فريق فوق الميدان، خاصة لما يفوت الكرة يرجعوا وسط الميدان يسكروا منافذ ويقربوا اللاعبين
0: لبعض. تغير النتيجة. خلنا نعمل طلة من جديد على رضا الخليفي. تفضل رضا.
3: الهدف الأول هدف خطأ فادح بمحور دفاع الملعب التونسي يستغل وسام السهيلي ويسجل الهدف الاول. هدف كان غير منتظر، ما نجمش نقول لك انقلب الحال هنا في المدرجات. تقريبا افراح كبيره وهدف جميل جدا نتيجه خطا فادح في محور دفاع او بالاحرى في دفاع الملعب التونسي. كانت الكوره الشريمي يشوط الكوره الشريمي ترجع دي قدام هشام السهيلي وبلمسه بتصويبه يشكل كره الشباك تصبح النتيجه 1-0 النادي الافريقي امام الملعب التونسي. نلعب في الدقيقه 56.
0: واضح سي سمير ظهري توا بعد المردود اللي كان باهت في الشوط الاول توا باش نحكيو على هدف في نجم يبدل الوجه نتاع مقابله كامله. ترى انه الهدف هذا ساعه كيف شفت الهدف واسكو قادر باش يحرر النادي الافريقي خاصه هجوميا اكثر؟
2: شوف الهدف جاء في وقته. النادي الافريقي خلينا نقولوا عايش من نوعا ما تذبذب في الاداء، خايف من المباراه يقبل هدف ما يمشي راح في المباراه. سي فوزي اكيد قاري حساباته يلعب برشا حذر، لكن احنا الاسبوع الفارط اني تذكر حكينا على وسام السيل وليد هذا الظهير ايسر ممتاز جدا سجل عمل 6 اسيست
0: الموسم يلعب عندك في
2: الاتحاد المنستيري وفي هزته معايا الجربي عملت 6 اسيست وهذا ثالث هدف يسجله اليوم.
0: 8
2: عنده هدف وهذا الهدف الثالث. لا معناها نقول طلبنا انه معناها ممكن لفته من مدرب المنتخب لهذا لانه ارقامه لهذا الموسم احسن من برشا بوكود زرار جوش. دونك الهدف جاء في وقته اكيد على النادي الافريقي تو حاليا انه ما يرجعش للخلف، بالعكس يزيد يزموي ياكد الهدف هذا ويحاول يسجل هدف ثاني حتى يحمي به الهدف الاول ويقعد معناها على بري من اي مفاجات طيله ال 40 دقيقه اللي مازالوا.
0: سي توفيق في راس شوات اذا كان ما سجلش يعطي الاسيست.
1: بون كره طويله كما كنا بكري انه الكره كي نزلت على الاقل شكون لقينا الشريمي اللي عمل لي فور مش يخلط على الكره، ولكن الخطا جاء من الحارس نتاع الملعب التونسي هو نور الدين الفرحاتي هو المدافع نتاعو اللي خروجهم كان انا غير موفق. استخلوا سهيلي شو تقول يقول قائد شنو يعمل سهيلي غد في 18 انا باين لك اللي معناها امبورتي بار لاكسيون وكانت الهجمه للنادي الافريقي على الجهه اليمين وسهيلي لقيناه موجود في المنطقه اللي لازمو ما يكونش هو فيها، ولكن المتابعه والحس الكروي اللي عنده انه يمكن الكره تنزل ويكون هو مساند جابت الهدف على اثر زاد مهم سيبا دوني انا بورتكيه مش يحطها بساق وكيك ويخلي ويغالط بها المدافعين اللي رجعوا مش ينقذوا ويدافعوا على مرمى وسجل هدف اللي اكيد حرر جماهير النادي الافريقي الكل وحرر اللاعبين والاداره
0: فنيا مقابله اخرى
1: تو مش تتغير معطيات تو صخيب انا النادي الافريقي اللي استنى فيه عمله اللي هو الهدف الاول يسجل الهدف مش على الاقل يدخل فك الديناميك نتاع تبقى تستنى ردة فعل ملعب تونس وتستنى زادة كيف هل النادي الافريقي قادر انه يقعد لاخر لحظة كما شفناه مباراة مستقبل جابس كما شفناه مباراة سليمان حذاري ما انا ما رد بالك
0: نتيجة سيتان سكور بيش
1: ماله رد بالك السيناريو خطر في الاذان تو انه المباراه انتهت وبدهم لو الحكم يزفرتو اما راهو سيناريو سليمان يقعد في البال هيك علاش لازمهم يكونوا حذرين اكثر من اللازم ويكونوا يردوا بالهم وما يعملوش اخطاء في الدفاع ويمكن تغييرات عنده توصيف فوزي نجم يزيد يغير في التركيبه ولا في اللاعبين ان يزيد ينشط اكثر مش يزيد يسجل هدف ثاني اللي يمكن بالهدف الثاني تنجم ترتاح على نتيجه تبقى الملعب التونسي بصراحه قدم مباراه طيبه الى حد الخطا هذا المشترك بين الحارس الملعب التونسي نوردين فرحاتي ومدافعه اللي خلاو النادي الافريقي يبادر بالتسجيل.
0: باهي خلينا نرجع للملعب الطيب لميري بسفاقس نشوف التوقيت ولا النتيجه وابرز الفرص. فوزي الخماسي مرحبا من جديد.
5: مرحبا بك انيس. 58 دقيقه في المباراه مازال تقدم صالح النادي الراغي الشيخ هدف علي صفر دقيقه 30 وحمد المتلوس ودقيقه 37 جمال موتيبا. بالنسبه لفريق منذ انطلاق الشوط الثاني الفريق الاولمبي الباجي افضل بكثير من النادي الراغي الشيخ عديد الفرص في مناطق نادي الراس الشخص مرة تصدي الدفاع ومرة تصدي أيمن دحمان يعني مراوغات من لقطة في الآخر 53 اللاعب بشير حسي محمد علي عمرو يعني عملوا ستة مراوغات.
0: فوزي باش نستسمحك نعود ناخد تغيير النتيجة في ملعب حمادي العقربي بيراتس من جديد بعد نرجع لك. رضا الخليفي تفضل.
3: والهدف الثاني للنادي الافريقي هدف جميل جدا هدف مخدوم كان هجوم للنادي الافريقي استمت الكرة السواد يعطي راوغ لاعب يعطي الكرة وأسامة الشريمي وبارزية يدخل الكرة الشباك في دقيقة 56 تصبح النتيجة في البلاد للنادي الافريقي أمام الملعب التونسي وسط ملعب مصروف على في الحقيقة سيناريو ولا كان متوقع خاصة في المدرجات انقلب الحال تماما هنا وتقريب الرؤية أصبحت غير واضحة خاصة في المدرجات بسبب الشماريخ والفرحة الكبيرة. على كل أسامة الشيلي صاحب الهدف له دقيقة 52 وأسامة الشريمي في دقيقة 56 يمضي الهدف الثاني أصبح النتيجة في البلاد للنادي الأفريقي أمام الملعب التونسي وسط جماهير تفوق 60,000 متفرج.
0: والأكيد كما قلنا يظهر الهدف الأول حرر النادي الأفريقي فنين. خلنا نرجع للفوزي يكمل الفكرة متاعه وتقريبا أبرز الفرص في المقابلة. تفضل فوزي من جديد.
5: كما قلت لك 60 دقيقة في المباراة قلت لك دقيقة 53 كان ست مراوغات يعني الدفاع نادي الشيخسي كان مضطرب يعني اللاعب محمد علي العمري يعني راوغ زوز مدافعين سدد الكرة ودحماني الدفاع تو تحرك نادي الشيخسي في لقطة يعني كانت يمكن سلسلة فنية من موديكا يخرج علي معلول يعني في التوزيع في الرواق الأيسر يخلي كرة على كما يقولوا أرضية ياخذها عمر بن علي يخرج هشام بكار لكن الكرة بدا وخرج المرمى مرمى أشرف كريم أشرف كريم دائما الأولمبي الباجي ما عدا اللقطة هذه ما عدا في دقيقة 59 لكن جل الدقائق في الشوط الثاني أن الأولمبي الباجي أفضل من نادي الراغي الشيخسي.
0: واضح بينما ما زال التعادل صفر مقابل صفر بين مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية وما زال التقدم لمستقبل سليمان ضد بنجردين في بنجردين واحد بلاش مقابلات في دقيقة 60 كلمة كلمة تقريبا في 30 ثانية قبل ما نرجع بعض أكثر هدف ثاني للنادي الفريق
1: هدف ثاني على أثر خطأ زاد نفس الشيء تمريرة خاطئة في قلب المرمى الملعب للاعب متاع نادي الملعب التونسي اللي الذكاء متاع أيت ملك اللي عرف كومون الى انترسبتي الكوره تمريره ديريكت مون شوات شوات اللي شريمي زاد كيفاش حضرها له والهدف معناها الهدف ممتاز جدا في النهايه نتاعو في الخدمه نتاعو فهنيئا للنادي الافريقي بالهدف الثاني والملعب التونسي الاخطاء هذه بصراحه كلفته غاليه.
0: واضح تتغير النتيجه مره اخرى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تفضل فوزي الخماسي.
5: مرحبا بك انيس. كما قلت لك يعني النادي الشيخسي اكتفى بالهجومات المعاكسه هذا هجوم معاكس يعني بعد تسديده عقل ثم هدف ثالث يعني ترقب سيف الدين الثاني في انتظار يعني القرار من الحكم الرئيسي للفار مجدي بلاغه تترقبوا تو ما اعطى اشاره يعني لاعلان هدف الثالث. الهدف كان توزيعه في من مناطق النادي الشيخسي للمهاجم امولا اوغولو اللي كان وجه لوجه خرج كره برك خرجت ولا ثلاث مع عشر ذكريات ويسجل الهدف لكن تركبوا شرعيه الهدف من عدمها في تشاور بين الحكم الرئيسي وحكم الفار.
0: تقدم معنا على الخط تعليقك سي سمير. يظهر لي المقابلة ماشية نهايتها في ملعب طيب الميري بصفاقس في انتظار تأكيد الهدف هذا بثلاثة بلاش تولي وضعية صعبة وصعبة جدا على الأولمبي البيج.
2: صحيح نيس نادي صفاقسي خرج الشوط الأول متصدر هدفين مقابل صفر, يعني تقريبا نقول ضمن نتيجة المباراة. فقاعد كما قال فوزي في التعليق نتاعه معناها فما قاعد يلعب بأقل مجهود دونك بالحد الأدنى المطلوب قاعد يجري في المباراة هذه, والهدف هذا الثالث يعني يصير هزمة مرتدة دونك الأولمبي الباجي يزيد يأزم الوضعية نتاعه ويعقد الوضعية نتاعه, يصعب عليه أنه يرجع في المباراة. ونادي صفاقسي كما قلت لك ماشي الفاجوري لو ماتش بأقل مجهود بأقل تدخلات بأقل إصابات, ونصور الهدف شرعي تقريبا نيس لأنه عند انطلاق الكرة كان المهاجم نادي صفاقسي في نفس الخط تقريبا مع مدافعي الأولمبي الباجي.
0: صار تأكيد فوزي نتاع الهدف ولا ما زال؟
5: في الانتظار يعني العقلية متاع الفار والحكم الرئيسي يعني هدف تجم كما قال شيف وسي سمير فار أرجو تسلف
0: دونك تم الغاء الهدف. واضح فوزي الغاء الهدف. يبقى السكور زوز بلاش ضد الأولمبي البيجي بالنسبة للسي اس اس. رضا قداش وقت في ملعب حمادي العقربي بيراتس؟
3: نلعب في حمد العقربي بيراس في الدقيقة 92 والنتيجة لازالت على حالها. تقدم النادي الأفريقي على الملعب التونسي هدفين مقابل صفر. أسامة سهيلي افتتح النتيجة الدقيقة 53 وأسامة الشريمي بعد ثلاث دقائق يمضي الهدف الثاني, مع الملاحظ وأن تشكيلة الملعب التونسي ساعد الدخول أمان الله حبوبي مكان وائل المرغمي.
0: واضح بينما مازال التقدم لسليمان قدام بن قردين واحد بلاش وصفر مقابل صفر بين مستقبل جبس والشبيبة القيرونية. نمشي موزيكا ومواصلين معاكم في راديو سبور حتى للصباح.

0: الساعات 30 دقيقة. رجعنا لكم من جديد في راديو سبور في متابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، والتشويق متواصل في كل المقابلات. خلينا نعمل طلع على ملعب حمادي العقربي برادس، قمة النادي الأفريقي الملعب التونسي، مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
1: مرحبا بك أنيس في ملعب حمد العقربي برادس. نلعب في الدقيقة 70 ودائما الأسبقية للنادي الأفريقي أمام الملعب التونسي، هدفين مقابل صفر. وأسامة السيلي كان افتتح النتيجة دقيقة 53، وأسامة الشريمي دقيقة 56، ومنذ لحظات منذ دقائق بالضبط دقيقة 67 كان هجوم الملعب التونسي، وأمدو عنده يعطي باس حلو لبوبكر كاميرا، وهذا الأخير بتصويبه يمضي الهدف الأول الملعب التونسي، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل لإثر رفع الراية من المساعد، وتبقى النتيجة لحالة 2 بلاش للنادي الأفريقي من الملعب التونسي. والملاحظة الثانية أنه تشكيلة النادي الأفريقي شهدت تشكيلة الملعب التونسي شهدت تغيير ثاني، دخول رافائيل رياحي مكان أمد انداو.
0: واضح في ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس الاولمبي الباجي فوز الخماسي.
2: مرحبا بك يا نسمه اخرى في 70 دقيقه لعب منذ تاريخ المباراه، ما زال تقدم لصالحنا بصفاقس هدفين لصفر. علم ان الحكم سيف الدين الوغتالي الغى هدف يعني بدايه التسلل لصالح نادي بصفاقس في الدقيقه 60. نادي بصفاقس يعني يمكن في طريقه الى الانتصار، لكن حذر الاولمبي الباجي اللي قاعد يقوم ب هجومات معاكسة وهجومات منسقة. ثم حاجة برك يعني يمكن سي سمير الصوفيق عكس الشوط الأول الأولمبي الباجي ولا منذ تاريخ المباراة، يعني طلع البلوك فوق كان البلوك صحيح ناس فاقسي ولا يلعب على هجومات معاكسة والكرة ولا ظهر المدافعين الأولمبي الباجي.
0: باهي نذكر فقط ببقية النتائج، مستقبل جابس شبيبة القيروانية 68 دقيقة لعب دائما التعادل 0-0، وأيضا في بنجردين اتحاد بنجردين مازال متأخر في النتيجة قدام فريق مستقبل سليمان هدف مقابل 0. سي سمير نبدأ معك، يظهر لي رغم إلغاء الهدف بتقنية الفار للسي اس اس زوز بلاش نتيجة مريحة بالنسبة لنادي صفاقسي، تعقد وضعية الباجي.
3: أكيد الأولمبي الباجي ما عنده ما يخسر توا من هزمة 2-0، دونك أمامه حاجة وحيدة أنه يطلع للهجوم ويضغط عالي ويحاول يذلل الفارق في مناسبة أولى، وإذا كان ينجم يعدل النتيجة. الشيء اللي خلى نادي صفاقس يطيح البلوك التالي ويرجع يلعب على هجمات مرتدة وتمكن من تسجيل هدف إلغاه الحكم من تسلل. لكن يعني الأولمبي الباجي فعلا يعني ما عندوش خيار آخر أنيس إلا أنه يلعب الهجوم ويحاول يرجع في النتيجة، شيء ما عندوش حل آخر. بينما نشوف نحب نقول كلمة على سليمان أنيس، قاعد يقدر مباراة ممتازة جدا، قاعد ضغط عالي على اتحاد بنجردان سجل هدف وما رجعش للوراء، قاعد يلعب القدام، قاعد يقدر في مباراة طيبة الحقيقة، معناها مستوى ممتاز جدا يقدم فيه مستقبل سليمان منذ تقريبا 3 جولات. الشيء اللي خلينا نتسأله علاش وصل الوضعية هذه في آخر الموسم.
0: سي توفيق على عكس بقية المقابلات يظهر لي الشباب القيروانية وضعيتها مازالت صعيبة، ما لقاتش الحلول قدام فريق غادر الرابطة الأولى مستقبل جابس في جابس 0-0 70 دقيقة لعب.
4: شوف راهو أنا ماتش ريبيتيسيون على المباراة الأخرى ضد اتحاد بنجردين في القروان اللي عجز فيها شباب القيروان على إيجاد الحلول وتسجيل على الأقل الهدف، وراهم خرجوا على الأقل بنتيجة التعادل.
0: مش كل وين ترى ذهني في الملعبية،
4: لا لا لا الكاليتي النوعية بتاع الملعبية. شوف أنا أشوف شباب القيروان باش كون بدات معنا غيرت 5 مدربين
0: او 6، طارق جراي 6،
4: طارق جراي 6 انتدبت لاعبين اجانب وبعد غيرتهم في الميركاتو الشتوي، بعد زاد نفس الشيء عاودت غيرت لاعبين اخرين، معناته فما قراءه خاطئه في اللاعبين وفي بدايه الموسم هذا الكل راهو نهايته ما تكون الا بالشكل هذا. الوقت اللي ما تتوفق انت في اللاعبين سواء الاجانب ولا اللاعبين المواطنين زاد كيف تو هاو الاحداث اللي هذين ما نحبوش نشوفوه،
0: هو كراكاج من جماهير مستقبل جيبس مع توقف المقابله في اللحظات هذه،
4: توقف المباراه
0: والالقاء المقذوفات والالقاء الشماريخ على ارضيه الميدان ربما زاد هذا،
4: لا على الالقاء المقذوفات على رجال الامن
0: صحيح، هاي تصويره كما هي
4: تصويره كما هذه بصراحه ما مشكرناهم وقلنا لهم يعطيكم الصحه، تبقى الشيء هذا مرفوض لانه العقاب مش يرجع لتوا على جمعيه مستقبل جيبس والاداره نتاعها مش تخلص الخطايا. مازال لعبه
0: مازال تقريبا 20 دقيقه في لعبة. الوقت الاصلي
4: مازال
0: برشا
4: والشبيبه قاعده ضغط
0: برشا وقت مازال في ملعب جيبس. كلمه سي توفيق على مباراه الديربي بين الفريق الملعب اللاتونسي بعد زوز بلاش للفريقي والتقدم هدفين مقابل صفر، شنو اللي تبدل؟
4: اللي تبدل اللي من الملعب التونسي خرج من ولا يلعب اكثر الهجوم يلعب الكره العاليه وكاد الشريفي انه يورط خط دفاعه الكل لانه وقت اللي تلعب خط دفاع الخط من الشريفي ولا بن عبده والزعلوني وبن علي معناها فما كود يتعطى للاعبين الكل انه منخفوا الناس كل فرد خط حتى الهدف اللي تسجل بتاع الملعب تونس كان واضح فما جي متر ونص اللاعب متسلل ولكن جات واحده اخرى كاد على اثر الملعب التونسي سجل هدف لانه شريفي كان متاخر نوعا ما فضروري انه في دفاع الخط نتاع اللي يلعب فيه تو النادي الافريقي انه يكون فما تناسق وخاصه انسجام كبير بخلاف هذا فما روح جديده تغيرت في وسط ميدان النادي الافريقي في الانقضاض على حامل الكره وشفنا حتى اللاعبين سواء سيد وخان ولا الزمزمي ولا حتى خروج ايت مالك ودخول تو اللاعب بوغره تحس فما روح جديده زرعت الروح شنو المحافظة على النتيجة أول شيء لأنه مش سيناريو سليمان ما يتعود لهمش وزاد كيف كيف ليش لا لو خلى الفراغ الملعب التونسي وتفكت الكرة في وسط الميدان يمكن بتمريرة في العمق ينجموا يضربوا الملعب التونسي وخط دفاعه بالثالث تبقى كنت زاد كيف كيف الحرزي اللي قدم مباراة متوسطة بصراحة خاصة هجوميا كان ينجم يدخل كيزومبي
0: ربما رجع من إرهاق زادة غيابه على المقابلة الفارطة
4: معنى كي زومبي طوى ضروري في خط هجوم من النادي الأفريقي في الجهة اليمين بالبنية الجسدية متاعه وبالقادر مش يحاور وقادر زادة كيف كيف مش يعاون زملائه حتى في الكرة الهوائية أعتقد طوى ضروري أنه كي زومبي في 95 برشا إصابات هكذا شوف دخوله أنا أعتقد أنه ضروري بالنسبه للنادي الفريق.
0: سي سمير اكيد انت وسي توفيق عشتوا تقريبا سنوات الفريق كل ما شفناش تشويق كيما يظهر لي في البطوله كيما السنة
3: فعلا فعلا
0: اصلا في اعلى الترتيب
3: فعلا نيس التشويق هذا ولا الحماس هذايا الرام ردوا انه تقارب مستوى الفرق انيس من حيث الانتدابات اللاعبين من حيث الكاليتي دي جوار خلى الفرق الكل تقريبا في نفس المستوى الفني كما نادي فريق كما تراجي الملعب التونسي نادي الصفاقسي وبالنسبه واتحاد مرسيدي في مرحله الذهاب لكن لما باع جوارات ونقص المستوى الفني للفريق وتدهورت النتائج نتاعو دونك تقارب المستوى اللاعبين خلى المباريات كلها تكون حماسيه وتكون معناها متقاربه المستوى وما تعرفش من شكون يفوز شكون ينتصر شكون ينهزم وهذا منها مشان انه يعطي تشويق أكثر البطولة ويخلينا نعيشوا الأمطار الأخيرة بحماس فما شارم في الكرة مش كما صوت قبل أنيس البطل اللي نعرفوه من قبل 4-5 جولات وهذا باهي الكرة القدم التونسية حتى يتحسن المستوى ونشوفوا معناها يعني اللاعبين ممكن يعزوا المنتخب التونسي
0: والأكيد أنه الأنظار الكل بستتجه غدوة الماتش العمران والترجي سي توفيق وبعدها بش يكون الدربي ترجي يستقبل النادي الإفريقي وبعد ترجي دي بلاسمون البنجر والفريقي يستقبل الأولمبي الباشي
4: إن شاء الله المباراة كل دور في نفس اليوم هذا اللي تمنيناه وحابين أنه ما نمش نبعدوا على الأقاويل وز
0: لا سيء رسميا تم تعيين الجولة المقبلة تحب نعطيك الجولة قبل الأخيرة مش تلعب على ثلاثة دفعات
4: هاي برا عادة جيناشي تو
0: ثلاثة دفعات الجمعة 8 مايل ملعب التونسي بن قردان سليمان جابس الأولمبي الباجي تلعب ضد العمران الشباب القيرواني الاتحاد المونستيري
4: خذ الفرق اللي تلعب على تفادي النزول مع بعضهم هاي باهي
0: ثم السبت 9 مايل المرسى سي اس اس لتوال السي بي ترجي جرجيس نجم
4: الفرق اللي صيف
0: مليو التابلو
4: هاي اللي كمل
0: ولحد 10 ماي ماتش وحيد اللي هو الدربي ترجي نادي الفريق
4: خلوه وحده تربي هاي باهي هيك نمشي معك
3: لا تقسيم عقلاني تقسيم عقلاني وريفليشيه
4: على الاقل الفرق اللي تلعب على تفادي النزول هكا يبداوا وحدهم ومع بعضهم والفار يعطيهم خاطر ماك تعرف المشكل هو في الفار ومباراة الدربي اللي مش تفصل إذا كان بوم حتى نشوفه
0: ترى أنت بش تكون حاسمة وفاصلة مباراة الدربي
4: والله علي شفناه النتائج اللي الجمعة اللي فاتت ترى كل شيء وارد شفنا ترجي تعادلت مباراتها ضد النادي الصفاقسي النادي الأفريقي كان متفوق حتى لأخذ دقائق مع العمر مع سليمان وتعادل فراهو الكرة ما ترحمش وخاصة تو في الأوقات الأخيرة معناها الباجي يلعب مع النادي الأفريقي آخر مباراة
0: على نجم تكون مقابلة مصيرية
4: مصير الأولمبي باجي مصيرية للنادي الأفريقي كيما زاد كيف كيف
0: واضح
4: تتغير
0: النتيجة مرة أخرى ناخذ التفاصيل مع رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراس تفضل رضا
1: والهدف الثالث للنادي الأفريقي عن طريق وسام الشريفي تصبح النتيجة 3-0 وسام الشريفي دقيقة 53 وثنائية لوسام الشريفي دقيقة 56 ودقيقة 78 في الحقيقة كان هجوم للنادي الأفريقي وسام الشريفي وحده في علم الكل ارتباط إرارة يثبت وما فما حتى ما تم صد فعل من الملعب التونسي وتصبح النتيجة 3-2 وكأني بالملعب التونسي إن تقريبا استسلم للمباراة. وقالوا ملاحظة ثانية أريد أنه فوزي البنزرتي اسمع كلام سي توفيق زعبوب وهو فيليب كونزومبي يستعد ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية.
0: واضح دونك كينزومبي باش يكون هو الهدف الحقيقة. شتريمي بعد الانتقادات اليوم أكد انه خاصه تقريبا
4: يعتبر يعني كش قلت لك بكري بودي لو شريمي يخرج ويغير شويه في وسط الميدان شويه. اليوم كذبني شريمي الشوط الثاني روح اخرى واندفاع والهدف اللي سجل هذا يبين لك على الروح اللي لعب بها من يحط رجله ويقطع الكره الاولى ويزيد يدخل بين زوز لاعبين تاع الملعب التونسي ويكمل الهجمه نتاعو ويجي تصويبه من بعد يمكن 18 متر او 20 متر ويحطها في الزاويه من ليفور وكثير بالبريسيزيون.
0: فقط خلي يتم تاكيد الهدف ونشوف شنو قاعد صاير في ملعب حمد العقربي بيراس. تفضل رضا.
4: ما في شيء.
1: حكم بعد التشاور مع تقنيه الفار يرجع للفار قاعد الحال يعاين الان في اللحظه اعتقد اللقطه نتاع الهدف تقريبا مسبوقه بمخالفه. على كل ننتظر الحكم نضال طيب قاعد يعاين في اللقطه وراه في الحقيقة أمير أجواء كبيرة في المدرجات وتعزيزات أمنية تقريبا دوائر الملعب كلها تعزيزات أمنية كبيرة وكبيرة برشا. ما زال الحكم يعاين في اللقطة وأمام طون قاعد يتشاور مع تقنيه الفار قاعد نشوفيه قدامي ماذا سيقرر. كل اللاعبين الفريقين تقريبا يرجع الحكم يعاين اللقطة ماذا سيقرر نضال الطيب بعد معاينة اللقطة ويعتبر الهدف صحيح الهدف صحيح وتبقى النتيجة لحالها 3-0 للنادي الافريقي أمام الملعب التونسي نلعب في دقيقة 81.
0: واضح رضا وقعد يثبت في اللقطة ربما تدخل نتاع سيدو خان. سي توفيق تو النجم نحكيه على هدف وقع احتسابه و أو في المخالفة بالفعل يقول مخالفة الحكم ما يتمش احتساب الهدف هكا ولا رضا ما تمش احتساب الهدف رضا
1: نعم
0: ما تمش احتساب الهدف
1: بالفعل ما احتسبش ما طبلوش الهدف
0: النتيجه نضال طيب باش نبدو واضحين ما كانتش واضحه اسكا ما فما شيء والا تم الغاء الهدف
1: نستنطر ديريكت على اساس وانه الهدف صحيح حتى الجماهير هنا فعلا مع القرار نتاعو لكنه حاليا يلغي الهدف تبقى النتيجه لحالها 2-0 للنادي الافريقي امام الملعب التونسي.
0: واضح دونك النتيجه 2-0 سي توفيق الهدف مخالفه من سيدو خان على متوسط ميدان الملعب التونسي.
4: والله شوف تو نعاودوا نرجعوا لها وتو نزيدوا نثبتوا فيها والاخصائيين الفار والحكام التاكل نتاع سيدو خان. شوف مسر كوره ولا ما مسرش
0: انت رايك الشخصي
4: مسر كوره الا تكليل البالون بقى بعد لاكومبانيمون تاع ساقه الثانيه اما الكوره تمست مس زي دوخه ما مسهاش اللاعب تاع الملعب التونسي
0: سي سمير هذا خليه للاخصائي
3: خلي لا يجوي البالون كما قال توفيق
4: اما تبقى تاكل حسب راي ريغولي تو نشوفوا هدف بصراحه ممتاز جدا الغاء بطريقه ما نعرفش
3: علاش. اما الشوط الثاني الشوط الاول قدم الملعب التونسي مردود ممتاز جدا في التمركز في الانتشار في خلق فرص. لك الشوط الثاني شفنا ضعف كبير في
0: كيفاش فسرت التراجع
3: هذا محور الدفاع. ممكن الملعب التونسي طمع في المباراه خلى مساحات استغلهم النادي الافريقي خاصه في محور الدفاع. شفنا فماش اونتونت بين لو ديزاكسيون تاع الملعب التونسي الهدف الاول والهدف الثاني تقريبا نفس المنطقه والهدف الثالث الغاه الحكم جدا من لاكس دو بوت لاكس دو تيران يعني دونك فماش اونتونت بين لو ديزاكسيون تاع الملعب التونسي استغلهم النادي الافريقي كما يجب وسجل اهداف. دونك النادي الافريقي قاعد يجرب المباراه تو حاليا 2-0 منتصر انيس دونك يحاول معناه ما يقبلش هدف ويحاول يلعب الهجمات المرتده من غير ما يخلي مساحات الملعب التونسي اللي تو مش يلعب تقريبا ال10 دقائق الاخيره الكل في الكل.
0: واضح خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجه في ملعب طيب لمير بصفاقس فوزي الخماسي.
2: مرمى بيك انيس 85 دقيقه لعب يعني تقدم مازال صالح نادي الرياضي الشيخ هدف لصفر اهداف في الدقيقه 30 حمد المكروبي 37 جمال موتيبا وعلموا ان النادي الحكم الغى هدف في الدقيقه 60 لصالح نادي الصفاقسي بداعي التسلل.
0: واضح. بينما في جيبس مستقبل جيبس شبيبة القيروانية 81 دقيقة دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. وفي بنجردان مباراة الاتحاد الرياضي ببنجردان وضيفه مستقبل سليمان، ما زال التقدم لمستقبل سليمان 0-0 مقابلة تتلعب في دقيقة 85. التوقيت والنتيجة رضا في ملعب حمادي العقربي بيرادس
1: 84 دقيقة لعب 2-0 للنادي الافريقي امام الملعب التونسي.
0: واضح. بعد الموسيقى نرجع مع الدقائق الأخيرة في كل المقابلات.

0: حقيقة مع الدقائق الأخيرة في المقابلات الجديد أن الشبيبة القيروانية تفتتح باب التسجيل قدام مستقبل جيبس هدف في الدقيقة 86 بعد كانت كرة سنتراج ورأسية تبقي على أمال الشبيبة القيروانية سي توفيق
1: هدف ممتاز جدا سواء اللي رفع
0: سنتراج من اليمين
1: سنتراج مزيانة وعرف نحطها ورقم 13 نتاع شوف شباب القيروان يطلع بين المدافعين الكل ويحطها في معناها بدقة كبيرة برشا ويسجل هدف غالي غالي برشا لشباب القيروان في الدقيقة 87 يمكن هذا هو الهدف اللي مشي معنا شباب القيروان
0: هذا الهدف يوسف عزيب
1: اللي يوسف هو عزيز
0: يوسف عزيب اللي هو
1: برافو ليه في التمركز وحسن والدقة في التمريرة نتاعه
0: سي سمير
2: هدف ولا أروع في وقت ولا أروع هنيس دقيقة 87 تقريبا يعني في وقت رويال قاتل شبيبة القيروان سجل هدف كما قال توفيق ممكن يكون هذا هدف الإنقاذ هدف الموسم بصفة عامة شفنا هنا شبيبة القيروان قدم مردود طيب سيطر على خسارة الشوط الثاني سيطر على ردهات المباراة خلق أكثر فرص جسم الفرص متاعه والتفوق متاعه بهدف في الوقت المناسب دونك شبيبة القيروان يستحق هدف هذا على حسب الفوليوم دو جو اللي قدمه تلك المباراة
0: بينما في بنغردان اتحاد بنغردان مازال متأخر في النتيجة قدام مستقبل سليمان هدف مقابل صفر مقابلة تتلعب في 90+2 فوزي الخماسي قداش وصلنا وقت في ملعب الطيب لميري بسفاقس
3: وصلنا 93 دقيقة لعب بعد ضعف الحكم 6 دقائق وقت بديل والتقدم مازال يصالح نادي بسفاقس هدفها اللي تفضل
0: واضح بينما في كما قلت في ملعب جيبس هدف مقابل صفر تقدم الشبيبة القيروانية مقابلة تلعب في دقيقة 88 مع فرصة لإضافة الهدف الثاني للشبيبة القيروانية نتبعوا الانفراد هذا تقريبا في 16.50 الشبيبة اللي قاعد يضغط وخاصة يعرف أنه الرهان كبير برشا من خلال المقابلة هذه وبالفعل يسجل في اللحظات هذه الشبيبة الهدف الثاني سي توفيق زوز بلاش شبيبة تضيف الثاني قدام مستقبل جيبس
1: شفت الهدف كي يبدأ لولاني حرر وليدات صغار اللي نشوف فيهم راني قاعد تو
0: أنا... رقم 10 هو صاحب الهدف أمين الزيري هو صاحب الهدف الثاني
1: ما شاء الله عليه كيفاش حاور وكيفاش تخل بين زوز الملاعبية و دو كوتي مش معناها أنفاس أنا حاور الأول والثاني وغزر كيفاش تخل بيناتهم وتصويبة فيها برشا ذكاء زادة حتى في الزاوية اثنين بلاش قلت لك راه مش تتغير الامور الشوط الثاني ولا الدقائق الاخرى راهي ما تعرفش عليها
0: هاي ها الاخرى ديما حاسه
1: الشبيبه صبرت وعرفت كيفاش تسجل زوز اهداف اللي تخليها معناها ترجع بثلاثه نقاط من جابس هامين

0: استغلهم شيبة القرار في تسجيل الهدف الثاني في وقت كما قلت بكري ولا أروع. دونك انتصار مستحق شيبة القيروان قدام المردود اللي قدمه وتيرة خاصة الشوط الثاني.
1: باهي خلينا نرجع لملعب حمد العقربي برادس، ديربي الافريقي والملعب التونسي. رضا الخليفي،
2: ملعب أنيس في رادس، الوقت القانوني انتهى والحكم ما أضاف خمسة دقائق، مرت منهم دقيقتين والأسبقية للنادي الأفريقي أمام ملعب تونسي، هدفين مقابل صفر، الهدف الأول بإمضاء أسامة سيري دقيقة 53 والهدف الثاني بإمضاء أسامة الشتريمي دقيقة 56. منذ لحظات كان هدف قلت عفوا هدف كان توزيعة من رفاه الرياحي، أمان الله الحبوبي كان في موقع مناسب، رأسية قوية لكن العارض مهيب الشامخ يحافظ على عدالة شباكه. أنيس المباراة في الحقيقة تدور في كنف الروح الرياضية على الميدان وحتى فوق المدرجات، لكن مع ذلك الحكم نظل الطيب استعمل البطاقة الصفراء في 8 مناسبات كاملة، 4 للملعب التونسي، رفاء الرياحي، من الله وائل المرغمي، منير الجلاسي، وكذلك اللاعب أمادو انذار بالنسبة للنادي الأفريقي، أسامة بوقرخ لا انذار، وكذلك اللاعب حمزة بن عبدة إضافة لا انذار للحكم للمدرب المساعد أحمد الطويري. مازال تقريبا دقيقتين في الوقت البديل والنتيجة تقريبا نجم نقولوا تقريبا ما لقيناش ردة فعل قوية من ملعب التونسي، وتقريبا النادي الأفريقي في طريقه إلى تحقيق الانتصار، وسط حضور كبير في الحقيقة، حضور جماهيري نجم نقولوا قياسي على برشا مش ناس من درجات الملعب رادس كما هكا بالمعنى بالكثافة هذه الجماهيرية تقريبا.
1: نهاية المقابلة تيك صحة رضا، نهاية المقابلة في بنجردان بانتصار فريق مستقبل سليمان على اتحاد بنجردان، هدف مقابل صفر، هدف أمن الله مجهد في الشوط الأول. كلمة سي توفيق على المقابلة هذه.
3: نعم انتصار ثمين سليمان، معناها بعد زوز مباريات شفنا بنجردان اللي معناها فازت في القروان وفازت على ارضيه ميدانها وخذت النقاط الهامين جدا، اليوم لقات فريق سليمان اللي مصر اكثر منه على الانتصار، ورغم التغييرات اللي قام بهم الحيدوسي واخراج زوز لاعبين من الدقيقه 20 الا ما النتيجه ما تغيرتش، صمود من دفاع مستقبل سليمان لاخر لحظه، 3 نقاط هذوما يزيدوا يقربوهم اكثر للبقيه معنا للشباب القيروان والاولمبي الباجي. اكبر خاسره اعتقد اللي اليوم هو الاولمبي الباجي بالهزيمه نتاعو اليوم، لانه ملاحقيه الزوز انتصروا.
1: باهي خل ناخذ التوقيت والنتيجه، ظهر نهايه المقابله في صفاقس.

0: مدرسة الشيخ دبيلي 0 الهدف دقيقة 30 عن طريق حمد المسلوسي، والهدف الثاني عن دقيقة 37 عن طريق جمال موتيبا. نهاية المباراة لنا عودة في الحوارات.
1: واضح هذيك الصح. خلينا نعملوا طلع على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. رضا
2: جيت في وقت كنيت في هذه لو بالضبط يعلن الحكم نضال بن صيف عن نهاية المباراة بانتصار النادي الافريقي على الملعب التونسي هدفين مقابل صفر. وسام السيلي يقطعها النتيجة دقيقة 53، وأسامة الشتريمي يمضي الهدف الثاني في دقيقة 52. وانا ما بقالي الا نقول لك الى اللقاء فتصريحات ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة رضا الخليفي. كيف كيف فوز الخماسي مع الثواني الأخيرة في مباراة مستقبل القابس والشبيبة القيروانية، ما زال التقدم للشبيبة القيروانية هدفين مقابل صفر. دونك نعطيكم النتائج. النادي الإفريقي ربح الملعب التونسي زوز بلاش، سي اس اس ربح الأولمبي البيجي هدفين مقابل صفر، مستقبل القابس الشبيبة القيروانية زوز بلاش للشبيبة في انتظار الثواني المتبقية، وبنجردان خسرت قدام مستقبل سليمان هدف مقابل صفر. النادي الإفريقي بالنتيجة هذه يبقى في صدارة المجموعة عنده 62 نقطة، بعده الترجي الرياضي التونسي 57 نقطة في انتظار مباراته غدوة ضد شبيبة العمران في ملعب شادلي زويتن. بينما في أسفل الترتيب الأولمبي البيجي 28 نقطة، الشبيبة فوز ثمين 27 نقطة، سليمان 24 نقطة، ومستقبل قابس اللي غادر إلى الرابطة الثانية عنده 18 نقطة. بعد البيوب والموسيقى نرجع لتحليل النتائج.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحه سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
4: جوهر اف ام بوبليسيتي.
5: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: الستة 11 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في بعد نهاية مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة. نذكركم بالنتائج: لقاء الدربي في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الإفريقي فاز على الملعب التونسي 2-0، أهداف أسامة السيلي دقيقة 52 وأسامة الشريمي في دقيقة 58. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس السي اس اس يعقد وضعية الأولمبي الباجي بعد الانتصار 2-0، حمزة المثلوثي دقيقة 31 وجمال موتيابا في دقيقة 37. في ملعب جابس مستقبل جابس خسر قدام الشبيبة القيروانية 2-0، أهداف يوسف عزيب في دقيقة 87 وأمين الزيري في دقيقة 90، واتحاد بنجردين خسر قدام مستقبل سليمان 2-0، هدف أمان الله مجهد في دقيقة 22. دونك غدوة نذكر الدفعة الثانية في استاد شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي، صراع متواصل بين الترجي والنادي الإفريقي على لقب البطولة في انتظار بعد نذكر ديربي الترجي يستقبل الإفريقي، بعد الإفريقي يستقبل الأولمبي الباجي والترجي دي بلاسمون بنجردين. مقابلة غدوة زفر محرز الملكي في الفار هيثم جيراتسي، أبي مستقبل مرسى وإلا عجنقي، خالد قويدر باش يكون في الفار، المستير نجم المتلوي الصادق السالمي زفر المقابلة، أمير العيادي باش يكون في الفار، ترجي جرجيس ليتوال أشرف الحركاتي هو حكم المقابلة، في الفار أيمن نصري. مع نتائج اليوم النادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، ترجي 57 نقطة منقوص من مقابلة، سي اس اس الثالث 56 نقطة، هذا على مستوى أعلى الترتيب، بينما في أسفل الترتيب في الحقيقة برشا حسابات والخطر يبدأ خاصة من الأولمبي الباجي مركز 13 عنده 28 نقطة، الشبيبة القيروانية 27 نقطة بالانتصار متاع اليوم، سليمان بالانتصار متاع اليوم 24 نقطة، ومستقبل جابس 18 نقطة ورسميا يغادر إلى الرابطة الثانية. نبدأ معك سي توفيق، شنو نجم نقوله على الجولة الدربي الانتصار وبقية النتائج؟
1: لا جولة سخونة، شفنا تأكيد متاع النادي الإفريقي اللي اليوم رجع لسكة الانتصارات، اثنين بلاش ضد الملعب التونسي رغم اللي الشوط الاول ما كانش النادي الافريقي فيهم، ولكن الشوط الثاني استفاق وعلى اثر زوز اخطاء من دفاع الملعب التونسي استغلهم كما يلزم وسجل زوز اهداف هامين جدا في اخر المشوار كما تقول انت، ما باقي ولا شيء على البطوله، زوز مباريات، ويخلي الضغط الكل على مباراه غدوه بين الترجي والعمران. في اسفل الترتيب اللي هو الانتصار بتاع سليمان وانا في بنجردين بالذات زاد خلى التشويق لاخر لحظه، انا ب 24 نقطه والشبيبه اليوم اللي عملت احسن افار وانتصارها في جابس 2 بلاش خلت الفارق 3 نقاط بينها وبين مستقبل سليمان، ولكن قربت المسافه بينها وبين الاولمبي الباجي بعد هزيمته الاخيره ضد نادي رادي صفاقس. دونك نتصور المباريات الجايه مش تكون حاسمه، القروان تلعب ضد المستير في بلادها، والأولمبي الباجي يستقبل شبيبة العمران في بلاده، وسليمان تستقبل مستقبل جابس في بلاده. دونك على ضوء النتائج نتاع الأسبوع الجاي تو نعرفوا شكون مش ينزل بنسبة 80%. توقع تو مازالت الأمور بصراحة متشعبة وما فماش شكون يأكد لنا ولا مازالت، لأنه النقاط قراب لبعضها، وشفنا حتى الأداء اليوم نتاع الأولمبي الباجي ضد نادي راس فاقسي كان أداء باهت، و معناها فما اخطاء زاد قاموا بها اللي من المفروض ما تغلطش ضد النادي الصفاقسي اغلاط كيما هكا. الشبيبه صبرت الشوط الاول وعرفت كيفاش تفوز في اخر الدقائق، ورغم اللي المستقبل جابس معناها حاول وعمل اللي عليه، ولكن قوه شبيبه القيروان في الدقائق الاخيره حسمت الموقف.
0: كي يقول لك على ضوء النتائج نتاع اليوم، شكون الفريق اللي تراه استفاد؟
1: أكثر واحد مستفيد عندك هو شباب القيروان، معناها ثلاثة نقاط نتاعو هامين جدا، لأنه كما قلت لك يستقبل اتحاد المنستير المباراة الجاية على أرضه، لو يفوز 30 نقطة حتى لو مستقبل سليمان يفوز ما عادش يخلط على شباب القيروان، فصعبة اللعبة مش تقعد بين القيروان وباش، لأنه سليمان لو تفوز في المبارتين الجايين تقعد 30 نقطة، 30 نقطة ما تمناش، هذاك المشكل وين بالنسبة للسليمان اللي معناها استفاقت متأخرة، لو استفاقت قبل شوية ممكن كانت نجم تمنع، ولكن توا استفاقة متأخرة وزوز فرق اللي مش تلعب لهم معناها منتهية، معناها اون فاكونس، سواء جابس اللي اون فاكونس بعد، ولا المباراة الأخيرة مع أظن مع مستقبل مرسى، ولا أظن زاد كيف اللي مصلعين. دونك نتصور اللي الفرق اللي مش اولمبي باجي شباب القيروان باش تقعد بيناتهم اللعبة لاخر لحظة.
0: واضح سي سمير، شنو نجم نقولوا ساعة نبدأ بديربي النادي الافريقي الملعب التونسي، النادي الافريقي رغم الصعوبة في الشوط الأول أكد في الشوط الثاني بثنائية وحقق ثلاثة نقاط تعتبر ثمينة وثمينة جدا.
2: شوف أنيس، بعد ما تنتهي المباراة وشوف المجريات المباراة في الشوط الأول والشوط الثاني يقول أنه النادي الافريقي اليوم حسمها بالواقعية والفاعلية. نادي الفريق كان واقعي في اختياره في اختيارات تكتيكية من المدرب فوزي بنزرتي. الشوط الأول ما حبش ياخذ الريسك، لعب إكيليبري متوازن ويحاول يسجل هدف، الشيء اللي خلاه معناها الشوط الثاني معناها قام بتغييرات هجومية خلات النادي الفريق يسجل ضد الأهداف وهدف ملغى وسيطرة تقريبا كلية. دونك رأى أن الواقعية والفاعلية بتاع النادي الفريقي اليوم هي الإكواسيون بتاع الانتصار النادي الفريقي أمام الانضباط التكتيكي اللي شفناه من لاعبين النادي الفريقي. وكالرغبة خسر الشوط الثاني لما الشريم يتخلصت الميدان وأصبح تقريبا كصنع لعب، أعطى أكثر تنشيط هجومي وأعطى أكثر حلول هجومية والنادي الفريقي خلق برشا فرص مع الانضباط في الخلفي انضباط في الدفاع خلى النادي الفريقي اليوم ينتصر انتصار مقنع يخليه يكد ترتيبه في المرتبة الأولى ولعبه من أجل البطولة. دونك كان نجم نقول ان كما قلت الوضع الواقعي والفاعليه اللي خلت النادي الفريقي يتصدر اليوم.
0: بحسب رايك نجم نقولوا اللقب باش يتحسم في ماتش الديربي والا كل مقابله وحقيقتها ما نحكيو ساعه على مباراه العمران والترجي وبعد نشوفوا الوضعيه نتاع الفرق الكل.
2: لان تصور الترجي التونسي غده اكيد باش يلقى صعوبه في مقابله شبيبه عمران اللي قاعد يقدم في مستوى طيبه خاصه في الجولات الاخيره، فما اجواء شفناها طيبه في العمران تخليه انه يلعب بكل اريحيه. لكن تصور الترجي
0: لكن الترجي سته مقابلات لم ينتصر، سته تعادلات فيهم اربعه في البطوله وزوز في الشامبيونز.
2: نتصور انه معناها الترجي التونسي غده مطالب قبل كل شيء ساعه انه يحط حد لسلسله النتائج السلبية وعدم الانتصار في ستة مباريات. دونك مش يكون الترجي التونسي غدوا نصوره مركز 100% على المباراة
0: ضد فريق يلعب من غير ضغط
2: أكيد، لكن نتصور الترجي التونسي شفناها مباراة النادي الصفاقس خلق برشا فرص غاب عليه التجسيم. نتصور أنه أبيك دي كونسيني من المدرب مع أو خدموش قدام الكاج تجسيم الفرص يخليه نصوره أنا غدا الترجي التونسي مش يلقى صعوبة، لكن نتصور ثلاثة نقاط ترجع للترجي التونسي الشيء اللي يخلي أنه مباراة الدربي مش تكون هي الحاسمة حسب نظري أنا. دونك مش النادي الإفريقي هاد بزوز نقاط لأن الترجي التونسي مطالب بالانتصار، النادي الافريقي مطالب على الاقل شيء بالتعادل. دونك مش كل مباراه حاسمه، مش كلها تكتيكيه الحسابات.
0: حتى اذا كان حسمها الدربي بعد فما مقابلات اخرى مثلا الاولمبي بيجي وضعيته صعيبه باش ينزل ضيف على النادي الافريقي، الترجي باش يعمل ديبلاسمون لبنغردان
2: اكيد المباراه الاخيره اكيد باش يكون عندها دور كبير. لكن في الجوله قبل الاخيره تحسم تقريبا بنسبه 80% يعني توجه البطوله فين، لانه النادي الافريقي لو كان يتعادل مع الملعب مع الترجي التونسي ويحافظ على الفرق في النقاط ما تصورش انه باش يفرط في مباراة أمام الأولمبي باجي في رادس قدام جمهور، والجمهور اللي شفناه الكبير اليوم والدعم الكبير شفناه. دونك نتصور أنه مباراة الدربي مش تكون هي الحاسمة في تحديد الفريق اللي مش ينزل اللقب. دونك الملعب مستقبل جابس أنيس. شوف احنا تو في الجولة 28 يعني تقريبا 48 84 نقطة معناها ممكنة في ال 28 جولة مستقبل جابس يجيب 18 نقطة، فمعدل بسيط ياسر باش يخليك تبقى في الرابطة المحترفة الأولى. دونك الملعب مستقبل جابس ممكن بدايته متعثرة، عدم استقراره في الإطار الفني خلاه يعني يلقى صعوبات في الآخر الموسم ما نجمش يتجاوز الصعوبة هذه، برغم أن يتحسن المردود نتاعه مع التنساني في المباراة الأخيرة لكن الواقعية هي اللي غلبت.
0: أكثر فريق خسر هو والأولمبي البيجي وأيضا مستقبل مرسى
2: أكيد.
0: قبلهم الشباب القيرواني 17 مقابلة خسرتهم، هم خسروا 16.
2: شوف أكيد
1: خط دفاع شباب القيرواني 41 هدف تاع براهم
2: شباب القيرواني ممكن بداية الموسم مع المدرب غازي الغالي عملوا مستوى طيب، لكن ممكن الجمهور ما صبرش على المدرب هذا وما عطاش فرصة أنه يكمل العمل متاعه وبالضغط النتائج خلته معناه يتخلى على غازي الغالي
1: وبعد
2: جاء مراد العقبي لابن النادي
0: ستة مدربين بطرق يعني الجرية اليوم.
2: هذا هو إذا كنت كل شهر أو كل ثلاثة أسابيع مدرب اللاعب كيفاش تحبه يثبت على طريقة تكتيكية ومنهج تكتيكي معين حتى يلعب عليه، فكل مدرب أفكاره وكل مدرب والكونسيلي متاعه أنا نحب اللاعب اللاعب هذا نحب التوفيق يلعب لي في الكلور هذا ويعمل لي كونسيني هذا ومدرب اخر يجي يعطيه شيء عكسي. دونك هذا الشيء لخبط الخساره تلخبط اللخبطه الذهنيه عند على اللاعبين الشيء اللي خلاهم يفقدوا برشا نقاط. دونك مره اخرى في البطوله التونسيه انيس يتاكد انه تغيير المدربين ما هوش حل لانقاذ الفريق راهو الاستمراريه والايمان بعمل المدرب وتوفير الظروف الملائمه والعلاج الحقيقي للداء. لانه اي رئيس نادي او هيئه مديره لما تمشيش النتائج اكيد الحلقه الاضعف هو المدرب. نبدل المدرب مش نبدل 25 لاعب او 26 لاعب او نبدل الهيئه المديره. فنتمنى انه المواسم المقبله تكون يعني فما استقرار اكثر فني, فما مشروع عمل رياضي يكون في الفريق ويخلي المدرب يخدم. لانه المنتيان ما يتلعبش في الجوله الاولى ولا الثانيه, اذا كان المدرب خسر الجوله الاولى والثانيه تنحى هو مطالب المنتيان. دونك نصبر على المدرب ونخليه يخدم, لانه شفنا مستقبل مرسى اليوم هذا الموسم حافظ على المدرب نتاعو بالرغم اللي مر بازمات ولكن حافظ على المدرب نتاعو وشفناه نوصل انه ضمن البقاء نتاعو. دونك من المدرب الملعب نجم متلوي مع عماد بن يوسف نفس الشيء في مرتبه مرتاحه جدا وضمن البقاء بصفه رياحيه منذ تقريبا 3 أو 4 جولات. دونك مره اخرى الاستمراريه في العمل والايمان بالمدرب هو اللي شيء يوصل الفريق الى بر الامان.
0: وبعض الأرقام الجولة سي توفيق وإذن سي سمير, أكثر فريق انتصر في البطولة هو النادي الإفريقي 18 انتصار بعده كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الإسفاقسي 16 انتصار في انتظار مباراة الترجي غدوة. أكثر فريق تعادل في الشامبيونا هو الاتحاد المونستيري ونجم المتلوي 12 مقابلة كاملة. أكثر فريق خسر كما قلت هو الشبيبة القيروانية 17 مقابلة خسرهم. بالنسبة للفرق أحسن خط هجوم عند الترجي الرياضي التونسي اللي سجل 43 هدف, أحسن خط دفاع عند النادي الإفريقي اللي قبل كان 9 أهداف بينما الشبيبة قبلت 41 هدف كأسوأ خط دفاع وأسوأ خط هجوم. أسوأ خط هجوم شقاه بما أنه ترجي عنده أحسن خط دفاع أسوأ مستقبل جابس اللي عنده 11 هدف فقط.
2: مرة أخرى سمح لي توفيق, مرة أخرى الأرقام تأكد أنه باش تبني فريق إذا تبدأ من الدفاع ما يكونش عن الدفاع صحيح صلب وحارس مرمى ممتاز. يعني خلينا نقول كومبورتمون ديفونسيف نتاعك تكون معنا صلبة ما تنجمش تبني فريق ولو أن حتى عندك ترسانة هجومية كبيرة. دونك أي مدرب في أي فريق في بداية العمل نتاعه يبدأ يبني في الجانب الدفاعي.
1: لا وأغلبية لي شامبيون تو حتى كان ترجع للشامبيون في البطولات الأوروبية الكل باريس سان جيرمان البايرن في ألمانيا أرسنال تقديم أحسن خط دفاع
0: سيتي والأرسنال سيدي توفيق
1: تو مش كل ماشي هربين 6 نقاط أنا تو عنده 2 مباريات
0: متأخر زين زوز مقابل
1: يعمل لا تو نشوفهم بركي تعثر
0: شبيك نسيت برشلونة زاد على بعض
1: برشلونة زاد الأولانية وأحسن خط دفاع مبروك عليهم هذوك.
0: هذه الجولة متاع اليوم والدفعة متاع اليوم في انتظار كما قلت مقابلات غدوة. الجولة 29 نعود نذكر بها باش تلعب على 3 دفعات 8، 9، و10 ماي نهار الجمعة 8 ماي الملعب التونسي بن قردان سليمان مستقبل جابس الأولمبي البيجي شبيبة العمران الشبيبة القيروانية الاتحاد المونستيري نهار 7، 9 ماي مستقبل المرسى السي اس اس النجم الساحلي النادي البنزرتي ترجي جرجيس نجم المتلوي ولحد 10 ماي الدربي الترجي النادي الإفريقي في انتظار الجولة الأخرى اللي باش تكون نهار 13 و 14 ماي ونهار 15 ماي صبري لموشي باش يعلن على الليستة تتصور باش يكون فيها برشا ملاعبيه من البطوله
1: برشا اكيد على المستوى هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه يمكن يهز على الاقل 20 من تونس والباقي الكل يجيبهم من برا
0: تلقاو على الاقل 6-5 ملاعبيه
1: من عندك 3 حراس بخلاف 3 حراس يمكن يهز 1 ولا 2 5 كانوا
2: الزعلوني
1: باقي الكل
2: الفريقي ممكن
0: مازال تو فما
1: برشا مازال بكري خلي ساعه كل حتى ومركزين اكثر هم على نواديهم.
0: هو قال ديجا في تصريح صبري لموشي الموقع الجامعه التونسيه لكره القدم قال ما فهمتش في تونس نشوف الناس الكل تشجع في جمعيتها اكثر من المنتخب.
1: اي بالك من اليوم تو عندنا سنين تشوف مباراه المنتخب في رادس تلقى 2000-3000 رقبه كان حلوا النساء والصغيرات وقتها يتلم شويه 5000 والقراب الرادس الكلهم يجيو بلوش هم الباقي شكون وقتاش عبينا رادس بصراحه النوادي اذا كان ما عندهمش ملاعبيه يلعبوا في المنتخب 5 و6 الجماهير هذيك ما تطلعش وشفناها بالمكشوف
0: صحيح. ان شاء الله نوصلوا نهار
1: ان شاء الله يرجع ان شاء الله
0: المنتخب بدرجه
1: ان شاء الله المنتخبنا يرجع
0: الجمعيه
1: اكتشف حتى المباريات الوديه ولا عندنا حتى مباراه وديه في تونس واحد زوز مش يلعبوا في بلجيكا. دونك يعني الناس الكل مش تشجع بتم في التلفزه وكاو زيك
0: ننتظر التشويق مازال متواصل في الشامبيونات والتركيز على البطولة ومن بعد
1: نكملوا على خير وان شاء الله
0: ان شاء الله توفى على خير كل واحد كل جمعية تاخذ حقه خاصة المسؤولية كبيرة عند الحكام وعند الفار
1: أنيس أهم شيء تو هي التصريحات بصراحة لازم الهدوء من جميع النواحي من جميع النوادي سواء اللي يلعبوا على التيتر ولا اللي يلعبوا على تفادي النزول راه بعد ساعة تصريح يشعلك الدنيا صحيح. احنا ما حاشناش مش الواحد الاستحقاق الرياضي اهم شيء اللي 90 دقيقة اللي يستحق الفوز مباركولو اللي ما تعادل زاد كيف موجود في القانون الكورة واللي نهزم نقولوا له حظ اوفر وهارت لك تبقى مش نشنجوا والدنيا بدأت تسخن توا وبدأت التصريحات والحكم ممنين وما نبلاد والناس تسأل وانا فريمون مش تسخن قبل الاجواء الكل ما تبدا دونك نرى الهدوء ضروري ويهديكم ربي راهو سنة فاز الافريقي مباركولو فاز الترجي مباركولو واذا كان اللي ينزل الله غالب هذيك
0: عوده سريعه ان شاء الله
1: عوده سريعه واذا كان اخويا وكل حد الكلاسمون ما يكذبش اللي خدم على روحه اكيد مش يلقى تبقى لا للتصريحات الناريه ولا للتشنج لانه راهو مش من مصلحه حتى فريق والبلاد ماهيش في حاجه الى التجيش هذا اللي ماهوش وقته
0: واضح يعطيك الصحه سي توفيق نورتنا بحضورك شكرا لك سي سمير الجويني شكرا لك كان عندك مساج في 30 ثانيه قبل الجولات الاخيره في البطوله
2: لا ان شاء الله ان شاء الله تكمل في كل كلف الروح الرياضيه والاستحقاق الرياضي خاصه
0: ان شاء الله على الميدان ان شاء الله اللي يستحق اللقب يتوج وان شاء الله الفريق اللي يستحق المانتيان زاد يقعد في الرابطه الاولى واللي يستحق باش يغادر بعد شويه باش نستقبلوا ضيوفنا من البروليك

0: 36 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور بعد ما حكينا على مقابلات البطولة وقيد باش نحكيو على البرو ليج. ويحضر معنا في الاستوديو كل من سيد رامي بوقديد المنسق العام برو ليج سوس. مرحبا.
1: مرحبا سيانيس. مرحبا بكل مستمعين مشاهدي جوهر اف ام.
0: كيف يحضر معنا حمدي بن عمر مسؤول على فريق دراكسل ماير. مرحبا حمدي.
2: مرحبا بك سيانيس ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل نتاع جوهر اف ام.
0: رامي يظهر لي اليوم الموعد كان مع الفينالات اليوم كانت فما برشا فرجة
1: اليوم أزدي للستة
0: سيئ
1: على بوكا بسوسة. أربع أيام الحقيقة شفنا فيهم برشا كورة, شفنا فيهم برشا أجواء عائلية, برشا أجواء ديجا جوهر اف ام كانت معنا وصورت الأجواء الكل.
0: تحية لمين شرف الدين اللي كان حاضر وحتى الفيديوهات نجموا تدخلوا على الباج سبور جوهر اف ام تنجموا تلقاو الفيديوهات الكل.
1: اليوم كان فما ثلاثة فينالات اللي هما ثلاثة مستويات. البروكاب شاركوا معنا اليوم 20 جمعية, 15 جمعية كانت من بوليك تونس وخمسة جمعيات مثلونا على بوليك سوسة. كانت منقسمة على ثلاثة مستويات اللي هي البروكاب الأولى المستوى الأول اللي كان فيه النهائي تيبي تونس وترانسكو وفيه اثنين بلاش للتيبي مبروك عليهم التتويج. بالنسبة للبي موكاب كان يمثلنا فيها زوز فرق اللي هما الفيجي موتور والام جي, وكان الفينال بين جيب واسمنت جبل الوسط اللي هو فيه 2-1 لصالح جيب. وبالنسبة للفينال الثالث اللي هو كان بريميوم كاب وكان فيه مثلنا ثلاثة فرق من سوسة اللي هما جيلي دراكس ماير وعنا جي فريق بوليكلينيك اخزام اللي هو في الفريق دراكس ماير كان في النهائي وكان توج باللقب في مباراة كانت حماسية جدا وانتصر 1-0 على أسيرانس بيات.
0: رامي يظهر لي ساعة الحاجة جديدة في الليديسيون هذه الليديسيون 14 انه يظهر لي مختلطة بين فرق من تونس وسوسة.
1: صحيح. هو الغاية من الأسبوع هذا بين الموظفين والعمال متاعنا شنو هو ان نتعرفوا على بعضنا والمؤسسات تقرب لبعضها والموظفين كل تقرب لبعضها. الليديسيون هذه كانت سبيسيال شوية لخاطر أول مرة تكون هي الليديسيون 14 تكون مختلطة بين فرق من بوليك تونس بوليك سوسة. كان فما فرق من بوليك سوسة اللي هم خمسة فرق اللي ذكرناهم كانوا مثلونا وكانت علاقة أخوية وتعرفنا على برشا زملائنا في شركات من تونس.
0: حمدي بن عمر مبروك التتويج خصاعة قبل كل شيء.
2: مبروك علينا
0: بعد تعبي ظهر لي.
2: الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة الحقيقة احنا اجتهدنا وربي أنصفنا, هذه ثمرة مجهود متاع مجموعة كاملة من زملائنا يعطيهم ألف صحة. الحقيقة أربع أيام ضحين نلعبوا شاك جور الحقيقة ماتش. قلت لهم احنا في دراكسل ماير شعار متاعنا نقولوا كرييت كاركتر, هما كان عندهم الكاركتر. احنا سبورت رافاي حاجة مش جديدة علينا في دراكسل ماير, عنا براتيك مو 80% من الجوارات لاعبين أقل حاجة زوز ثلاثة فينالات بين لتورنوا اللي نظمهم دراكسل ماير والا حتى لتورنوا في السيرفيس نتاعنا في الخدمه. دونك
0: فيكم برشا مواهب يظهر لي نجم يعاودوا يكتشفوهم قاعدين نشوفوا فيديوهات على خاطر فما برشا مواهب ما شاء الله.
2: الحمد لله يا ربي هكا علاش نحن بالفاريتي هذيا قادرين ان نعملوا دي زيكيب, وهذاك البروجي اللي ماشيين فيه ان شاء الله باش تكون عندنا ايكيب في البليس 40 باش تكون عندنا ايكيب باهيه نجم ندخلوا بها البلاي اوف ان شاء الله بارتين من الجمعه الجاي.
0: الباركور كيفاش كان الوصول للقب؟
2: الباركور الحقيقه احنا الفينال احنا التورنوا هذيا حضرنا له بالورقه وستيل, وخاطر كما قلت لك ماهيش حاجه جديده علينا ان ندخلوا تورنوا, خاطر اللي يوصل ويهز التيتر هو اللي اكثر شخص يتحكم في الانرجي اللي عنده, يتحكم في اعصابه ويتحكم في الجوارات اللي عنده واللي فكتيف. الاولاد كانوا بيامبليكي كانوا منظمين نحضروا الاستاد ديما قبل الوقت. حضرنا الخطط الكل متاعنا يعني جوارات اللي باش يدخلوا الاولانيين اللي اصحابهم اللي باش يبدل عليهم. كان فما أرموني كبيرة في الإكيب والحقيقة معناها هذاك اللي يخليك تنجم تتوج في النهاية.
0: فما جانب ذهني أكثر منه تكتيكي في المقابلات هذم كيما مقابلات
2: هو سورتو في الماتش فينال نيسخوية, خاطر في ماتش فينال يلزمك تحضر جوارات أنه الفينال هذاك مش تربح, يلزمك تربح. دونك كيفاش باش تربح انك تتحكم في اعصابك لاخر لحظة لين يظفر الاربيتر. والحقيقة ولادنا كانوا ممتازين وان شاء الله القادم افضل للدي اس تي دراكسل ماير.
0: رامي يظهر لي حتى السكور سيري 1-2 معناها فما تنافس كبير حتى يظهر لي لاخر لحظات نتاع الماتش.
1: كان تنافس كبير برشا ونحب الحقيقه نشكر جويباتنا الجمعيات اللي كانوا من سوسه الكل كانوا في مستوى عالي من التنافس, كانوا في مستوى عالي من الاخلاق, وكان ولينا نخمو انه عندنا برشا جمعيات من سوسه انها تنجم تلعب حتى في البو حتى في المستوى الاول. على حسب النتائج اللي شفناها نبداو نذكر بشوية بشوية كل جمعية ناخذ شنو عملت النتائج. نبداو مثلا على سبيل المثال في جي اللي كانت في مجموعة الاسمنت النفيضه اسمنت الجبل الوسط اللي هي كانت فيناليست ومعها جيب اللي هي فيناليست اللي هي صاحبه اللقب. يعني في جي كانت في مجموعه صعيبه برشا. في اللقاء الاول كانت ضد اسمنت جبل الوسط خسرت 2-1 كان هدف في الدقائق الاخرى الحقيقه هدف في مباغت الحقيقه جمعيه فيجي موتور قدمت مقابله ممتازه وممتازه جدا. في اللقاء الثاني ضد جيب كانوا فيه 0-0 وللاسف معناتها انسحبت فيجي موتور من مسابقه بوكاب سوسا. نتمنوا لهم حظ اوفى في البلاي اوف في البونيك سوسا. عندنا جمعيتنا الثانيه اللي هي في البريما تمثلنا اللي هي ام جي كانت في اللقاء الاول الحقيقه كان لقاء متميز جدا مع دينيس وكانوا فيه 2-2 يعني لقاء كان سريع على الاخر. في الماتش الثاني كان ضد المغربيه وللاسف معناها في اخر لقاء المغربيه تسجل هدف ويوفى 1-0 وتنسحب الامجيه. نشكرهم على حسن اخلاقهم على حسن تصرفهم رغم الهزيمه ورغم الانسحاب.
0: ويظهر لي زاد الحاجه الايجابيه دراكسل ماير تمكنت من التتويج باللقب هذا
1: بعد هذا الحقيقه معناتها مش نوصلوا لها دراكسل ماير. خلينا نكملوا المستوى الثالث اللي هو كان يمثلنا في ثلاثه فرق. نبداو بالبوليكلينيك. ان البوليكلينيك كانت في اللقاء الاول ضد اوليا كان ماتش صعيب برشا وفيه 0-0 ماتش الحقيقه البوليكلينيك للاسف معناها كانت القرعه حطتها انها تلعب ماتش صباح وماتش العشيه. حطوا كل شيء في الماتش الاول
0: فيزيكمون طاحوا شويه
1: فيزيكمون الحقيقه ومع انك ما ننساوش ان هما الحقيقه معدل اعمارهم عالي شويه بارابور جمعيه اونيا. 0-0 في الماتش الاول لكن في الماتش الثاني كانوا ضد لاسيونس بيات اللي هي فيناليست ان هما الحقيقه انهزموا وانسحبوا من الدوره بوكاب. قعدنا فريق الرابع اللي هو جيلي. فريق الرابع جيلي اللي هو كان في نفس المجموعه مع دراكس ماير. في اللقاء الاول كان ديربي بين زوز فرق من بوليك سوسا بين جيلي ودراكس ماير وانتهى بفوز دراكس ماير 2-1 وكان ماتش ممتاز وممتاز جدا الحقيقة. ومن بعد جيلي عملت ماتش ضد توتال ربحت 2-1 وترشحت للنصف النهائي لكن في النصف النهائي قات قدامها سيمونس بيات الحقيقة حاضرة أكثر منها
0: اللي هي وصلت فيناليست
1: وكان الانتصار 1-0 لصالح 2-1 لصالح سيمونس بيات. بالنسبة للنتائج بتاع دراكس ماير نخلي أخويا حمدي يعطينا النتائج بتاعه هو المتوج مبروك عليه
0: ومثلنا
1: أحسن تمثيل الحقيقة مثلنا أحسن تمثيل على مستوى الأخلاق عالي على مستوى التنظيم على مستوى الانضباط كانوا في مستوى عالي جدا نشكرهم على هذا ومثلونا أحسن تمثيل
0: وهذا المطلوب تقريبا
1: هذا هو المطلوب
0: هي الرياضة عن جنرال جعلت وتخلقت باش تقرب
1: باش نقربوا الناس لبعض.
0: هاي تفضل حمدي
2: قال لك ديربي وباش يتعاود سيانيس في البلاي اوف ان شاء الله خاطر الجيلي باش يكون معنا بحول الله في البلاي اوف ان شاء الله. حتى الفيجي موتور الحقيقة هو حكى عليهم رامي عندهم ايكيب ممتازة جدا لمجي كيف بدينا الباركور كما قالك رامي الماتش الاولاني لعبنا كونتر خينا في الجيلي ماتش كان ممتاز جدا الحقيقه انتصرنا نحن 2-1 ربي وفقنا. لعبنا الماتش الثاني كونتر توتال انرجي تونس ربحنا 3-1 في الدمي فينال لقينا لوليا من تونس ربحنا 2-0 وفي الفينال كونتر سيرونس بيات ربحنا 1-0 باقدام يوسف الشرميتي اشرف الشرميتي سمح
1: لو اشرف الشرميتي نحبوا نذكروه ونشكروه لا غالب اعتذر من نجم يكون حاضر معنا اللي هو كان هداف الدواء
0: هداف الدواء
1: سي أشرف
0: أشوفه فيه في الصورة أشرف
2: خونا أشرف يعطيه الصحة صدقني واليوم يخدم خونا أشرف اعتذر لي قال لي معناها الله غالب ما نجمش يكون موجود معنا لكن الحقيقه
0: هدف قد سجل من هدف
2: سجل 3 أهداف في الدوره هذه
0: 3 أهداف هو هدف الدوره
2: وسجل هدف الفينال اللي احنا اعطانا الكوب
1: هذا يعطينا لمحة على المستوى الدورة كامل يعني أغلبية اللقاءات كانت 1-0 2-1 يعني مستوى عالي وعالي جدا فرق كل متقاربة لبعضها يعني هداف البطولة خرج ب3 أهداف فقط مش نعرفوا انه مستوى عالي مستوى الحقيقه من المدربين اليوم نحكيه وتنجم في التيران نسمعوا ان المدربين
0: خاطر شوف في دورات اخرى ديسكور كبار عاده يكون
1: اليوم ما عادش نحكيه على رياضه وشغل فقط يعني الحقيقه مستوى عالي بطوله منظمه على كل المستويات جمعيات الحقيقه نشكرهم ان هم كانوا في مستوى عالي بالمدربين نتاعهم نسمع المدربين عندنا في دي فيديو نسمع المدرب يقول له طيح البلوك طيح طلع البلوك
0: حتى
1: نحكي على تكتيك ونحكي على تكنيك ونحكي على
2: خدمه
1: كل برشا خدمه الحقيقه في جمعياتنا ونشكرهم على هذا نشكر جمعياتنا كل اللي شاركت احنا من تونس ولا من من من سوسة، ونحب نشكر خصيصا شركات اللي نهار السبت تخدم، يعني يكون يخدم نهار السبت ومن بعد يجي العشيه يلعب ماتش، راهي مش سهله.
0: صحيح.
1: ونهار الخميس يخدم الصباح ويكمل الستة والخمسة ويجي يكور الخمسة والستة نتاع العشيه، راهي مش سهله. نشكر اللاعبين كل اللي كانوا منضبطين، ونشكر الناس كل اللي وقفت معنا في الدوره هذه.
0: والاكيد يظهر لي نجاح ابار رياضي، نجاح زاد تنظيمي في الدوره هذه.
1: الحمد لله التنظيم الحقيقه خلي سي حمدي هو يحكي لك عليه، ما نحبوش نحكيوا على واحد.
0: لا، نجاح تنظيمي تقريبا بشهاده حتى الناس اللي كانت حاضره.
2: أكيد.
0: وبما فيهم سي حمدي بن عمر المسؤول على
2: دراكس. اكيد انا كنت باش نقول توا الحقيقه هو سيرام يشكر الناس الكل. تنظيميا كانت الدوره على اعلى مستوى الحقيقه، حتى التغطيه الاعلاميه كانت ممتازه. احنا قلنا الدوره هذه شاركنا ايكيبات من سوسه ويلزمنا ننجحوها ب يعني كلك سوالي كونديسيون. اعطينا جوست قلنا لمحه صغيره على الترطون تاع التيران، ان شاء الله في المستقبل انه يكون عندنا معناه يتحسن اكثر ان شاء الله، خاطر لابد باش يكون فما تحسينات. تنظيمين اعطيهم الصحه الناس الكل حقيقه، كلك سوا من بروليك تونس ولا من بروليك سوسه اللي على راسهم سيرامي. الناس الكل قراب لبعضنا، لانفو موجودة، يعني نقولوا احنا تودانكو تلقى لانفو كلك سوا في السيد، زادة تهبط في السيد تلقى روحك مش تلعب دمي فينال ولا الفينال، عندك التوقيت. الناس الكل موجودة وقت اللي تستحق اي حاجة في التيران الحقيقة. المشرفين على التيران يعطيهم الصحة الناس الكل، الناس اللي حاولت انا حتى تكلمي وقت اللي تبدأ فما شوية تونسيون، وقت اللي الاربيتر يزفر ولا حاجة. الحمد لله يا ربي، اون فاند كونت احنا حابين نمثلوا سوسه ونجحنا ان نجيبوا اول كوب، والكونسيبت نتاع البرو ليج ان شاء الله باش ينجح بالقداب القداب في سوسه ان شاء الله.
0: وكانت عندها تحضيرات خاصه بالنسبه للبرو ليج هذه، واكيد زاد يظهر لي لوبجيكتيف الجاي باش يكون البلاي اوف. زاد
2: احنا توا سيانيس العينين ولات علينا الحقيقه باش نبداو قرعه البلاي اوف. الناس الكل تفرجت في الجامعه نتاعنا، انا جوست نحب نقول لهم راهو اللي شافوه هذاك مازال ما فما حتى شيء، عندنا برشا جوارات باش تزيد، راهو البلاي اوف باش يكون بايكيب اقوى من هكاك برشا ان شاء الله. عندنا دي فاريتي في لي جوار في لي بوست، الكل ولادنا يحبوا سبور، اربع ايام نصف رهدت خرجت من ستريس تاع الخدمه، ماذا بينا لي زيفانت هذوما يكونوا موجودين حتى في اللي حتى في لي سبور الاخرين. عندنا شكون يلعب هوند، عندنا شكون يلعب كره حديديه، عندنا شكون يلعب شطرنج، كنا مثلين احنا دراكس الماير براتيكمون في كل رياضة تلقى عنا شكون
0: مفتوح على كل الرياضات
2: ولله الحمد، يعني بحكم حتى النومبر متاع الخدامة في السوسيتي، دونك عنا عنا في كل شيء. وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
1: سي أنيس بعد ما شكرنا تو يلزمنا نشكر، مادام نجحت الدورة والناس كل تشكر في الدورة ناجحة، يلزم نشكر اللي طاب اللي معانا الكل.
0: أكيد.
1: من كيني، من مصورين، من الناس اللي واقفة على الديجيتال، من حكام حقيقه قدموا مستويات ممتازه وممتازه جدا،
0: واللي مسؤوليتهم كبيره راهو حتى في البرو ليغ كيما نحكيوا على في البطوله كيف زاد راهو
1: مسؤوليه كبيره للحكام. زاد الناس نشكر جوهره فام اللي كانت معانا في من اول نهار لاخر نهار، نشكر اخونا امين اللي كان الحقيقه واقف معانا برشا فيديوهات ممتازه ممتازه جدا، نشكره على العمل اللي قدمه. نشكر جوهره زاد اللي وفرت لنا المقام هذا باش نحكيوا شويه على الفريق.
0: مرحبا بكم في كل وقت.
1: ونشكر زاد القائمين على الملعب الحقيقه، وفروا لنا كل ظروف النجاح، ونشكر سبونسور سبورتاك نتاعنا اللي وفر لنا لي شيك كادو مشان لكل جمعيه.
0: سي حمدي مره جايه تيتر اخر نستناوك.
2: نجيو بعد قرعه البلاي اوف وان شاء الله نعودوكم انا فما تيتر اخر ان شاء الله.
0: بالتوفيق
2: جمعيتنا تمشي لبعيد بحول الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بالتوفيق لكل الجمعيات الكل. خلي كلمه الختام رامي.
1: في الختام نحب نشكر الجمعيات كل اللي شاركت معنا، وخاصة جمعية كما قلت لك جمعية سوسة الحقيقة، شفنا منهم برشا برشا انضباط، انضباط تكتيكي وانضباط أخلاقي، وشفنا منهم برشا كورة. نشكرهم على الطرحية اللي ضحوا معنا في أربع أيام، كانت صعبة شوية، كانت فيها برشا تعب برشا خدمة. نشكر الناس كل القائمة معنا، وإن شاء الله في البلاي أوف نشوفوا برشا كورة، ونشوف نستدعوا الناس كل باش تجي تتفرج على برشا كورة بعدنا.
0: فما حضور جماهيري محترم،
1: كان حضور جماهيري ممتاز وممتاز جدا، وكانت أجواء عائلية ممتازة وممتازة جدا. جاء الناس نجم تدخل تشوف الفيديوهات، معناتها كانت الناس كل اللاعبين أغلبية اللاعبين كانت بعائلاتهم، وكان فما تشجيع أصلا، فما فيراجات
0: أكيد. هاي سي حمدي خليك كلمة الختام.
2: نحب نشكر الإدارة متاع المؤسسة متاعنا اللي موفرت لنا الظروف الملائمة الكل، موفرت لنا البيجي باش احنا نكونوا موجودين اليوم لهنا. نحب نشكر الكوتش متاعنا اللي بالحق معناه ساكريفيس كبيرة أنك أنت تلم جوارات في أربع أيام نشكر جوارات الكل الفرد
0: حتى فردن. المدربين برشا عندهم مشاهد في التدريب في البروليك
2: فما مدربين عندهم مشاهد في التدريب وهما ديجا مكورين كورة معناها شبعانين كورة الحقيقة نشكر جوارات الكل فردا فردا باش ما ننسى حتى حد نشكر لخيان اللي حضروا خويا خالد معايا ربع ايام موجودين مع بعضنا الناس اللي جات معانا وتفرجت الحقيقة واللي تعبت الجوارات اللي ما كونوش كونفوكي وكانوا يجيوا ويدزوا مع اصحابهم الحقيقة كانت فرصة باش نبينوا اللي نحنا ديما يد واحدة واللي نحنا في الدياسيتي رانا نعيشوا هكا رانا عائلة واحدة وان شاء الله ديما دركس المير الفوق
0: يعطيكم الصحة مشكور جدا شكرا. رامي بقديدة شكرا لي كيف كيف حمدي بن عمر
2: شكرا
0: نورتونا بحضوركم يعطيكم الصحة كل التفاصيل موجودة على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام وإلا على من خلال السيت متاعنا هكا نكون وصلنا نهاية راديو سبور لليوم مع كامل تحيات ليكيب الكل كيف كيف تحية لمين شرف الدين حسام القايد اللي كان في الكوتي تكنيك كل التفاصيل على السيت متاعنا جوهر اف ام.net في لمن

0: To skoro půjde to pod Andy. Má Mikru Žohara se svůj. Chlábera na lajík. Chlábera na lajík. Kem Mikru Žohara na 29 jemě ve ille 27 24 flechelit. 29 jemě ve ille 27 24 flechelit.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد الجزائريين الوافدين على المعابر الحدودية بجندوبة، ومعرض تونس الدولي للكتاب يختتم دورته 40 ويحقق رقما قياسيا في عدد الزوار يوم غرة مايا. في تفاصيل أخبارنا، عدد السياح الجزائريين الذين توافدوا على المنطقة السياحية برقة عين درهم عبر المعابر الحدودية الثلاثة ملولة والبابوش والجليل وصل في شهر أبريل المنقضي إلى 92,460 سائحا مقابل 74,000 سائح خلال ذات الفترة من السنة المنقضية. تصدر فيها المعبر الحدودي ملولة لائحة عدد الوافدين الجزائريين بأكثر من 54,000 وافد، وخلال الربعية الأولى من السنة الحالية توافد على المنطقة السياحية برقة عين درهم وعبر معابرها الحدودية الثلاثة نحو 316,762 سائحا جزائريا مقابل 278,600 سائح خلال ذات الفترة من السنة المنقضية، أي بزيادة تفوق 13%. الصين تشرع منذ مطلع شهر ماي الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها تونس التي منحتها معاملة تفضيلية.

0: تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما في ذلك تداعيات النزاعات الدولية. قصر المعارض بالكرم أزيل الستار اليوم على فعالية الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف تخصصاتها. وشارك في هذه الدورة التي أقيمت من 23 أبريل إلى 3 ماي وحلت خلالها أندونيسيا ضيف شرف ناشرون من أكثر من 35 بلدا قدموا للقراء أكثر من 148,000 عنوان بمختلف اللغات. والمعرض شهد إقبالا كبيرا خاصة أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، فقد بلغ عدد الزوار يوم الجمعة غرة ماي الموافق لعيد الشغل 35,000 زائر، وهو رقم قياسي لم يسجله فضاء قصر المعارض بالكرم في أي من المعارض التي احتضنها منذ تأسيسه في أي مجال من المجالات، وذلك حسب ما أكده المكلف بشؤون العارضين مراد خليفة. وفضلا عن الإقبال الجماهيري المكثف، سجلت هذه الدورة نقاط ضوء من بينها بالخصوص ارتفاع المبيعات، حيث أكد عديد العارضين من تونس وعدد من البلدان العربية ارتياحهم لتحقيق هامش من الربح بفضل إقبال الزوار على اقتناء الإصدارات المعروضة. دولياً، إيران تقول اليوم أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بنداً عبر باكستان، وأنها بصدد مراجعة الرد. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القول أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. هذا وكانت قالت وسائل أعلام إيرانية أن الاقتراح الإيراني الأخير للولايات المتحدة يدعو إلى حل القضايا بين البلدين في غضون 30 يوما ويهدف إلى إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف أطلاق النار. وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا، لكنه أعرب عن شك في أن يؤدي إلى اتفاق. والاقتراح الإيراني المكون من 14 نقطة، وهو رد على خطة أمريكية مكونة من 9 نقاط، يدعو إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وإنهاء الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية وسحب القوات من المنطقة ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك العمليات الإسرائيلية في لبنان، وفقا لما ذكرته وكالتا نور نيوز وتسنيم شبه الرسميتين. ختاماً، مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ينفي اليوم ارتباط حادثة اختفاء جنديين أمريكيين في المغرب بالإرهاب. وفي وقت سابق أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن جنديين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي فقدا في جنوب غرب المغرب خلال مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharfm.net

0: دوت اسمه دندن مع سفيان نخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام. دندن.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة الموعد يتجدد معكم في سهرة الفن، سهرة الطرب وسهرة الأبداع، باش نتقابلوا مع بعضنا من توا حتى للعشرة متاع الليل، باش نستمتعوا بأجمل وروائع الأغاني العربية اللي كتبوها شعراء كبار ولحنوها عظماء وموسيقيين كبار وغنوها مطربين وعظماء كبار في عالم الموسيقى وعالم الفن وعالم الطرب. تحية تسلكم من كافة فريق البرنامج اللي أمن لكم سهرة اليوم. شكرا لكل التقنيين، شكرا لكل الساهرين أنهم يقدموا لكم محتوى جميل جدا على الدنيا وما فيها. شكرا لسامي ذويهري في الأعداد، شكرا لمنير إسماعيل، وشكرا لصديقي حسام اللي ديما ساهر معنا مش حضرنا الحصة كما يجب. تحية تصلكم من كافة الفريق كما قلت. والبداية باش نبدأوها بتسلطين، وباش نبدأوها بالإبداع، وباش نبدأوها مع كوكب الشرق. وما أدراك ما كوكب الشرق؟ أكيد تبدأ سلطنة وقت اللي نسمع أغنية من روائع رياض الصنباتي ومن روائع المؤلف أحمد رامي. الأغنية اللي فيها برشا حب، الأغنية اللي بترجع بينا بالزمن العام 1957. أصلا كي تسمعك السونوريتي متاع التسجيلات القديمة يكون عندها شارب، عندها شارب وقت اللي تبدأ هكا الدنيا شوية وقريب المغرب هكا وكذا، وانت تسمع في أم كلثوم وتبدأ عندك قهوة هكا في ديك ولا تستمتع بنسمات بداية، ولا خليني نقول فصل الربيع، ولا تحسك شوية بداية من فصل الصيف هكا تقرب. وخاصة وقت اللي نسمع كما قلت عودت عيني على رؤياك وقلبي لك سلم أمري، أشوفها نعنية في نظرتك ليا والأنعيم قلبي يوم ملتقيك جنبي، ونمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. خليكم معنا، هذه بدايتنا مع كوكب الشرق أم كلثوم في دندنة على الدنيا وما فيها.

اتصلتينا ولا أروع مع رياض الصنباتي وكوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي، ونواصل معاكم سهرتنا ونواصل معاكم الإبداع ونواصل معاكم الأغاني والروائع الخالدة عبقري آخر من عباقرة الموسيقى العربية الملحن الكبير بليغ حمدي من تأليف سيد مرسي اللي كتب الكلمات اللي يقال فيها يهل الهواء قبل ما تظلموني اسمعوني. طبعا الغنية عرفتوها غنية اسمعوني وفهموني، عشقنا يا ما عشقنا وشربنا سنين من الهوى شربنا ودبنا يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا، وفي ليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه عن حبي سألوه، قال ما عرفوش قال ما قابلتوش ما شفتوش وما عشقتوش، قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حبي بينا. اغنية ظهر لي فيها برشا معاني وبرشا جمل موسيقية ولا أروع كما عودنا بها بليغ حمدي. خليكم مع بليغ، وردة الجزائرية سيد مرسي في اسمعوني.

الله الله وردة الجزائرية. وما زلنا مواصلين معاكم مع العمالقة. سمعنا أم كلثوم، سمعنا وردة، بس قبل لكم مش نسمع توا نجاة الصغيرة، واحدة من أجمل الأصوات العربية، ولقبت بجيتارة الشرق، وغنيت بارشا للكبار طبعا، من أبرزهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، غنيت لبلي حمدي، غنيت للموجي، غنيت لكمال الطويل ولغيرهم من الملحنين الكبار. الغنية متاع اليوم اسمها عيش معايا. الغنية هذه من ألحان كمال الطويل ومن كلمات الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل، اللي كتب انت عمري مثلا، واللي كتب غنية أمل حياتي، وكتب غنية ليلة حب والحب كله، كلمة عتاب اللي زاد غنيتها وردة الجزائرية واللي كانت باش تغنيها زاد أم كلثوم الغنية هذية. معناها كتب أغاني دي شيدوفر روائع خالدة ومعروفة جدا، كتب زاد الوطن الأكبر، يعني كتب مجموعة كبيرة من الأغاني في مختلف الفنانين كما وردة وفايزة نجاة فايدة كامل صباح وغيره وغيره من الأغاني المعروفة. الغنية هذية يحكي الشاعر قال أنه كانت ستكون يعني بأداء الفنان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كان يعني الكلمات هذه كان مشي لحنها عبد الوهاب وكان مشي غناها بصوته. ثم الغنية هذه تركت لمدة ما لأسباب، يقال أنه عبد الوهاب في زمن ما تعرض إلى حادث بسيط وترك الغنية وقت اللي كان مشي يسجلها، دونك خلاها إلى أن جاء كمال الطويل وعود سجل عود لحن الأغنية هذه وغنيتها نجاة الصغيرة. على كل خليكم تستمتعوا بالنغم الجميل هذا، ورحلتنا مازالت متواصلة كما العادة في دندنة، مازلنا نستمتعوا بالروائع الخالدة.

مازلنا سهرتنا متواصلة مستمعينا مع الروائع الخالدة ومازلنا مستمتعين شوية أخرى نكونوا موجودين معكم في ساعتنا الثانية. ما تبدلوش الموجة، مازلنا باش نستمتعوا بأجمل ما قدم في الموسيقى العربية من ألحان ومن كلمات ومن أغاني وروائع خالدة. الفنانة الكبيرة هدى سلطان من أشهر ما غنيت إن كنت ناسي أفكرك، رحلة جميلة مع مقام الرست، خليكم تستمتعوا بها. وسهرتنا مازلت متواصلة، ما تبدلوش الموجة كما قلت لكم، باش نتقابل شوية أخرى في ساعتنا الثانية.

عندنا. مواصلين معكم مستمعينا، مواصلين معكم مع الروائع ومع الأغاني الخالدة والأغاني الجميلة. هاكا فما مراوحة زادة ما بين الأصوات القديمة، كنا نسمع في أم كلثوم وهدى سلطان ونجاة ووردة وغيرهم من الفنانين. باش تسمعوا توا الفنانة أصالة نصري، قصيد جميل جدا ولحن ولا أروع لسيد مكاوي، والغنية هذه الناس كل تعرفها وتشهرت برشا الغنية هذه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده أدي إيه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. خليكم مع أصالة نصري، وما زلت متواصلة السهرة باش نسمعوا كي العادة، ديروا بريز مزيانين شوية أخرى باش تكون معكم أمل ماهر في من غير ليه.

كانت هذه أصالة نصري لو تعرفوا كموعدكم مش نسمعوا أمل ماهر فيه من غير ليه، يعني غنية غنية عن التعريف، وهي آخر نغم آخر لحن قدمه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في مسيرته الفنية. ونعرفوا زاد اللي الغنية هذه موجودة حتى الفيديوهات على اليوتيوب مثلا، تلقاو أنه عبد الحليم يبرف على الأغنية هذه وكان يعد الأغنية هذه وبش يغنيها، ولكن للأسف غدرنا عبد الحليم وما تمكنش من أنه يغني هالأغنية هذه، المرض منعه من أنه أديها. وقعدت موجودة في الرفوف، سجلها محمد عبد الوهاب بصوته بالعود، ثم الفرقة المسيحية أضافت عليها الموسيقى فيما بعد، مش حتى مع عبد الوهاب، أضافوا الموسيقى على التسجيل اللي قدمه عبد الوهاب بالعود، وخرجت بعد مدة كبيرة للجمهور. كما قلت هذا آخر عمل قدمه موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، وكما وعدتكم مش نسمعوها بروبريز مزيانة برشا من عند الفنانة أمل ماهر.

سهرتنا مازالت متواصلة مستمعينا ومازلنا نستمتع بالروائع. مش قولكم مش نسمع صوت تونسي توا الله يرحمه أحسن الدهماني؟ في كل حلقة نحط أحسن الدهماني ونستمتع بصوته ونتذكروه بصوته الجميل وإمكانياته الصوتية الكبيرة. أحسن الدهماني مش قدمنا كوكتيل للعندليب عبد الحليم حافظ، فيه مجموعة كبيرة من الأغاني عبد الحليم، جميل جدا الكوكتيل اللي قدمه أحسن الله يرحمه. كان فنان كبير وكان يحب الموسيقى العربية والموسيقى الشرقية والموسيقى التونسية، كان يعشق عبد الحليم وكان يعشق خاصة وديع الصافي. نعرفوه الناس كل كان يؤدي أغاني وديع الصافي باقتدار، كان ماخذ منه يعني حتى كمدرسة كان ماخذ من وديع الصافي طريقة الأداء وطريقة الغناء الله يرحمه حسن الدهماني. خليكم مع كوكتيل عبد الحليم، ما تبدلوش الموجة، رحلتنا مازال متواصلة.

ما زالت السهرة متواصلة مستمعينا، خليكم معنا شوي أخرى باش نتقابلوا بعد موجز الأخبار، وما زلنا باش نواصلوا معاكم مع الرائعة الخالدة. احنا كنا نسمع في حسن الدهماني الله يرحمه، وكما تعرفوا زاد حسن الدهماني كان من المغرومين برشا بالموسيقار ملحم بركات، وغنى له برشا أغاني، غنى له جيت بوقتك، غنى له تعاننسى، وعمل له ميدلي، وغنى لي برشا أغاني لملحم بركات. خليكم تستمتعوا بي أن إكستريم من أغاني ملحم بركات، ونرجع لكم كما قلنا بعد موجز الأخبار، والرحلة مازالت متواصلة حتى العشرة متاع الليل في برنامج دندنة على الدنيا وما فيها.

0: تضحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة هذا المساء عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقل بداية من يوم غدا الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة 8 من ماي، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها إلى مستعملي طريق السيارة، أوضحت أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقل والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحول هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لهيئة البث العبرية أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد واعتبره غير مقبول، مضيفا أن مجريات المعركة تسير بشكل ممتاز، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة العفو عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الكيان المحتل بحاجة إلى قيادة حكومية تركز على إدارة الحرب بدلا من الانشغال بقضايا وصفها بالتافهة. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مقترحها لوقف الحرب يتكون من 14 بندان يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، موضحة أن المبادرة تقترح التوصل إلى تفاهم شامل حول إنهاء الحرب مع الاتفاق على آليات التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً. أفاد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني أن ناقلة بضائع سائبة بالقرب من مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها لهجوم. وقال مركز العمليات في تقرير له اليوم بأن جميع أفراد الطاقم بخير بعد الهجوم الذي وقع، مطالبا السفن بضرورة العبور بكل حذر. ومن أخبار العالم أيضا،

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أن التفوق الجوي الإسرائيلي جعلها قادرة على الوصول لأي مكان في سماء إيران مدى استدعت الضرورة ذلك. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 16 درجة و 21 وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات. أما البحر فيكون مضطرب فشديد الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من كل جوهر اف ام 73 24 3000. بيستوب
3: تحية للطاقم الكل اللي في جوهر اف ام، خاطر قاعد يوصل في الصوت العباد الناس المتابعين اول جوهر اف ام، ثانيا على خاطرهم بكل صراحة قاعد يوصل في الميساجات تاع الناس اللي تحب توصل صوتها. الميساج نحب نوصله، شوف يعني وين حبوا يوصلوا. البنان قطعوا، لا البنان لا، لا ردوا اختيك دولوكس، يعني وفي برشا تاكساسيون ويتكلف على التونسي برغم العالم يقول لك هي اغلى دولة في العالم هي تونس. البنان سماح مونتوما ناقمين على الشعب التونسي، عمل ثورة ما يسالش، جابوا تو في الجراند سيرفاس فما برشا مغازات في الجراند سيرفاس، خاصة انذار سيابس يقدر عليه، كان طفل جون سنية تقام ما شاء الله وشيه اللون بالعالي، الراجل روتريتي خدم تونس، مرأة كبيرة جات صغيرة تحب تشتي كعبة، لا هذاك يكسرك فمك تشريش، يعني نقمة كبيرة على الشعب التونسي. كعبة لافوكات 3 بانورو 5 بانورو برا، لأنه لافوكات ب 15 دينار 29 دينار كعبة، وجيبوا فيها توازن شوى عليه.
4: تقدم نداء استعجالي، بنية عمرها 5 سنين تسمع عملية زراعة الكبد في تركيا، حشتنا بس باش نجمو احنا نعاونوها البرة، مستحقة فلوس، بربي نداء استعجالي على الاخر، على الاقل شنو نقدو نروح تجاري باش يبدا تساعدو.
5: بالله يفهمونا، اول الخبز دولة مسعرته ب 190 الباكيت، في الحانوت يتباع 250، كيفاش؟ وين المراقبة القصر؟ ما يشوفوش ما يعملوش طلع 250، حتى الميزان الله اعلم بيك شنو، معقول توا توا.
3: تهلول وحي المنازة، يعني زوز أحياء حتى حي المنازة حي راقي، يعني وفيه عباد مش منطقة فلاحية ولا حاجة، وديزي كول بريفي وعاطينهم الرخص، يعني بون في وقت شكون وكيفاش كي موضوع آخر، عم تميكن الهدف نوصل له. يا أخوي عملوا باساج الفوق، عملوا قنطرة الفوق يتعدى على العباد، مرأة كبيرة راجل كبير يقول لك لا منشيت تهلول تضمنيش كهربا، يعني عملتوا دودان، حل دودان هو لا مش حل دودان، دودان في الليل كيفاش واحد يعني، أنت عملوا قنطرة الفوق تتعدى على العباد من حي المنازة لتهلول، وفي نفس الوقت نعملوا اوتور معين بشكل جماعة تتبن كي يجيو من البعيد يجي يقولوا البلاد ويسيبوا فك الديشي وجماع الكاميونات اللي هم عندهم رومون على دينار باساج ما يخابش يخلص دينار زيت، يخرج على تهلول ويبدا يسيب فك الدخان ويسيب فك الديشي نتاع القرط ويسيب في كذا على دينار، نعملوا موتور باش ما عادش يدخلوا على تهلول يكملوا قدام ويخلصوا الدينار زايده ويخرجوا على مين يحبوا وين ماشيين، وفي نفس الوقت القناه يتعديوا منها الناس في ضمان وفي سلام، سواء كان دتنا وخيالنا ولا نسال الكبار بياتنا وماتنا. وبارك الله فيكم.
6: ربي تبعان بلدي تسوس الموظفين لما يشوف البحيرات في الكياس الحفر شعب العار في خطامها هنا والأوساخ، حقيقة تسوس تحزن.
7: الحاجة نحب نلفت لها انتباه هو التوصيف نتاع العنف اللي يقع في المعاهد في المدارس المؤسسات التربوية، يلزمنا عاش نوصفوه، يلزمنا ناخذ إجراءات إصلاحية باش ننقذوا الأطفال وننقذوا الشباب وننقذوا مستقبل الأجيال، أجيال المستقبل. نقطة أخرى ربي، الحاجة الوحيدة اللي ألح عليها ونطلب من سلطتي من جماعة من المسؤولين عن وزارة التربية وفي وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة والطفولة باش يكتفوا ويسلطوا الأضواء على لي غارديري، على خاطر راهو كيما تلقى تفقدات في المدرسة تلقى تفقدات مكثفة، زين مش تفقد ومشي على روحه، مكثفة على مستوى الأخلاق ومستوى العملي.

ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة مستمعينا، وما زلت سهرتنا متواصلة، ما زلنا مستمتعين، عاملين بون كيف، مسلطنين. كنا نسمع في خمرة الحب سقينيها بصوت نور مهنا، والرحلة ما زالت متواصلة وما زالت السلطنة. صابر الرباعي، اخترت أني نسمعكم اليوم القصيدة والأغنية الجميلة اللي لحنها سيد مكاوي، والأغنية هذه بالذات راهي تغنيت مع برشا فنانين، غنيها سيد مكاوي، غنيتها أمينة فاخت، غنيها صابر الرباعي، برشا فنانين. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، جميلة جدا الأغنية ولا أروع. باش نسمعها بصوت الفنان الكبير الفنان التونسي صابر الرباعي. خليكم معنا، سهرتنا مازالت متواصلة ومازلنا باش نستمتعوا بالروائع الخالدة. شوية آخر زادة باش نسمعوا فضل شاكر، طاير يا هوا، ما تبدلوش الموجة، مازلنا سهرين ومازلنا مستمتعين.

زلت السهرة متواصلة مستمعينا، ومزلنا مع ليروبريز، ومزلنا مع الروائع، ومزلنا مع الأصوات زادة التونسية. مش اسمعوا الفنانة ألفة بالرمضان اللي نعرفوها بصوتها الجميل وأدائها للون الطربي باقتدار. نسمع ألفة وهي تغني للعندليب عبد الحليم حافظ، قولولو الحقيقة. نسمع بعدها فايزة أحمد بيت العز. خليكم معنا، مزلنا سهرين ومزلنا مستمتعين في دندن.

هاكم نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية مستمعينا، إن شاء الله عملتوا معنا بون كيف، إن شاء الله عجبتكم بلاي ليست متاع الليلة، استمتعتوا أكيد بالأغاني بالطرب كالعادة، حاولنا نجمعوا ما بين الأغاني الأصلية وبديروا بريز مزيانين. المهم إن ونسناكم في سهرة فنية طربية سمعنا فيها روائع لكبار الملحنين وكبار الشعراء وكبار المطربين. تحيات لكم من كافة فريق البرنامج اللي أمن لكم سهرة اليوم، تحيات سوفيان الخشين من قدم الميكرون، قلكم بقيت سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: تشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة. عندك
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
5: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الصين تشرع منذ مطلع شهر مايو 26 2000 في تطبيق إعفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحادي الجانب من قبل الصين إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما في ذلك تداعيات النزاعات الدولية وتصاعد النزعة الحمائية. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد عملت السفارة الصينية في تونس خلال الفترة الماضية على التنسيق مع السلطات الجمركية الصينية لتنظيم جلسات أعلامية لفائدة الجانب التونسي، تم خلالها استعراض إجراءات التفتيش والحجر الصحي وقواعد استيراد المنتجات الغذائية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا السوق. دوليا، نفد مصدر عسكري مغربي بأن عمليات بحث وإنقاذ واسعة متواصلة تجري جنوب البلاد عقب اختفاء جنديين أمريكيين خلال تمرين عسكري بمنطقة رأس درعة بإقليم طانتان. وأكد المصدر أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى هي العثور على الجنديين المفقودين. إيران تقول أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندان عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. ومن أخبار العالم أيضا، حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متزامنة استهدفت مواقع وتجمعات

0: مجموعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك في إطار الرد على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات، جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV واسمعنا بعينيك.
1: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم اتلعبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 28 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب حمادي العقربي برادس. النادي الإفريقي فاز في لقاء الدربي على الملعب التونسي 2-0، أهداف أسامة السيلي في دقيقة 52 وأسامة الشتريمي في دقيقة 58. نسمع المدرب المساعد للنادي الإفريقي أحمد الطويهري شنو قال على انتصار فريقه في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: دونك اليوم كرمنا ربي بثلاث نقاط، كنا مستحقين لهم، دخلنا مقابله معناها قدام حتميه الانتصار. عندنا عده عوامل ما تخلي لنا، كان خيار الانتصار اليوم هو اللي خلينا نكونوا الحقيقه فخورين بالفريق اللي عندنا اليوم. وقت اللي تدخل مباراه ديربي في مباراه ثالثه ما لازمناش ننساو احنا في ظرف اسبوع. العاده ديما كي تلعب تروا ماتش ما بارسمان البلو ديفيسيل سي لو تروازيام ماتش، عطى نقل في الفتره الاخرانيه بعد براتيكمون خيبة أمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا. احنا كنا مطالبين بردة فعل كبيرة.
4: في المقابل أحمد زميت مدرب البقلاوة أو كيفاش يفسر هزيمة فريقه.
6: بالنسبة للمباراة الحقيقة قدمنا شوط أول ممتاز، الحقيقة رينا منافس كما يلزم، ضغطنا عليه عالي، سكرنا كل طرق اللعب نتاعه، خلقنا فرص واضحة للتسجيل، كنا ممتازين خاصة في الشوط الأول. رغم هذا خرجنا 0-0. الشوط الثاني نعمل زغلات بدائية ونعاود جدي بها غير بدائية، واليوم نفس الشيء صار لنا مباراة عمران ومباراة نادي ذات البنزين.
4: في ملعب الطيب الأميري بصفاقس، النادي الرياضي الصفاقسي فاز على الأولمبي الباجي 2-0، أهداف حمزة المثلوثي في دقيقة 31 وجمال موتيابا أضاف الهدف الثاني في دقيقة 37. محمد الكوكي مدرب السي اس اس وانتصار الفريق متاعه في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي.
7: الحمد لله، هذا هو معناتها في البلان جو اللي حطيناه، نحاولوا نفاول المباراة في الشوط الاولاني. تعرف لي جير سير البلان فيزيك، معناتها ثلاثة مباريات في اسبوع مع زاد بشري كما قلنا على مستوى العدد ما فماش برشا اختيارات، دونك بلان جو نجحنا فيه. ديما انفينكو سنا معناتها خاصة في مرحلة الاياب في الملعب نتاعنا، توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري، يعتقد انه ارقام مهمة قاعد يعمل فيها النادي الرياضي الصفاقسي. كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون، معناتها خذوا تروازيام كارتون خاطر زاد عينينا على الكأس، واكيد عينين على المباريات القادمه ان شاء الله نكملوا اون بوتيك سوا خاصه في البطوله حاليا، ومن بعد نتفرغوا في الكاس اللي كما قلت هو ستيم بريوريتي بالنسبه لنا احنا السنه.
4: في المقابل الاولمبي الباجي والهزيمه، هاو كيفاش يفسرها المدرب جمال بن سالم.
8: والله الحقيقه ماهيش مباراه كامله، ما كانش في مستوى الحقيقه. الشوط الاول كنا 30 دقيقة كنا معناها الحقيقة منظمين. الهدف الأول هو اللي بعث الأمور. ربع ساعة الأخيرة ما كناش الحقيقة في الشوط الثاني، ما كناش في المستوى. الشوط الثاني الحقيقة خذينا بزمام الأمور بعد التغييرات، حاولنا باش نرجع في النتيجة، جاتنا فرص ما استغليناهاش. إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله نحسم الأمر إن شاء الله.
4: في جابس، مستقبل جابس خسر قدام الشباب القيرواني 2-0، أهداف يوسف عزيب في دقيقة 87 وأمين الزيري أضاف الهدف الثاني في دقيقة 90. في ملعب بنجردان، اتحاد بنجردان خسر قدام مستقبل سليمان 0-0، الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله أمين الله مجهد في دقيقة 22. غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية. الأنظار باش تتجه إلى ملعب شادي لزويتن الشبيبة العمرة أن تستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة محرز المالكي في الفار باش يكون هيثم جيرات. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرة السيابي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة وائل عجنقي في الفار باش يكون خالد قويدر. في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد الرياضي المنستير يلعب ضد نجم المتلوي مقابل زفرة صادق السالمي. أمير العيادي باش يكون في الفار. وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي مقابل زفرها الحكم أشرف الحركاتي. في الفار باش يكون أيمن النصري. الترتيب قبل مقابلات غدوة خاصة في أعلى الترتيب النادي الإفريقي في المركز الأول عنده 62 نقطة. الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة في انتظار مقابلته غدوة ضد شبيبة العمران. وCSS في المرتبة الثالثة برصيد 56 نقطة بينما منطقة الاختر ومنطقة تفادي النزول تبدأ من الأولمبي البيجي اللي في المركز 13 عنده 28 نقطة. الشبيبة القيروانية انتصار ثمين اليوم يخليها ب 27 نقطة. مستقبل سليمان كيف كيف انتصار اليوم وثلاثة نقاط ثمينة 24 نقطة بينما مستقبل جابس في المركز الآخر عندها 18 نقطة ورسميا غادرت الرابطة الأولى. نذكر الجولة القادمة اللي هي الجولة 29 وقبل الأخيرة باش تلعب على ثلاثة دفعات. دفعة الأولى نهار الجمعة 8 ماي الملعب التونسي اتحاد بن قردان مستقبل سليمان مستقبل جابس. الأولمبي الباجي يواجه شبيبة العمران والشبيبة القيروانية تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستير. الدفعة الثانية تتلعب نهار السبت 9 ماي كيف كيف مقابلات انطلاقا من الأربعة متاع العشية مستقبل مرسى CSS. ليتوال تستضيف السيابي الترجي الجرجيسي نجم المتلوي. تقعد مقابلة وحيدة اللي هي لقاء الدربي في ملعب حمادي العقربي برادفش يتلعب نهار الأحد 10 ماي الأربعة متاع العشية. الترجي يستضيف النادي الإفريقي. الرابطة الثانية برنامج مقابلات الجولة الأخيرة من البطولة متاع الرابطة الثانية. المقابلات متاع المجموعة الأولى يتلعبوا نهار الاثنين 11 ماي خاصة القمة نادي حمام لم في الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابلة عنوانها الصعود مباشرة إلى الرابطة الأولى. حمام لم عندها فرضية وحيدة لازم تربح. حمام سوسة عندها زوز فرضيات إما تتعادل أو تربح تصعد مباشرة إلى الرابطة الأولى. بقية المقابلات نهار الاثنين 11 ماي بن عروس تلعب ضد منزل بورقيبة. اتحاد بوسالم جمعية ميجرين هلال مساكن هلال الشابة مكارم المهدية محيط قرقنة بعث بوحجلة اتحاد تطاوين وسكاك الحديد الصفاقسي يلعب ضد الكوكب الرياضي بعقرب. مقابلات المجموعة الثانية يتلعبوا نهار 3-12 ماي كيف كيف الأربعة متاع العشية. زوز مقابلات هامة تقدم الرياضي بتساقيت الدير اللي هو في الصدارة عنده 53 نقطة يستضيف الهلال الرياضي بالرديف. والملعب الجيبسي سحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة باش يعمل ديبلاسمون إلى جلمة لمواجهة نصر جلمة. بقية المقابلات القلعة الرياضية تلعب ضد جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين جمعية أريانا مستقبل القصرين اتحاد الرياضي بقصور السيد في أمل بوشمة النادي القربي وقف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد. نحكيو على كرة اليد. رسميا الجامعة التونسية لكرة اليد حدت موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي باش تكون نهار 6 جوان القادم انطلاقا من العشرة متاع الصباح في احدى النزول في مدينة الحمامات. وجامعة كرة اليد حدت نهار 22 ماي الجاري ماضي ساعة كآخر موعد لقبول إيداع القائمات المترشحة. كانت هذه آخر نشرات الرياضية لليوم. قدم لكم أنيسة الذوادي نشرات الرياضية وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
9: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe سبور جوهرة
10: فام الدنيا والموسيقى
11: جوهرة فام جوهرة فام.

0: غازي خليل مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: العشرة و15 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد وسهرية جديدة من أكسجين، واصلوا في طرح المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية تحت شعار هدفنا الإنارة
2: وليس للإثارة.
1: صحيح دكتورة هدى، هدفنا الإنارة وليس للإثارة. ينعم سي منير إسماعيل في الإخراج، أهلا وسهلا مرحبا بك. نعملوا تيست الفورمة ألوان هكا، هو قال ما قلتش صح. يلا شوي سيريو
2: شفتوا الموضوع تاعنا تخي سيريو.
1: صحيح، موضوع مهم، موضوع فري من المواضيع الفريدة من نوعها حتى في الطرح الإعلامي، من المواضيع الاستثنائية. مش نحكيه على العلاقة التنافسية بين المرأة والرجل، ينعم بين المرأة والراجل، شنية العلاقة التنافسية هذه، بين توزيع المسؤوليات وتقاسم الأدوار، بين الأدوار والمهمات التقليدية العادية اللي نعرفوها، وبين مهمات جديدة نشوفها في العلاقات في المعاملات، ونوصلوا حتى للخدم والوظائف. وهنا يتطرح أكثر من سؤال، ولا العلاقة بين المرأة والراجل تتبنى على التنافس ولا على التكامل؟ إذا احنا مش نقعدوا كل مرة في مشكلة، انت عملت وانا خير وانت خير، ولا لازم نكملوا بعضنا، واللي ينقص الراجل تكملوا المرأة، واللي ينقص المرأة يكملوا الراجل. وقتاش يكون التنافس صحي وسليم، وقتاش يولي مرضي وهدام؟ فماش شخصيات جديدة طلعت تأثرت بالحكايات هذه الكل. النجم نحكيه على نساء استرجلين، ونحكي وزادة العكس عند الرجال، مش باش نقول الكلمة لكن هاكم الفيم يفهم. الأسباب التأثيرات بأنواعها جاوبنا عليها المختصة رقم واحد الدكتورة هدى صغير، بسيكولوج بسيكاناليست بسيكوتيرابوت ويبنو تيرابوت مختصة في الصحة النفسية. أهلا وسهلا من جديد، مرحبا.
2: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهرة يفهم الكل.
1: مرحبا بالناس كل 73-275-800 ولا 36-300 ألف، إذا تحبوا تشاركوا معنا في المباشر مع ضمان الخصوصية الشخصية. رحبوا بكم فين ما كنتوا، في تونس ولا خارج تونس، في موضوع الليلة كما قلنا مع ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، في الإخراج منير إسماعيل. لكن الحدث اللي فرض روحه اليوم على الساحة الفنية العربية، خلي نقول وفاة الفنان القدير، نعم أمير الغناء العربي فضل شاكر. حابين نبدأ بغناية أوماج ليه، هو رصيده حافل بغنيات الحب، بغنيات الرومانسية، بغنيات هكا نتذكروها من الزمن الجميل، بين غلطة، بين هو أنت لسه بتسألي، بين برشا أغنيات أخرى. شنسمعوله تتسويت نسيانك صعب أكيد.

0: نسيانك صعبة أكيد الله يرحمه ينعمه فضل هاني شاكر. هاني شاكر الله يرحمه ينعمه بتبيع من عمالقة الفن أمير الغناء العربي اللي ودعنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض في عمر 73 سنة. نرجع لموضوعنا الليلة، موضوع كما قلت مهم، موضوع تاري، موضوع مثير للجدل. الموضوع كما حكينا العلاقة التنافسية بين المرأة والرجل. وقتين نقولوا هالعلاقة التنافسية شو المقصود دكتورة؟ خلنا نفسره بالضبط.
1: قبل كل شيء معناتها الحاجة نحب نوضحها اللي هي المشكلة ماهيش انتر لو ماسكولين ولا لو فيمينا، لكن فما وجيعة نفسية كوليكتيف. وقت اللي نخزروا وان اتيدي شوية المجتمع اليوم نشوفوا اللي المشكلة ما هيش اللي نساوى اللي تخدم ورجال عندهم سنسيبيليتي جديدة. اللي حتى معناتها ما نحكيوش على ليفولوسيون دي رول، معناتها المشكلة صحيحة اللي فما حالة بتاع قلت أمان، un manque de sécurité intérieure. Il y a le stress, il y a la comparaison, il y a le tab nafsani ou le tab atifi. Il y a le معناتها الخوف من العلاقات. ووقت اللي العبد يحس بقلة الامان شنو باش يصير؟ باش يصير دي استراتيجي بتاع سيرفي. ولهنا وين نبداو معناتها
0: على غريزة حب البقاء هنا، انهم هما يعني شكون الأقوى، شكون اللي يلزمه يقعد والآخر يلزمه.
1: عبد يبدأ في مجتمع وين يبدأ ديما حس بقلة الأمان، ديما خايف. دونك من بعد شنو باش يولد هذا؟ يولد ليبر كونترول، دوميناسيون، ليفيتمون ايموسيونيل، يسكر العبد على روحه عاطفيا. على خاطر المجتمع اللي نعيشه فيه معناتها فما ان ديزيكيليبر بسيكولوجيك. السيستم نيرفو بتاع الشخص ماهوش مجعول باش ديما يكون ان سور ستيمولاسيون. المخ بتاعنا سورشارجي بالعلاقات باللي ريزو سوسيو، بالاخبار ان بيرمانونس، بالكومباريزون، ديما المقارنه، ديما سوليسيتاسيون، فما ضغط نفسي، فما ضغط مادي، سورشارج مونتال. وهذا الكل يخلي السيستم نيرفو بتاعنا يقعد اون اليرت او اون مود سيرفي. و لو بروبليم سي كو وقت اللي مخنا يخدم اون مود سيرفي ما عادش باش نهتموا بالحب، بالكونيكسيون، بالمشاعر، مي بلوتو معناتها في نلوجوا كيفاش معناتها باش نحضروا روحنا من الخوف، نبداو بالفيلميفيونس في الشك. وهذوم الكل لي ميكانيزم معناتها بسيشيك بتاع ليبر فيجيلانس يخليو العبد معناتها يخاف من الترايزون، يخاف من الابوندون، يخاف من الروجي. وهذا معناتها عند النساء ينجم يولي ان بزوان بتاع نتحكم في كل شيء، قلت ثقه في الاخر، انديبوندونس اكستريم، انكاباسيتي اللي المراه ترتاح. وعند الرجال معناتها شنو يولد؟ يخلي تسكيره عاطفيه وايفيتمون دو لونجاجمون.
0: ماهوش نوع من لوتو ديفونس، من الحمايه، من البروتكسيون اللي يحب يدخل لها الراجل ولا المراه وقت اللي هو خايف من العلاقه هذه وخايف من الارتباط هذا. يعني من الاول معناها باش نسكر الباب على روحي.
1: انا جو بونس اللي المجتمع اللي نعيشوا فيه توا هو خلى النساء والرجال يحاربوا، على خاطر كما قلنا فما برشا سور ستيمولاسيون، فما برشا مقارنه باللي ريزو سوسيو. العبد معناتها قبل كان يقارن روحه بالمحيط الصغير معناتها بتاع الحومه بتاعو، توا ولي معناتها ديزيكزيجونس بتاع الكابيتاليزم اللي يخليه العبد ديما يجري، ديما يحس روحه ناقص، ديما فما حاجه معناتها ماهيش كامله.
0: المشكله هذا
1: بطبيعه هذا هو المشكله ما بين النساء والرجال اللي يخلي معناتها اللي سا سو ترونسبوز حتى في الكوبل. اللي في العوض معناتها يبداو اون ايكيب اللي يخدموا مع بعضهم باش يوصلوا، يوليو معناتها هما زاده يدخلوا في كومباريزون. اي جو بونس كو سي لا سوسيتي اللي خلت المراه والراجل يدخلوا مع تفك الكومبيتيشن هذيك في العود معناتها يبداوا ينكيب.
0: باهي انت قلت حكيت على المقارنات، حكيت على يعني هنا نوعا ما القيد العاطفي، وحكيت زاد على الخوف من العلاقات. لي بوان دوما انا خذيتهم معناها حبيت نرجع لهم بالنقطه بالنقطه مهم برشا هنا. المقارنه علاش تتطرح؟ المقارنة علاش يطرح موضوع المقارنة؟ انت قلت المجتمع، لكن فانا جوانب باش تقارن مرأة براجل، شو ما الحاجات، جوانب اجتماعية اقتصادية علمية نفسية، وين المقارنة بالضبط تتحط؟
1: المقارنة وقت اللي نشوفه معناتها توا دو نو جور انسي معناتها تخدم ولات ما عادش في الغول بتاعها اللي كان قبل. اي دونك دوكو ولت هي زادة المرأة تلزت باش تدخل معناتها في ان فورم دو كومبيتيسيون بارابور لو فات اللي هي يلزم تخدم، يلزم تتلهى بالصغار، يلزم تكون كومبيتيتيف في الخدمه بتاعها، يلزم تكون اعز واحسن ام، وهذا الكل يخلي المراه معناتها باش تقارن روحها، خاطر الفا بروندغ معناتها لي غول اللي هما كانوا تراديسيونيلمون قبل بتاع الراجل. و لا سوسيتي دز، وكما قلت معناتها لي ريزو سوسيو لي ماجازين هذا الكل يخلي معناتها العبد ما عادش يبدا مقتنع باللي عنده، ديما يجري على حاجه اللي هي ماهيش موجوده. و كم معناتها لي ميديا ولاكسي معناتها على كومباريزون ايتي ليميتي، تلقى عبد اي سو روتروف اوبليجي اللي هو يعمل لو دوي بتاع الحياه اللي هو عمره باش يوصل لها. سيتادير كو اي مراه اللي هي تخدم بطبيعه الحال معناتها ما تنجمش تكون زيدا اون سوبر ميناجير، وما تنجمش تكون اون سوبر معناتها ديما ديسپونيبل اكسيتيرا. وكيما الراجل زيدا معناتها ينجم يوفر حاجات معينين، لكن معناتها المقارنه بال لي سوبر ستار ولا المقارنه بالعباد اللي عندها معناتها دي ريوسيت اكسترا اوردينير تخليه هو يحس بالنقص بارابور للعباد اللي تقارن بهم.
0: فما اكثر من سؤال تطرح على مشكله العقد النفسيه في المقارنات هذه. مثلا يقول لك الراجل ما يحبش المراه خير منه.
1: بون
0: موجود ولا مش موجود؟ يعني
1: تري سيرتينمون موجود ما دام تطرح السؤال. مي انا جيم با لي جينيراليتي، ما نحبش معناتها نقول رجال ما يحبوش معناتها. فما اي بطبيعه فما
0: يعني في
1: عبيد.
0: الاسباب هذه
1: ما نقلبوها، ما نشوفوش السبب.
0: المراه اللي تعبه برشا وقاعده تخدم برشا، رجلها مازال ما بداش الحياه المهنيه والعمليه، مازال مثلا في ظروف معينه خاصه تخليهم في مشكله في جانب المقارنات هذا زاد.
1: المراه ولو سيرفو فيمينان وقتاش معناتها باش يدخل
0: المراه اللي تتحمل فيها اكثر مسؤوليه، سامحني قصيت عليك، معناها منها الدار، منها الخدمه، منها الصغار.
1: وقتاش المراه باش تدخل في انرجي دو كونترول؟ وقت اللي ما تحسش بالامان العاطفي، معناتها وقت اللي ما تحسش اللي هي محفوظه، وقت اللي تحس اللي ما تنجمش ترتاح، الوقت هذاك باش تولي تهز حمل وتهز شارج مونتال كلها وحدها. ووقت اللي مرأة معناتها هذا الكل مربوط بالوجيعة معناتها بتاع الطفولة، وقت اللي مرأة عشت لابوندون، وقت اللي بوها ما كانش موجود، وقت اللي تخانت، وقت اللي توجعت، دونك معناتها باش تقول لك يلزم نتحكم، خاطر كان ما نتحكمش باش نتوجع. والراجل معناتها والوقت هذاك اللي فا ديفلوبي ان سيرتين اوتونومي. لا ديفيكولتي معناتها هي اللي نحسوا بالامان مع بعضنا، والوقت هذاك كيما الراجل كيما المراه ما نحسش اللي انا ان طونك راجل قاعد مرتي ماهيش ساتيسفيت بالحاجه اللي انا نجم نوفرها، وان طونك مراه ما نحسش اللي قد ما نعمل وقد ما نوفر ما يبانش. وهذه نحكيو على لا ريكونيسونس ميتويل تاع الغول بتاع الاخر، وقت اللي نستعرف بالجهد اللي الاخر قاعد
0: اعتراف بالجميل نوعا ما هكا.
1: اي وبالجهد بتاعه معناتها اللي هو قاعد يعمل اللي عليه معناتها باش يوصل، وسورتو معناتها ننسيو ونبداو واعيين اللي لا بيرفيكسيون اكزيست با. عبد وقت اللي هو قاعد يعطي ما عنده، وقت اللي قاعد يتجاهد في الدنيا، نشوفه ونعترفوا له باللي قاعد يعمل فيه، ما غير ما نزيدوا ننزلوا ونضغطوا عليه كسوا مرأة ولا راجل.
0: يعني هنا نوعا ما فما اعتراف بالمجهود اللي قاعد يبذل فيه كل طرف على خاطر الاخر.
1: نحكيو على لا بيانفيونس.
0: فوالا نحكيوا على لا بيانفيونس. تفضل.
1: لا بيانفيونس اللي هي معناتها ما نستناش من الاخر اكثر من اللي نجم يعطيني. ونبدا مقتنعه اللي الشخص هذاك ايبا عنده لي كاليتي بتاعو كيما عنده لي ديفو بتاعو ونعمل اللي عليا معناتها باش نشوف الحاجات بها وما نركزش كان على الحاجات الخايبه.
0: باهي حكيت على القيد العاطفي انت والجانب العاطفي هنا في الحكايه في العلاقه هذه معناها
1: كل شيء مربوط بهذا راهو. كل شيء مربوط بالجانب العاطفي وسورتو مربوط بالطريقه اللي نحن تربينا فيها بالانفيرونمون اللي نحن كبرنا فيه. اسكو الانفيرونمون هذاك كان سيكوريزون عاطفيا ولا كان انستابل؟ بالانستابيليتي عاطفيه ملي نحن صغار برشا عباد معناتها تكبر وتبدا خايفه من الاتاشمون، تبدا خايفه من تعطي الثقه، تبدا خايفه اللي هي تعطي الجنب للاخر. وهذاك سا انترين لو كونترول وليبر فيجيلونس وتخلي زوز معناتها يبداو يتحاربوا ولا الكوبل معناتها والعلاقه ما بين الراجل والمراه ان تيران دو غير alors que هو نورمالمون سي ان تيران دو بي.
0: باهي علاقه هذا برفع سقف التوقعات، يعني هنا انك تستنى من البارتنير بتاعك حاجات هو ما ينجمش يعملها مثلا ومن بعد تتفاجئ كي يصير الارتباط مثلا انه ما كانش في المستوى سوى المراه ولا الراجل، معناها يخلي كل واحد من بعد يلوم ولا كل واحد مثلا فما نوع من الاحساس بالذنب، احساس نوعا ما ندم. نتسائل معك راهو دكتوره
1: هذاك علاش الخدمه على لي فالور القواعد مهمه ياسر، وهذاك علاش لازم نحكيو على المواضيع الكل قبل ما نربطوا حياتنا بشخص ونفهموا الشخص هذاك شنو هي وين باش يتواجه، شنو هو النظره بتاعه على الارتباط والنظره بتاعه على الكوبل. على خاطر اكثريه الوقت الحاجات اللي موجوده من الاول باش تلقاها من بعد، والحاجات اللي مقلقينك من الاول ما همش فورسيمون باش يتطوروا ولا باش يتصلحوا بالوقت. يسبو معناتها، مي انت ما تعملش على التبديله بتاع الشخص، خذه كيما هو واقبل اللي انت باش يواصل كيما هو. وكان تحسن وكل شيء باتون ميو، مي ما تستنيش منه اللي هو يتبدل على خاطر يحبك. الحب عمره ما يبدل حتى حد.
0: حلو، باهي باش نمشيو مع وائل الكفوري. عاد برشا حب وبرشا رومانسيه استناو ريكي اغليسياس زاده ذا سيكريت اوف اس بعد شويه، سينو زاده فما وائل الكفوري شيون ناطر ونرجع لكم احنا باش نحكيو شويه وقتاش يكون تنافس صحي وسليم وقتاش يكون مرضي وهدام. خليكم معنا ديما في اوكسجين. مرحبا بالتليفونات الكل 36 300 ألف. اذا خارج تونس نجم تزيدوا 216 وتكونوا معنا في المباشر. مرحبا بالناس كلها.

0: نرجو من جديد في أكسجين في موضوع الليلة، العلاقة التنافسية بين المرأة والرجل، باش نحكي بالطبيعة في الجانب هنا بين الزوجين في الموضوع بتاعنا الليلة، ومن بعد هيك نعرجو شوية وقتاش يكون صحي وقتاش يكون مرضي. خلينا نمشيو الساعة للكوب الدكتور عودة صغير.
1: لا ريفاليتي في الكوبل، كل واحد معناتها باش يبقى بروجيتي معناتها على الاخر، ونحكيوا على في العلم النفس على البروجيكسيون بسيشيك. مثلا مراه مرجوعه بوها ما كانش موجود في حياتها، ولا براجل اللي خانها، تنجم ينجم العقل الباطن نتاعها يقولها ويبعث لها اللي رجال الكل فما خطر، ولا رجال الكل ايماتور. راجل اللي هو تجاع عاطفيا ينجم معناتها يقول لك نسي الكل مانيبيولاتريس، وما نجمش جو با لي ساتيسفير، و ايل سون مناسانت ايموسيونيلمون. النتيجه بتاع هذا الكل اللي الكوبل يولي ان شون دو باتاي معناتها بسيكولوجيك نفسيه، ويوليو دي رابور دو بوفوار و دي جو ديغو زيدا، الوغ كو الكوبل هو مجعول باش يعطي الامان العاطفي. فما لا بليسيور دو لاتاشمون نحكيو معناتها
0: جروح التعلق.
1: اي جروح التعلق اللي يقول لك اللي لي كونفلي في الكوبل ما يجيوش ما بين لي ديفيرونس ما بين المراه والراجل، مي بارابور على لي بليسيور داتاشمون، الطريقه بتاع المحبه مربوطه ياسر بالطفوله بتاعنا وبالامان العاطفي. نحكيو على اتاشمون انكسيو اللي هي الخوف من التخلي، الليبر فيجيلانس اللي عبد معناتها يلوج ديما اللي دي بروف دامور. نحكيو على لاتاشمون ايفيتان زيد اللي هو يبعد من الانتيميتي ايموسيونيل، اللي يسكر على روحه، اللي يعطي قيمه للاستقلال. فمن بعد لاتاشمون سيكوريزون اللي هو معناتها سي لا بلاس معناتها بتاع الكوبل، وين فما ستابيليتي وكل شيء. وفما اون اوتر فورم داتاشمون اللي هي لاتاشمون ديزورغانيزي اللي عبد معناتها يقرب ويبعد وكل شيء. مي اكثريه لي كوبل معناتها حاليا نلقاو فيهم واحد انكسيو وواحد ايفيتون اللي هو يخلي معناتها تعب ياسر نفسي وعاطفي، اللي يخلي لي كوبل معناتها يبداو ديما معناتها يلوجوا كيفاش باش يوصلوا يفهموا بعضهم، وكيفاش معناتها عبد اللي هو ديما خايف من التخلي وعبد اللي هو خايف من التعلق يبداو مع بعضهم بطبيعه الحال معناتها باش يبداو دون ان جو دو بوفوار، ودون ان جو معناتها شكون باش يوصل اطمئن لول. هذا الكل معناتها تنشوفهم بعد كيفاش معناتها باش نرجعوا ونعملوا ليكيليبر.
0: نقطة مهمة راهو دكتورة
1: اللي هي
0: أنواع التعلق هذوما، يعني لي ديفيرون تيب داتاشمون معناها بالحق عنده دور. نوعية التعلق في شخصية البارتنير ولا في شخصية الشريك يعني
1: بالطبيعة
0: راهو مهم برشا في بتبيعة. الموضوع بتاعنا الليلة معناها كل نوعية بتاع التعلق عندها تأثير على العلاقة، خاطر وفي الموضوع بالذات يعني حتى في العلاقة التنافسية كيفاش تخلي الكوبل يغزر للبارتنير، معناها كل واحد كيفاش الراجل كيفاش بيغزر لمرته، المرأة كيفاش بتغزر راجلها. هذا علاش
1: اكزاكتومون قلت لك أكثرية لي كوبل
0: معناتها اون ديفيني 3 تيب 2 تيب جينيرال
1: فما 4 تيب ان تو، يعني أكثرية لي كوبل معناتها موجود فيهم واحد انكسيو وواحد ايفيتون، لكن هما الدوي بتاع بعضهم زاده. كيفاش بشوية بشوية بالوقت يعلموا ليفيتون باش يتعلم معناتها يتعلق، وباش يتعلم معناتها يطمن، ولونكسيو معناتها باش يطمن روحه وباش يوصل معناتها للعلاقة وين وقت لي يتعبوا، وقت اللي يبداو في الغيفاليتي ويبداو معناتها ان انتاغونيزم، بعد في وقت من الاوقات وقت اللي فما علاقه قويه وجديه ما بيناتهم باش يوصلوا يسيكيليبر وباش ينجموا يواصلوا مع بعضهم معناتها سافا سو ريغولي من بعد.
0: يعني احنا وقتاش يكون مرضي هنا؟ وقتاش يكون انه
1: وقت اللي الشخص
0: لونكسيو ولا ليفيتون كل واحد وحده مرضي ولا
1: ما نحكيوش على مرضي في لونكسيو ولا ليفيتون معناتها كل واحد كيفاش ينجم وكيفاش يقدر معناتها يتعامل في العلاقه
0: يعني مش مشكله ماهيش
1: حاله مش حكايه مشكله ما فماش مشكله امي لكن فما كيفاش باش نوصل نتعامل مع روحي ما نستناش من الاخر اللي يجي يسوان توت مي بليسيغ ولا يجي معناتها يكملني أكثرية الوقت نقولوا باش يكملني شخص مي يلزم أنت قبل كل شيء توصل تفهم روحك وتكمل روحك باش من بعد أنت تخلط كامل في العلاقة وزوز عباد كاملين باش يعملوا كوبل ستابل وباش يعملوا كوبل اللي هو باش يكون ناجح أمي كان نقعد أنا نستنى وما نعمل في حد شيء ونستنى من الآخر نحملوا مسؤولية اللي هو بيدو ديجا يفرع معناتها في الليمونك بتاعه في الوجيعة بتاعه اي دونك ما ينجمش يتلهي بيك خاطر ديجا يلزم يتلهي بروحه
0: بي. هذا وقت ايش يصير؟ يصير قبل ما تبدا العلاقة في وسط العلاقة بعد ما تكون فما الشعلة الأولى
1: بتبيع من الأول كل شيء محليه والعصافر تزقزق وجنة وعبد هذيك تشوف فيه كل شيء أمي لكن نحكي وقت اللي العلاقة تدوم وقت اللي تتواصل مع الشخص راو سيبا معناتها سيبا سي إيفيدون اللي الشخص معناتها توصل تنجح علاقة على خاطر يلزم خدمة كبيرة على نفسك وبرشا توليرانس وصبر زيادة باش تنجم تنجح علاقة وسيرتو ما تحملش الآخر المسؤولية بتاع يبري لك الوجيع بتاعك بتاع طفولتك ولا يبري لك ولا يجي يكمل الحاجات اللي ناقصة فيك الحاجات اللي ناقصة فيك إذا ما أنت تخدم عليهم وتعمل اللي عليك باش توفرهم لروحك على خاطر الشخص ما يقراش في أفكارك ما يعرفش كيفاش معناتها تبنيت شخصيتك وكيفاش كبرت وفي المحيط اللي كبرت فيه دونك حتى كان معناتها تجي وتحكي معاه ما تحملوش أكثر من اللي يقدر يوفر لك
0: يعني هنا واحد من الحلول اللي نجم نقولوا عليها حتى من تو أنه فما تمهيد فما حوار شو نجم نقول
1: فما تتعلم الـ الأمان العاطفي وتتعلم كيفاش معناتها توجدوا وتصنعوا روحك
0: يعني هنا عكس المحاولة باش تسيطر ولا إثبات التفوق على الآخر هكا ولا
1: دو فاسون قد ما باش تسيطر قد ما الشخص معناتها باش يتقلق عمره ما عبد اللي هو مسيطر عليه باش يعطيك الحاجة اللي أنت تستحقها ينجم يمثلها الحاجة هذيك أمي لكن في طويل المدة مش باش تقعد
0: وقت اللي يصير تبديل فماش حلول مثلا
1: وقت اللي يصير
0: بعد العرس يصير تبديل تكون العلاقة أكيد. يعني سوية العلاقة سليمة ما فيهاش الجانب التنافسي هذا لكن بعد ما يصير الارتباط
1: بتبيع ما غير مسؤولية معناتها تنجم تكون كان محليها كان معناتها قبل العرس تتقلق ما غير ما تعرس
0: دايغ نتصور دكتورة في الكابينة يجيوك حالتك
1: أكيد أكيد تتفاصل نشوف أي علاقة قبل العرس حاجة وبعد العرس باش تبدا حاجة أخرى لكن معناتها من بعد العرس وقت اللي نحن نتفاهموا بالكدي قبل تنجم تكون حاجة أخرى محلاها تنجم تكون حاجة بلوز إيبانويسونت وأحلى من قبل العرس أكثرية العباد تقول لك قبل معناتها لي كوبل وقت اللي يجيو ويقول لك قبل ما كانتش هكا لكن قبل أنت زادة تبدلت وما كنتش هكا
0: باهي هذا باش نرجعوا له بعد موجز أخبار الأحداث باش نرجعوا نحكيوا زادة شوية على شخصيات جديدة كما قلنا طلعت يعني في الجانب التنافسي هذايا ومعنا برشا جوانب أخرى باش نحكيوا عليها خليكم معنا باش نمشيوا مع حمزة نميرة ولا مع شكون حمزة أوكي حمزة نميرة نص عايش توت سويت في سارية لنا مرحبا نسكن في أكسجين على جوار FM

0: هاجر النواري.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري.

0: المخدرة والتصدي لكل الشبكة الإجرامية المنظمة، تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات. وأسفرت العملية وفق ما جاء في بلاغ هذا المساء صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 24 و 66 سنة، كما تم حجز حوالي كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المصوغ وسيارتين فاخرتين و3 درجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي. وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش. تمت برمجة سفرة حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة يوم الأحد الموافق للعشر من ماي 26 2000 في حدود الساعة 1:51 ليلاً، في رحلة ستتوجه مباشرة من مطار جابس مطمطة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، وتضم 266 مسافراً من بينهم 260 حاجاً وحاجة. وستكون رحلة عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة يوم 4 جوان 2000 في سفرة مبرمج وصولها إلى مطار جابس مطمطة الدولي في حدود الساعة 9:25 ليلا قادمة من مطار جدة الدولي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية جابس. أخبر العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إطلاق عملية مشروع الحرية بهدف تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الجهود الأمريكية ستبدأ صباح يوم غد الاثنين. وقال ترامب في منشور على منصة تورث سوشيال، قال إن البحرية الأمريكية ستواكب عددا من السفن العالقة في المضيق، مشيرا إلى أن دولا عدة لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت من واشنطن المساعدة في تأمين مرور سفنها وفق قوله. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. أكسجين

0: إيه وي سمعنا إليسا كل يوم أحلى يوم وسمعنا جديد شيرين أغنية حلوة برشا زادة برشا أغنية حلوة سمعتوها معنا أوكسجين مازلنا حتى النص الليل في موضوع العلاقة التنفسية بين المرأة والرجل حكينا شوية زادة حتى في الكوبل قلنا باش نحكيو على فماش شخصيات جديدة اللي تظهر في النوعية هذه من العلاقات
1: بون فات دو توت فاسون كيما قلنا معناتها المواقف تخلي حاجات من الشخصية اللي هي تبين بطبيعة وقت اللي العبد يلقى روحه فاس على سيتواسيون جديدة معناتها اللي هو ما تعرض لهاش قبل ما يعيش مع الشخص هذاك مي لكن معناتها نزيد نعاود اللي كل شيء نجم يتعدى وقت اللي الزوز يبداو متفاهمين وقت اللي ما فماش عبد اللي يستنى من الاخر اللي يعطي حاجه اقوى من الجهد بتاعه اقوى من قوته صحيح. اكثريه الوقت العبيد كما قلنا معناتها في البارتي الاولى تستنى من الشخص اللي هو يجي يكملهم لكن ماهوش الدور بتاعه اللي هو يكملك الدور بتاعه اللي هو يبني معاك
0: صحيح
1: ويقدم معاك ويكون معناتها بجنبك كلك سوا الوضعية اللي تتعرضوا لها مع بعضكم لكن فمش عبد اللي هو مطلوب منه أكثر من الآخر وسيرتو عاطفيا يلزم الزوز يلزم تبدأ متوازنة العلاقة العاطفية على خاطر كان فيها ديزيكيليبر الكوبل مش باش يواصل ومش باش يمشي
0: فما سؤال لي هنا يتطرح كيفاش تعرف روحك أنك تعاني ولا تعيش في علاقة تنافسية مع شريك حياتك
1: أنت والحوار الداخلاني بتاعك وقت اللي تقوم صباح وتحس بضغط وقت اللي ترقد في الليل وتبدأ متقلق الوقت هذاك بطبيعة الحال معناتها ماكش مرتاح في العلاقة اللي أنت قاعد تعيش فيها وقت اللي السيستم نيرفو بتاعك إي با ريغولي وقت اللي ما ترقدش بالبداية وقت اللي عندك ضيق نفس وقت اللي تحس اللي فما حاجات اللي تتحكم فيك الوقت هذاك ماكش مرتاح
0: سؤال آخر ولا عندك؟
1: سؤال آخر
0: ميسالش وقتاش تعرف أنه شريكك ماشي للعلاقة التنافسية البارتنير عنده التندانس بتاع أنه فما نوع من نقولوا احنا من العلاقة التنافسية كيفاش ينجم
1: نزيد نقول اللي الحاجة لابلوز امبورتونت وأهم حاجة في الكوبل اللي هو الأمان العاطفي وقت اللي فما كومبيتيسيون وقت اللي فما كونكورنس ما تحسش بالأمان العاطفي تحس ديما اللي كلك سوا الحاجة اللي باش تعملها ما هيش كافية وتحس نوع من التقزيم معناتها في شخصيتك ولا في الحاجات اللي قاعد توفر فيهم في الكوبل الوقت هذاك فما قلق
0: حلو نمشي للسؤال اللي من بعد سؤال مهم زادة وقتاش يكون التنافس بوزيتيف إيجابي في الكوب
1: وقت اللي يبدأ فما استابيليتي فما ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي وقت اللي ما نقعدوش نركزوا على غلطات الشخص اللي مقابلنا وقت اللي نعاونوه وقت اللي يستحق الوقت هذاك معناتها تكون حاجة سليمة وحاجة مزيانة
0: المنافسات السلبية ولا العلاقات هذه التنافسية كيفاش تنجم يعني تأثر على العلاقة وين تنجم تهز مثلا مشاكل كبيرة
1: بطبيعة
0: الطلاق سيباراسيون
1: تنجم تهز برشا حاجات سلبية أكيد وسيرتو تنجم تهز الديزيكيليبر معناتها نيرفو تنجم تهز العبد اللي ما يبداش مرتاح يبدا مضغوط الراجل وقت اللي يحس بضغط كبير ياسر باش يتوجه للزيكرون باش يتوجه للي جو فيديو باش يغطس في الخدمه بتاعه تنجم يزيد معناتها نحكيو على ديزاديكسيون وقت اللي يبدا معناتها ماهوش مرتاح المرأة هي تنجم معناتها تسكر على روحها عاطفيا ووقت اللي مرات تسكر على روحها عاطفيا ايبان الكوبل والدار والسيستم بتاعها الكل يبدا نوع من البرود معناتها في العلاقه وفي الكوبل. دونك الراجل اللي ينجم يبان معناتها فخوا وديستون امي من داخل تلقاه خايف من الفشل وخايف من الرفض وخايف من المسؤوليه العاطفيه. دونك باش يبعد على لاتاشمون. والمراه هي معناتها تلقاها قويه وتلقاها تواجه معناتها خدمتها ودارها والكوبل بتاعها، ما في نفس وقت تلقاها تعبه برشا على خاطر الزوز يستحقوا يحسوا بقعة سليمة في الكوبل ويستحقوا يحسوا بالراحة وبالأمان العاطفي. جنسيست برشا على الأمان العاطفي على خاطر هذك هو اللي يخلي الكوبل ينجح ويخلي العلاقة تكون إيجابية.
0: كي يكون فما علاقة تنفسية دكتورة باش نعطيك بعض النقاط وقل لي يعني علاش توصل الحكاية لهكا مثلا إنه مثلا يفقدوا احترامهم لبعضهم
1: على خاطر
0: ما عادش يحترموا بعضهم الكوبلوات.
1: اي معناتها
0: بصفه عامه نحكي في العلاقات التنافسيه ينقص الاحترام المتبادل هذا
1: خاطر كل واحد قاعد يجري روحه. كل واحد قاعد عنده كما قلت من الاول معناتها عنده وجيعه عاطفيه وجيعه نفسيه وجيعه من الطفوله بتاعه وقاعد معناتها يحب يبريها ولا يحب يطورها يحب يحبها معناتها تتغير. دونك كل واحد يجبد روحه. ريت يقول لك في الكوبل وقت اللي كل واحد يجبد الخيط اللي هي معناتها الغولاسيون الخيط هذاك الخيط باش يتكسر يجي لكن وقت وين الخيط باش يتكسر. لكن معناتها كان
0: اللي كل واحد
1: اللي هو الغولاسيون كل واحد يجبد اللي يتقطع. لكن معناتها كان كل واحد يرخف ويلقاو رواحهم معناتها في حل الوسط اللي هو مره عندي ومره عندك ونتواصلوا مع بعضنا من غير ما نكسروا العلاقه بتاعنا.
0: واضح به العلاقه التنافسيه هذه وتاثيرها على تربيه الصغار
1: كوارث
0: صار
1: بيان سور. بيان سور. شوف الصغير هو يقول لك سي اون ايبونج سيتادير كو باش يشوف لي كومبورتمون بتاع ام وبو وباش باش تكون له معناتها تفسيره للدنيا وللحياه. وقت اللي فما علاقه تنافسيه ما بين زوز كيفاش هو باش يبني الشخصيه بتاعه كيفاش. وسي ان بوان تري امبورتون هذا غازي اللي هو معناتها باغ اكزومبل كي يكون طفل ويشوف معناتها علاقه تنافسيه ما بين بوه وامه شنو باش يصير. باش يصير اللي باش يسجل اللي الراجل يلزم ديما يكون اون كونكورونس مع المراه الوغ كو معناتها في وقت من الاوقات معناتها قبل كان عندنا دي زيكزومبل معناتها بتاع بروتكسيون بتاع الراجل بتاع حاجه اللي الراجل كان معناتها بو العيله اللي هو يلم اللي هو يحافظ اللي هو يوفر زاده. امي لكن معناتها كان يشوف معناتها كونكورونس مع ما بين ام وبو ايبان باش يسجل الموديل هذاك. كيما الطفله معناتها ديما باش تبدا ستريسي ما تبداش معناتها في الامان العاطفي وفي الطاقه بتاع العطاء معناتها اللي هي كاركتيرستيك بتاع الفيمينيتي.
0: باهي حلو ياسر. العلاقه التنافسيه في العائله الكبيره يعني هكا قدام ام وبو قدام امها وبوها.
1: Je pense pas que femme à homme ou bou il y a une manne ou le soir homme il y a une
0: يعني المرأة تحب ظهر روحها اللي هي تحكم في راجلها قدام مثلا حماتها وحموها الراجل حبي ظهر روحه اللي هو يحكم في المرأة وهكا فارض كلمته وسي سيد وقت اللي نقول وقت الكلمة اللي قبل قدام نسيب
1: تتقال حتى توا سي سيد
0: الحمد لله عرفت ساعات حاب نجربك.
1: المشكلة
0: في اللايف.
1: المشكلة اللي وقت اللي تعيش علاقة وتحب توري للمحيط العائلي للعبيد وتبدا معناتها ان ريبريزونتاسيون تفقد الليسانسيال اللي هو معناتها راحة الشخص هذاك اللي هو معاك وتوليه معناتها ديما تستني ونظرة العبيد عليكم والوقت هذاك معناتها تبدأ مشكلة كبيرة. تفاصل نعرفوا وقت اللي ما بين زوز يدخل طرف ثالث que ce soit la famille الكبيرة ou que ce soit n'importe qui, eh ben en général معناتها تصير quelques difficultés.
0: العلاقة التنافسية في الوسط المهني في الخدمة.
1: بون هذيك موجودة تنجم تكون معناتها حاجة اللي تخلي الشخص معناتها يتطور وقت اللي هو ما يضغطش على روحه ووقت اللي ما يقارنش روحه بشخص آخر. هي المشكلة ماهيش لا كومبيتيسيون هي لا كومباريزون. وقت اللي نقعد نقارن روحي بشخص ووقت اللي نحس كل شخص هذاك متميز ولا نحسه اللي هو خير ولا اللي هو بجلوها عليا الوقت هذاك تصير المشاكل معناتها. مي لا كومبيتيسيون بحد ذاتها ماهيش مشكله.
0: باهي باش نرجع للنقطه بتاع المقارنه خاطر مهمه برشا باش نرجعوا لها بالكدا بالكدا خاطر باش نطرحوها في الحلول لكن باش نرجع شوي للاسباب مادام حكينا في ركزنا شوية على العلاقة التنافسية بين الزوجين خلينا نرجع للأسباب. طبيعة الشخص عامل مهم حكينا عليه فيها أول حصة أيضا البيئة اللي طلع فيها من الأول وكبر فيها من الأول عندها دور بيان سور الغيرة من بعضهم ونوع من ممكن في الجانب المادي في الجانب العلمي في الجانب قولوا احنا الجانب العلمي يعني النيفو انتليكتويل المادي النيفو ايكونوميك سوسيال الاجتماعي زادة نجم تخلق علاقة تنافسية.
1: وقت اللي ما فماش الامان العاطفي وقت اللي الصغير يكبر ما غير ما يكون النظرة الإيجابية على الأفعال بتاعه على شخصيته على هو شنو وقت اللي تحط من اللي هو صغير في كومبيتيسيون ولا في ماهوش كافي وقت اللي وهذه موجوده برشا شبيك ما جبتش جبت 18 شبيك ما جبتش 20 وما نعطيوش قيمه للحاجات الايجابيه نعطيو قيمه كان للحاجات اللي كانت نجم تكون خير وما خير الوقت هذاك الصغير يسجل اللي ايبان كلك سوا الحاجه اللي يعملها ماهوش كافي ودونك معناتها تعلق معناتها وتصنع حاجات نفسيه صعيبه خاطر قد ما يكبر قد ما باش يكون معناتها صعيب له باش ينجم يكون ستابل وبروتيكتور ويحس ديما اللي كلك سوا الوضعيه يلزم يعطي ما اكثر للي يتعب للي ما عادش ينجم فيت الشخص.
0: نقاط أخرى تحب تركز عليها دكتورة قبل ما نمشي معك كما قلنا للمقارنة قبل ما نمشي وزادة الجانب آخر أنه كيفاش نخلقوا علاقة سليمة ما تكونش علاقة تنافسية وإلا نخليوا التنافس إيجابي حتى كان فما علاقة تنافسية في الكوبل وما يكون بوزيتيف.
1: يلزم العبد يبدأ متصالح مع روحه ويلزم يبدأ واضح زادة مع روحه ويفهم ويعطي القيمة للحاجة اللي هو ينجم يعملها ويعطي قيمة للحاجات اللي يعملها زيادة ما يقعدش يركز في اللي ناقصه على خاطر قد ما باش تقعد الحاجة اللي نركزوا عليها باش تكبر وباش نعطيوها بلاصة اللي هي ماهيش بلاصتها وسورتو ما تلوجش النظرة بتاعك وما تلوجش الفاليداسيون في عينين غيرك إذا أنت النظرة بتاعك أنت تقلبها وتشوف روحك معتها بالطريقة السليمة بالطريقة الإيجابية تشوف روحك بعطف ما تقعدش معتها تلوم روحك فوق من اللازم وتعطي روحك البلاصة اللي تستنى غيرك يعطيها لك احترام ذاتك وحب حب ذاتك وسورتو الثقة في نفسك اللي هي تتكون وقت اللي تتصرف مع روحك كما تتمنى عبد اللي عندك فيها الثقة يتصرف معاك والوقت هذيك معناتها تخلط إيكيليبغي في العلاقة ما تبديش تستنى من العبد اللي مقابلك اللي هو يجي يكملك ولا يكمل الحاجات اللي ناقصة فيك.
0: يعني فما خدمة على ذات قبل ما تكون خدمة على شريك.
1: أكيد من دو توت فاسون ما تنجمش تخدم على الشريك تنجم تخدم على لا ريلاسيون أمي على الشخص كل واحد يطور ويبدل من روحه مش أنت باش تجي تبدل حد شيء. وهذه يزم الناس كلها تبدأ واعية بها، خطر برشا عبيد معتها من الأول تقبل حاجات ومن بعد بطويل المدة تقولك مثال شتو يتبدل ولا تتبدل، وأكثرية الوقت معناتها اللي في سون لا العبيد تتبدل وقت اللي هي تتقلق بتصرفاتها، ما تتبدلش على خاطر شخص كلكو سوا الحب اللي يكون ما بيناتهم. وما هوش قلت حبي لشخص ما تبدلش، عمره ما كان قلت حب، سي جوست كو العبد يقعد يتصرف بطريقه معينه طونك هو يبدا مرتاح في الطريقه هذيك.
0: باهي انت فما نقطه قلت لنا عليها في اول الحصه وديما تحكي لنا عليها، حوارك
1: الداخلاني
0: باهي معناها
1: اللي هو يكون كل شيء. الحوار الداخلاني باش يخليك معناتها تكبر الاشياء وباش يخليك تطمن روحك زاده وباش يخليك تركز على حاجات معينه. وقت اللي الحوار الداخلاني تسكتوا ما عادش يبدا موجود.
0: تسكتوا راه فما انواع من تسكتوا. تسكتوا مش معناها تقمعوا، تسكتوا مش معناها راه ما تصيرش الفريستراسيون هنا، تسكتوا معناها مش معناها اوكي اسكتوا ما تتكلمش ولا ما تدافعش على روحك ولا ما تحبش روحك ولا ما تعطيش ثقه في روحك.
1: ما نحكيش على الحوار مع الشخص،
0: نوعا ما لازم نرضيوه نرتحوه.
1: كيفاش باش ترضي وقت اللي انت تقعد مركز في الحاجه اللي موجوده قدامك في الوقت الحاضر؟ خاطر اكثريه الوقت الحوار الداخلي باش يجي يحكي لاسورس بتاعه هو الوجيعه وهو الحاجه اللي هي ماهيش كامله، ويبدا حاجه معناتها اكثريه الوقت تكون سلبيه على خاطر تخمم في اللي فات ولا في اللي باش يجي، وفي نفس الوقت ماكش قاعد تعيش حياتك في الوقت الحاضر. وقت اللي نقول لك تسكتوا معناها مش تفوتوا، تعمل اللي عليك باش ما تقعدش تحكي روحك حكاية اللي انت متنجم تبدل فيها حد شيء. تقعد مركز في اللي موجود قدامك في الساعة وفي الوقت الحاضر.
0: نمشيو في فاصل صغير مع الموسيقى وباش نرجعوا في الجزء الأخير من أكسجين كما قلنا، باش نمشيو للحلول الكل وأبرز النصائح اللي تنجم تعطيها الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية. خليك

0: انا بحبك به السلطان ورجعنا في الجزء الاخير من اكسجين الليله في موضوع العلاقه التنافسيه بين المراه والرجل، ونحكي شويه على الحلول، نحكي شويه على كيفاش كل طرف لازم يتعامل مع الطرف الاخر باش تكون العلاقه سليمه، وما نحكيوش حتى كان انا وصلنا حكينا على علاقه تنافسيه خليوها ايجابيه، خليوها تطور العلاقه الزوجيه وتوصلها ديما نوعية متاع علاقات فيها حب، فيها أمان، فيها راحة، فيها ثقة، فيها احترام، فيها صراحة، فيها تفاهم، يعني هذا اللي نحبه. تفضل دكتورة هدى.
1: كيليبر وقت اللي فما ريغولياسيون دو سيستيم نيرفو، ما نجمش نحب وما نجمش نحس بالأمان وقت اللي نبدا في ستريس. دونك نحافظ على النوم بتاعي، على نقص من العلاقات معناتها لي ريزو سوسيو، نقعد معناتها دي بيريود وين شويه سيلونس، معناتها نعلم المخ بتاعي كيفاش يخرج من المود سيرفي، نمشي نعمل سبور، نتعلم كيفاش نتنفس دو مانيير كونسيونت، نزيد نتعلم معناتها الامان العاطفي في الكوبل. الكوبل السليم راهو ماهوش مربوط بالدوميناسيون ولا بالكونترول ولا الخوف، امي سامبلومون معناتها فما امان، فما ثقه، فما كوبيراسيون. معناتها كونكريتمون معناتها نسيب باش تتعلم كيفاش تطلب دو ليد، كيفاش ما تتحملش المسؤوليه الكل، كيفاش باش تقبل من غير ما تلوش تتحكم ولا تسيطر. الرجال معناتها باش يتعلموا يعبروا على المشاعر بتاعهم، يتحملوا المسؤوليه بتاع الستابيليتي معناتها، وسورتو معناتها يحس بالستابيليتي انتيريور. المشكله ماهيش القوه الفيمينين ولا السنسيبيليتي ماسكولين، المشكله في لي زيكستريم. الراجل يبدا مرتاح وقت اللي فما لو كالم، لا ستابيليتي و لا بروتيكسيون معناتها من غير دوميناسيون، والمراه وقت اللي تبدا معناتها تمارس في الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي بتاعها وتبدا معناتها دون لانتويسيون. السوسيتي اكتويل كيما قلنا معناتها ناقصه السيكوريتي انتيريور والتعب برشا معناتها نفسيا. اي دونك نسيو رجال ماناش مجعولين باش نكونوا في حرب. وقت اللي فما ليكيليبر، وقت اللي فما سوتيان، وقت اللي فما المعامله الطيبه يكبروا مع بعضهم. وما نقعدوش نركزوا على شكون عنده الحق، ليسونسييل اللي نوصلوا نفهموا بعضنا ونفهموا رواحنا. لو بلوز امبورطون اللي لو ديالوغ ولا كومونيكاسيون، اللي نحكي على المشاعر بتاعي، ما نبداش ننعت بصبوع الاخر. يقول لك وقت اللي تنعت بصبوع ما تنسيش اللي فما ثلاثه صوابع متوجهين ليك. دونك اعمل اللي عليك معناتها باش تصلح اللي عندك باش تصلح في روحك، ومن بعد احكي على المشاعر بتاعك واحكي على روحك على شنو تحس. ما تمشيش الاخر وتتهمه بحاجه اللي حسيتها ولا اللي فسرتها بطريقه معينه. وما تنسيش اللي الشخص اللي مقابلك سي جوست ان اتر هومان باللي كاليتي بتاعو باللي ديفو بتاعو، وكيفك انت وكيف اي شخص معناتها قاعد يتعامل بالوضع وباللي زيكزيجونس بتاع لا سوسيتي. ونزيد نقولوا معناتها ماهيش حكايه مراه ولا راجل، هي فينالمون نحن نو سوم دي زيتر هومان اللي نحن مجعولين باش نعيشوا مع بعضنا، نعملوا اللي علينا باش نعيشوا مع بعضنا بطريقه سليمه.
0: برافو. باهي باش ناخذوا اربع نقاط نحكيو عليهم ونكملوا بيان سور الموعد تاعنا الليله. النقطة الأولى الجانب اللي فيه الحوار والتفاهم، هنا يعني كيفاش نجم تخلق منهجية للحوار، كيفاش تعمل هنا نوعية بتاع حوار فيه التنسيق، فيه النظام، فيه انكم تسمعوا بعضكم، انكم تفهموا بعضكم، كل واحد فاش قاعد يحكي، مش كل واحد يحكي في موجه، كل واحد يحكي على حكايه. كيفاش نوصلوا لها؟ معناها حوار سليم.
1: حوار سليم وقت اللي نحكي على مشاعري من غير ما نقعد نستنى من الاخر اللي يعطيني الإجابة اللي حشتي بها. وقت اللي ما نجربش نوجه الإجابة وقت اللي نقبل الإجابة كما هي وما غير ما نتحس بيرسونيلمون، وقت اللي الشخص معناتها يجاوبني في حاجة اللي هو معناتها نجم نسأله، إبا ما نقعدش أنا نستفسر هالحاجة هذيك بارابور اللوجيعة بتاعي ولا بارابور ما عجبتنيش معناتها الإجابة بتاعه، دونك نستنى منه اللي هو يعطيني إجابة أخرى ونزيد نسهل ونطرح السؤال.
0: تشجع الآخر باش يخرج أحسن نسخة منه
1: بالطبيعة
0: سؤالات يعني صدقي.
1: شوف أحسن نسخة منه هي باش تخرج وقت اللي الشخص يبدا اكيليبري ويبدا ستابل. احسن نسخه بتاعنا نعملوا اللي علينا يوميا باش نتوجهوا لها وباش نعملوا خطوه باش نوصلوا لها. امي هذه سي نيستوار بيرسونيل.
0: باه يعني هذه على روحك قبل ما تمشي للبارتنير.
1: هاي بالطبيعه.
0: تقول نيستوار بيرسونيل
1: معناتها حكايه معناتها ما بينك وبين نفسك. ما بينك وبين نفسك أحسن فيرسيون، أي شخص عنده النظرة بتاعه على أحسن فيرسيون بتاعه، لكن معناتها أعمل اللي عليك يوميا باش توصل لها.
0: هنا التوازن، هنا الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل اللي نجم يقلل من التنافس ويزيد من دعم الشريك. قداش نجم تشارك يعني تشجع شريكك هنا؟
1: قد ما الشخص معناتها باش يحس اللي تفهمه، قد ما الشخص باش يحس بالامان العاطفي، قد ما باش يتشجع وحده ما غير ما تقعد انت تشجع فيه، قد ما باش يحس اللي نجم يحكي على طبيعته، ينجم يحكي ما غير ما يقعد يخمم، ما غير ما يقعد يوزن كل كلمه، قد ما باش يتشجع باش يعطي احسن فيرسيون تاع روحه.
0: باهي نمشيو توا للجانب اللي فيه النضج اللي حكيت عليه انت بكري، العاطفي الفكري. ادراك انه يلزم نفهموا انه مسؤوليه الرجل والمراه مع بعضهم فيها التكامل، يعني يكملوا بعضهم. المنافسه يكون فما دافع جميل للمنافسه، كل طرف يشجع في الاخر باش يتطور باش يحقق الاهداف ورانا نكملوا بعضنا في الكوبل.
1: نحكيو على انترديبوندونس. اش معناها انترديبوندونس؟ كل واحد باش يتلهى بالحاجات اللي هو اللي دوي فيهم، اللي هو ينجم معناتها يتحمل مسؤوليتهم. ونفهموا بعضنا. وسيرتو ما نحكموش على الاخر. ما يبداش يحس بضغط يومي اللي هو معناتها قاعد اللي اوبسيرفي ولا قاعد معناتها يتقيد له اي غلطه ومن بعد معناتها نواجهوه بها معناتها.
0: باهي نكمل بنقطه اخيره وقلناها احنا وهي فيها المسؤوليه المشتركه وبدينا بها ونحب نكمل بها، اللي رانا نكوروا في اكيب واحده
1: بالضبط،
0: عائله رانا لحمة واحدة توجور سوليدير،
1: ماناش في حرب،
0: ماناش كل واحد يلزم يربح وحده،
1: ماناش في حرب. والكوب اللي نجم يكون كل يوم شهر عسل، وقت اللي الزوز يبداو يتفاهموا، وقت اللي الزوز يبداو يحسوا ببعضهم، وقت اللي الزوز ما يلوجوش يسيطروا، أمي يستعملوا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي وسيرتو العطف والحنان.
0: هذا هو.
1: هذا هو.
0: فمش كلمة نجم كم بها دكتورة؟
1: اعملوا اللي عليكم باش تكونوا واضحين مع الاحساس بتاعكم. لو بلوز امبورتون سي اتر اليني. اليني ما بين شنو نخمم، شنو نحس، شنو نفعل وشنو نقول.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة وألف صحة. شكرا لك دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، نوتخ شير بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست كالعادة، هيبنوثيرابوت، مختصة رقم واحد كما قلنا، ديما معنا، ديما تنورنا في أكسجين، في برامجنا اللي عندها طابع نفسي، اجتماعي، جنسي، تلقاوها معنا، هدفنا الإنارة وليس الإثارة كما قلنا لكم ديما. ميرسي للناس الكل اللي كانوا معنا من أول الحصة حتى لتوا. سي منير اسماعيل شكرا لك على الإخراج، تحياتي لك، تحياتي اللي كانوا معنا الكل. نتلاقاو قدوة في بلونوي من 9 حتى نص الليل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، نقول لكم ردوا بكم على روحكم، ليلتكم زينة وعلى خير. باي باي.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تنتفع بعفاء جمركي كامل على صادراتها للصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. إيران تعلن تسلمها ردا من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. وترامب يطلق بداية من اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير السفن من مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدة منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الإتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وجاء في بلاغ صادر مساء الأمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القذنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو 26 و2000 في تطبيق عفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 24 و2000 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الأعفاء أنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة يوم أمس عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقل بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو الجاري، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأوضحت أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقل والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحول هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارة السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعمل

0: عاملي الطريق. أفاد والي سوسة بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواصلة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة وانفيذة وهرقلة وضفاف وتشرشر وشقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب وتشقاف والضفاف الغربية لسبخة سيدي خليفة بمنطقة بوفيشة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 من مايو الجارية. ودعا والي سوسة كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليها وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية سوسة أمس. كما أكد والي الجهة على أنه يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوعين. دوليا الآن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس أن الولايات المتحدة قدمت ردها على المقترح الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس حاليا هذا الرد. وأوضح بقائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن المقترح الإيراني المكون من 14 بندان يركز حصرا على إنهاء الحرب، مشددا على أن الملف النووي غير مطروح إطلاقا ضمن هذه المبادرة. وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة بشأن التزام إيران بعملية إزالة الألغام في مضيق هرمز، واصفا تلك التقارير بأنها مجرد تخيلات أعلامية لا أساس لها من الصحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إطلاق عملية مشروع الحرية بهدف تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الجهود الأمريكية ستبدأ صباح اليوم الاثنين. وقال ترامب أن البحرية الأمريكية ستواكب عددا من السفن العالقة في المضيق، مشيرا إلى أن دولا عدة لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت من واشنطن المساعدة في تأمين مرور سفنها وفق قوله. ومن أخبار العالم أيضا، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك تعلن أمس أن الإمارات قد انسحبت من التحالف الذي لا يحدد سياسة إنتاج لأعضائه. ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان الإمارات المفاجئ في 28 من أفريل عن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول وتحالف أوبك بلس لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net